صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب الأرباب منزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب والصلاة والسلام على خير من مشى على التراب وسئل فأجاب وعلى آله وأصحابه الأحباب وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الحساب. أما بعد، خرج الإمام الحسين عليه السلام في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة سنة 60 للهجرة، خرج من مكة قاصدا الكوفة. خرج الحسين رضي الله عنه مع أهل بيته، مع أخته زينب بنت علي بن أبي طالب، مع جل إخوته جعفر والعباس وأبو بكر وعمر وعثمان. خرج مع أولاده علي الأكبر وعلي زين العابدين وعبد الله وأبو بكر وعمر أبناء الحسين. خرج مع أولاد أخيه الحسن، الحسن المثنى وطلحة وأبو بكر وعمر أبناء الحسن، وكذلك مع أولاد عقيل بن أبي طالب وأولاد جعفر الطيار. كل هؤلاء خرجوا مع الحسين عليه السلام من مكة إلى الكوفة.

عندما وصل خبر خروج الحسين عليه السلام إلى الصحابة حاول منعه كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس. أما ابن عباس فقال للحسين: أين تريد يا ابن فاطمة؟ قال الحسين: العراق وشيعتي. قال ابن عباس: أيها الحسين، إني كاره لوجهك هذا، تخرج إلى قوم قتلوا أباك؟ لولا أن يزري بي وبك الناس لشبثت يدي في رأسك فلم أترك تذهب. إني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك، إن أهل العراق قوم غدر فلا تغتر بهم، أقم في هذا البلد وإلا فسر إلى اليمن فإن به حصونا وشعابا، وكن عن الناس في معزل. فأبى الحسين إلا المسير إلى العراق. هنا بكى ابن عباس، فقال الحسين له: يا ابن عم، والله إني أعلم أنك ناصح شفيق، ولكني قد أزمعت المسير.

0: وصل خبر خروج الإمام الحسين عليه السلام إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فماذا فعل؟ خرج إليه عبد الله بن عمر بن الخطاب مسيرة 3 ليال، 3 ليال يقطع الليل والنهار حتى أدرك الإمام الحسين في الطريق، فماذا قال له؟ قال له ابن عمر: أين تريد أيها الحسين؟ إلى أين تخرج؟ قال الحسين: إلى العراق، وهذه كتبهم ورسائلهم وبيعتهم. فقال ابن عمر: لا تأتهم يا حسين، لا تأتهم. فأبى الحسين إلا المضي. فقال له ابن عمر: يا حسين، إن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة، فاختار جدك الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله عنكم إلا الذي هو خير لكم. فأبى الحسين رضي الله عنه أن يرجع. فماذا فعل ابن عمر؟ اعتنقه وبكى وقال للحسين: يا حسين، أستودعك الله من قتيل، أستودعك الله من قتيل.
1: فسرت وساروا من الأهل جمع

0: وأبى الحسين على كل من أشار عليه إلا المسير إلى العراق، وسار نحو العراق. فلا إله إلا الله، فلكأني أنظر إلى تلك الزمرة، ولكأني أنظر إلى ذلك الجمع المبارك، فيهم من فيهم أطهر من ولدتهم أمهاتهم، وعلى رأسهم الحسين عليه السلام. في ركبك سار أبو بكر والزينب فيهم، والعمر زمر كالصبح جلالتها، هم نور الأرض المنتشر.
1: وداعاً

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله مكرمنا بصاحب الآيات الكبرى عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في مسيره وجرى بذلك المجرى وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب الورى. أما بعد، فإن في أخذنا لنفائس سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خبر إسرائه وما كان فيه من مشاهد وآيات تتعلق بشؤوننا وأحوالنا، ولقد مضى معنا كثير مما أشهد الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وعرضنا لمشاهد من تلك المشاهد حتى حين وصوله إلى بيت المقدس صلوات ربي وسلامه عليه. في تلك اللحظات التي امتدت وتباركت، وسبحان الذي أسرى بعبده وقال لنريه من آياتنا الكبرى، وقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وصحبه وسلم. وإنه في أثناء تلك المشاهد صلوات ربي وسلامه عليه لقد شهد مشهد خطر ترك الطيب وقصد الخبيث، وقد مثل له هذا في أمته بقوم عندهم لحم نضيج حسن طيب، ولحم آخر ني خبيث منتن، فأخذوا يأكلون من الخبيث المنتن ويتركون الطيب النضيج الحسن. هذا المشهد الذي رأى قال جبريل ما هذا؟ قال مثل الرجل من أمتك تكون عنده الزوجة الطيب والحلال فيمتد عينه إلى ما حرم الله عليه ويأتي المرأة الحرام، والمرأة من أمتك يكون عندها الزوج الطيب والحلال فتمتد عينها إلى ما حرم الله عليها وتأتي الرجل الخبيث الحرام. وفي هذا بيان حقيقة أن غرور الأوهام في بعث الشهوات مصيدة للتدني والخروج عن كرامة الإنسانية والشرف إلى أمر قبيح خبيث يسوق إليه الوهم، والتخيل ليس فيه من حقيقة الخير ولا اللذة شيء، ولكنها دوافع تدفع الإنسان تزين له ما حرم الله عليه لتغرقه في موجب العذاب والنكال، ولتوصله مواصل الحسرة والندامة والشدة. بذلك وجب أن نقيم شؤوننا في الحياة على استحلال ما أحل الله وتحريم ما حرم، مقنين أنه لا طيب إلا ما شرعه الله وأحله، ولا خبيث إلا ما نهى الله عنه وزجر. سبحانه وتعالى قال تعالى في وصف هذا النبي صاحب الإسراء والمعراج: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهذا يعلمنا أيضا أن جميع ما يلفت أنظارنا إلى استحلال المحرمات فهو خيانة وهو ضر علينا، لا يجوز أن نتعامل معه أنه متعة أو فرجة أو فائدة أو تطور أو تقدم إلى غير ذلك. يجب أن نبني أمورنا على إدراك أن الطيب هو الطيب عند الله، والخبيث هو الخبيث عند الله تبارك وتعالى. أي يريد من في الأرض أن يملوا علينا أن الطيب ما استطابوه هم

وربما استطابوه لغيرهم ولم يستطيبوه لأنفسهم. أيكون كذلك؟ إنما الطيب ما كان عند الله طيبا، وإنما الخبيث ما كان عند الله خبيثا، وإن الطيبات أحلها لنا الله على يد رسوله محمد، وأن المحرمات نهانا الله عنها على يد رسوله ولسان رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولنأخذ حقيقة المثال، التفات الإنسان من حلال إلى حرام خروج من الطيب المبارك الحسن إلى القبيح الخبيث السيء، فبذلك ينبغي أن يسد الإنسان هذه الثغرات، ثغرة الالتفات إلى المحرمات. فوسيلة الشيطان ومن والاه ممن يريدون إيقاع الناس في السوء أن يزينوا ويبعثوا أوهاما أن هناك مستحسنا ومستحلا من المحرمات والمنهيات، يعرض ذلك في صور وفي برامج لتبعث الرغبة في السوء وفي الحرام وفيما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وما دمنا أصحاب إيمان وأصحاب مبدأ وأصحاب منهاج، فلا يجوز أن نساق سوق الأنعام وراء الطغام من شرار الأنام، بل نعتز بعزة الله أننا إنما تحررنا عن رق الكائنات فمستسلمون للمكون رب الأرض والسماوات جل جلاله، وهوانا تبعا لما جاء به هذا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيه مراعاة حق الزوجية أيضا، ولقد جعل رسول الله من الخناية من الخيانة مجرد إفشاء ما يكون من الكلام الخاص بين الزوج وزوجته وبين الزوجة وزوجها، فلا يجوز لأحد منهم أن يبرزه أو أن يظهره، ليتم في مجتمع الإيمان سمة الحياء والحشمة وحفظ حرمات الأسرار وما يجب أن يصان ويحفظ ويحرس. إذا علمنا ذلك فإننا من خلال هذه المشاهد النبوية نقيم المسالك الصالحة في هذه الحياة. رأى صلى الله عليه وسلم ذلك، وأشهد عليه الصلاة والسلام في جملة المشاهد في تلك الليلة أنه عليه الصلاة والسلام كان قد أشهد في جملة ما رآه في تلك الليلة الغرة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أقواما على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع، يسرحون كما تسرح الأنعام ويأكلون الحجارة ورض في جهنم. سأل من هؤلاء؟ قال هؤلاء أكلت مال اليتيم، أكلت مال اليتيم، كما شاهد صلى الله عليه وسلم حالا شنيعا يشبه هذا لمانع الزكاة. لمن يمتنع عن أداء الزكاة التي هي فرض الله في أموالنا، سواء تعلقت بالفطرة عند الخروج من رمضان أو بالأموال التي فرض الله تعالى فيها الزكاة، وهي ركن من أركان هذا الدين وهي قنطرة الإسلام وفيها المنافع والفوائد والحقوق للآخرين، فيتعرض مانع الزكاة لويل وعذاب أليم. كذلك أيها المؤمن اعتبر بالمشاهد النبوية وتذكر خير البرية صلى الله عليه وسلم ومجيئه في تلك الليلة، حتى وصل سيدنا جبريل بالبراق إلى الباب الذي أراد الدخول منه، وإذا بالصخرة التي يربط فيها
الأنبياء وأيضا دوابهم أشار إليها فازداد ثقبها وجعل حلقة البراق موثوقا بها فيها. ثم دخلوا إلى ذلك المسجد. بعد الفاصل نتابع ذلك الخبر عن سيد الساجدين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وصل سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى بيت المقدس في ذلك الليل المشار إليه في الكتاب العزيز. وعندما دخل بيت المقدس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى، وصلى جبريل ركعتين، ثم عرض عليه الماء والخمر واللبن، فتناول صلى الله عليه وسلم اللبن وشرب. فقال جبريل: هديت للفطرة وهديت أمتك، أما إنك لو تناولت الماء لغرقت أمتك، ولو تناولت الخمر لغوت أمتك. ولنزال نتابع مشاهد يشهدها الله نبيا ومظاهر يظهرها من عجائب الإرادة في قوالب تتعلق بالجناب الشريف مع الأمة، فكأن الله كتب ثباتا لأعداد من أمته يثبتون على الحق لا يغوون، ولا يأخذهم الهوى يمنة ولا يسرة، بل يكون هواهم تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. وبرز هذا المشهد فيما تناول صلى الله عليه وسلم من اللبن وأبى الخمر وأبى الماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي مسألة ربط الحلقة أو ربط زمام البراق بتلك الحلقة والحجرة في الصخرة عند بيت المقدس، جاء في السيرة أنه عند لقاء أبي سفيان قبل إسلامه بهرقلة ومساءلته إياه، جاء أنه ذكر له خبرا ينفر عن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، يريد به ذلك، يقول: ومما يدل على اختلاقه الكلام أنه زعم أنه سرى في ليلة من مكة حتى أتى مسجدكم هذا وعاد عندنا في نفس الليلة. فقال بطريق من البطارقة كان جالس: أنا أعرف تلك الليلة. قال له: كيف تعرفها وكان موكلا بإغلاق أبواب المسجد كل ليلة المسجد الأقصى؟ قال: إني خرجت في ليلة كذا لليلة التي أسري فيها بنبينا، وأغلقت أبواب المسجد إلا بابا استعصى علي، أردت أن أغلقه فلم ينغلق لي، فدعوت معي بعض القوم فلم ينغلق، فقالوا إنه نزل عليه الجدار فدعوه إلى غد حتى يأتي النجار فيصلحه. فذهبت وتركت هذا الباب مفتوحا، فلما جئت في اليوم الثاني وجدت ثقب الصخرة اتسع، ووجدت الباب ليس به باس ويمكن انغلاقه، وانغلق لي. فعلمت أنه جاء في تلك الليلة خبر في الكتاب المقدس عندنا أنه يأتي نبي، وأنه يعرج به من بيت المقدس في ليلة يصلي فيها ويجتمع له الأنبياء، فعلمت أنها تلك الليلة، فكانت آية من الآيات التي أبرزها الله في عالم الحس. وإلا فإن نبي أن سيدنا جبريل والأنبياء وأرواحهم لا يصعب عليها باب مغلق ولا غيره، ولكن أراد الله أن يظهر هذا في عالم الحس، ولم يتمكن من غلق ذاك الباب في تلك الليلة، وشاهد بعينه اتساع تلك ذلك الثقب في تلك الصخرة، ليعلم صدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما حدث أن جبريل أشار إليه فاتسع الخرق ووضع فيه زمام البراق. ثم إنه عليه الصلاة والسلام وبعد عرض اللبن والماء والخمر عليه واختياره اللبن، أقبلت أرواح الأنبياء فجمعهم الله سبحانه وتعالى لسيد الأنبياء وخاتمهم صلى الله عليه وسلم، وامتلأ بهم المسجد وأقيمت الصلاة.
وانتظروا من يأمهم، فقدم جبريل سيد الوجود وأخذ بيده، فصلى الإمام والأنبياء الكرام مأمومون لخير الأنام صلوات الله وسلامه عليه، وصلى وصلوا خلفه، فإذا هو المقدم وهو الرأس لأهل الرئاسة صلوات ربي وسلامه عليه. فكان إمام النبيين والمرسلين والمصلي بهم في بيت المقدس، فصلى بهم تلك الصلاة العظيمة الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. وكان في معاني هذه الإمامة والتقدمة لخير الأنام تكريمة الله لهذا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولشريف رتبته وعلو درجته عند مولاه صلوات ربي وسلامه عليه، صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجمع العظيم المهيب. وكان ما كان من الجود الرحيب والفضل من السميع المجيب والعلي القريب جل جلاله وتعالى في علاه، حتى أنه دار في اجتماع بين الأنبياء ثناء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على مولاهم جل جلاله بذكر ما أنعم به عليهم. وفي هذا بيان مسلك استحضار النعمة مع التعلق بالمنعم، أي لا يتكبر بنعمة ولا يتعالى، ولكن تذكر اعترافا بمنة المنان جل جلاله ورحمة الرحمن سبحانه وتعالى، وخضوعا لهذا المنعم المحسن، وشهودا لإفضاله وجزيل نواله جل جلاله وتعالى في علاه. إذا علمنا ذلك فإنه عرض لنا صلى الله عليه وسلم معرض ثناء على الله من قبل هؤلاء الأنبياء فيما أتاهم وتفضل به عليهم، فهم يثنون على الله سبحانه وتعالى. وتعرف في هذا الفارق الكبير بين من يظن أنه مستحق للنعمة وأنها له، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، وبين من ينسب النعمة إلى المنعم ويشهد الفضل المتفضل. وكذلك يكون المؤمن في مختلف أحواله لا يغتر بشيء مما أوتي ولا مما تفضل الله به عليه، ويشهد المنة لله، كما نقرأ في قصة يوسف أنه قال لمن دخلوا معه السجن، للفتيين اللذين دخلا معه السجن، قال لهما ذلكما مما علمني ربي، عندما قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي جل جلاله وتعالى في علاه، فنسب الفضل إلى الله تعالى. وكذلك يصنع المؤمنون، وكذلك يخرجون عن الغرور بوهم أنهم المستحقون أو أنهم المستقلون بشيء. وما من كائن في الأرض والسماء إلا والله هو المبدئ له، وهو الذي يؤتيه ما يشاء من ظاهر أو باطن، سبحانه وتعالى خير الرازقين وخير المعطين. بذلك أثنى الأنبياء على الله، فقال سيدنا إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي اتخذني خليلا ونجاني من النار وجعلها علي بردا وسلاما وجعلني إماما يقتدى بي. فأثنى على الله سبحانه وتعالى عبده سيدنا موسى الكليم، وقال الحمد لله الذي كلمني تكليما وآتاني التوراة، وذكر من فضائل الله سبحانه وتعالى عليه وإفضاله. فأخذ يثني على الله سيدنا داود بما أتاه الله من الملك وبما أفاض عليه من أنواع النعم، فأخذ يثني على الله سيدنا سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فأخذ سيدنا عيسى بن مريم قل الحمد الذي جعلني روحه وكلمته وجعلني كآدم خلقه من تراب ثم قال له فيكون فيكون، وجعل أمي البتول الطاهرة وآتاني، فقال صلى الله عليه وسلم
كلكم أثنى على ربي وأنا أثني على ربي. الحمد لله الذي بعثني بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وجعل أمتي خير الأمم، ورفع لي ذكري وشرح لي صدري، فذكر صلى الله عليه وسلم مزايا قال سيدنا الخليل إبراهيم: بهذا فضلكم محمد. أي أنه أتي من قبل الله مزايا وخصائص فضله بها على جميع من سواه، فصلى الله على أفضل الخلق ورزقنا حسن الارتباط به والاقتداء به والمحبة له والتبعية له، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك ندرك معاني الثناء على مولانا جل جلاله، فإن الحق سبحانه يحب من عباده أن يحمدوه ويثنوا عليه، ثم هو يزيدهم من فضله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولما جاء سيدنا الخليل إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى مكة ولم يجد ابنه إسماعيل، فسأل زوجته عنه فقالت إنه ذهب في مكان كذا، فسألها عن حالهم شكت وذكرت تعبا يلاقيهم وشدة عندهم، فقال: إذا جاء إسماعيل أقريه السلام وقولي له غير عتبة بابك. فلما جاء أخبرته أنه وقف شيخ وصفه كذا وكذا، فقال كذا وكذا، قال: ذاك أبي عليه السلام وقد أمرني أن أفارقك. فلما جاء مرة أخرى فوجد زوجة الأخرى أثنت على الله وشكرت وعرضت الضيافة على إبراهيم، قال: إذا أتى إسماعيل أقرئيه السلام وأعلميه وأن يثبت عتبة بابه. فقال: ذاك أبي وقد أمرني ألا أفارقك. فالله يرزقنا الشكر وشهود النعمة فيما آتانا وفيما آتى المسلمين، ويدفع عنا وعنهم النقم والبلايا، ويرزقنا المتابعة لهذا النبي الأمين. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الودود. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الودود هو الود وهو الحب، وسبحان المحب للمؤمنين وهو المحبوب لهم، ومحبة الله لعباده ورحمته إياهم، ومحبة المؤمنين لله تعالى طاعته، وطاعة الله رحمة من الله، والله نور السماوات والأرض. وأي إنسان لا يجد حاجة في أن يحب أو أن يحب فليس من بني البشر، لأن أصل العلاقة بين الله وبين عباده الحب، يحبهم ويحبونه. لكن الفرق بين الحب والود أن الحب شعور، بينما الود عمل. الابتسامة ود، الهدية ود، الخدمة ود، الإكرام ود. إن الله ودود لأنه خلق الخلق ليرحمهم، خلقهم ليسعدهم، خلقهم لجنة عرضها السماوات والأرض إن اتبعوه هداهم. والدليل قوله الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا من رحم رب.

0: معيد يا فعال لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الودود، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: للمال. أجل، إنها تريد أن تبتاع لنفسها غلاما تنتفع بخدمته، فقد سمعت أخاها بالأمس يتحدث في هذا الأمر، فكان يقول لأحد أصحابه إن أم أنمار تريد غلاما تنتفع بخدمته وتستثمر عمل يده.
1: أجل أجل، إنها تتفرس في وجوه العبيد المعروضين للبيع.
0: انظر، ها قد وقع اختيارها على هذا الصبي، إنه لم يبلغ الحلم بعد، فهذا الصبي بصحة في جسده ونجابة البادية تظهر على وجهه.
1: مرحبا بأم أنمار، أيعجبك هذا الصبي؟
2: بكم تبيعه يا هذا؟
1: أبيعه بعشرة دنانير، فما رأيك؟ ها؟
2: إذن سأخذه. ما اسمك يا غلام؟
3: خباب يا سيدتي.
2: ومن أين أنت؟
3: من نجد.
2: إذن أنت عربي.
3: أجل، ومن بني تميم.
2: يا لك من مسكين. إذن ما الذي أوصلك إلى أيدي النخاسين في مكة؟
3: سأخبرك يا سيدتي، لقد أغارت على حينا قبيلة من قبائل

0: هذا جميل، ها قد اشتد ساعد خباب وصلب عوده.
1: ما رأيك يا خباب؟ ها قد استأجرت لك هذا الدكان واشتريت لك هذه العدة، والآن استثمر مهارتك في صناعة السيوف ولا تخذلني.
2: لم يمض على خباب سوى شهر في مكة، وجعل الناس يقبلون على شراء سيوفه لما كان يتحلى به من الأمانة والصدق وإتقان الصنعة.
3: ماذا بك يا خباب؟ تأتي كل يوم بعد أن تفرغ من عملك وتخلو بنفسك كثيرا، ماذا بك؟
4: هذا المجتمع القرشي الجاهلي قد غرق في الفساد من أخمص قدميه إلى قمة رأسه، فحياة العرب قد غطاها جهالة جهلاء وضلالة عمياء، فلا بد لهذا الليل من آخر.
5: أتعلم أن خبابا قد مضى إلى محمد الأمين وسمع منه فبهره بكلامه وغمره سناه؟
6: نعم، فقد بسط خباب يده إليه وبايع محمدا الأمين على أنه رسول من عند رب الكعبة.
5: وتخيل أن خبابا لم يكتم إسلامه عن أحد، وقد بلغ هذا الخبر أم أنمار فاستشاطت غضبا وغيظا أيضا.
6: انظر، انظر هناك، إنها أم أنمار تتجه هي وأخوها سباع بن عبد العزة وفتيان من خزاعة باتجاه خباب في دكانه.
7: خباب، لقد بلغنا عنك نبأ لم نصدق.
3: ماذا؟ وما هو؟
7: يشاع أنك صبأت واتبعت غلام بني هاشم، فماذا تقول؟
3: ما صبأت، وإنما آمنت بالله وحده لا شريك له، ونبذت أصنامكم وشهدت أن محمدا عبد الله ورسوله.

0: يقول في محمد؟ عبد الله ورسوله، جاءنا بدين الهدى والحق ليخرجنا من الظلمات إلى النور.
1: وماذا تقول في اللات والعزة؟
0: صنمان أصمان أبكمان، لا يضران ولا ينفعان.
2: كم أعيا خبابا العذاب، يا للمسكين.
3: أجل والله، فقد كانت أم أنمار تذهب إلى خباب يوما بعد يوم، فتأخذ حديدة محمية من كيرة وتضعها على رأسه حتى يدخن ويغمى عليه.
2: يا للمسكين، كان كلما أفاق دعا على أم أنمار وأخيها سباع.
3: يا سبحان الله، لما أذن رسول الله بالهجرة إلى المدينة تهيأ خباب للخروج، غير أنه لم يبارح مكة إلا بعد أن استجاب الله دعاءه على أم أنمار.
2: فقد أصيبت بوجع في رأسها لم يسمع بمثله أبدا، وقام أبناؤها يبحثون لها عن دواء في كل مكان، فقيل لهم إنه لا شفاء لها مما هي فيه إلا أن تكوي رأسها بالنار. فجعلت تكوي وتكوي وتكوي رأسها بالحديد المحمي،

0: آلام الكي ما ينسيها آلام رأسها.
1: ولكن فرج الله قريب، فقد ذاق خباب في كنف الأمصار في المدينة طعم الراحة التي حرم منها دهرا طويلا، وقرت عينه بقربه من نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: نعم نعم، وقد شهد مع النبي الكريم بدرا وقاتل تحت رايته،
1: وخرج معه إلى أحد، فأقر الله عينه برؤية سباع بن عبد العزة أخي أم أنمار، أقر عينه وهو يلقى مصرعه على يد أسد الله حمزة بن عبد المطلب.
2: إن في هذا المكان 80,000 درهم، والله ما شددت عليها رباطا قط، ولا منعت منها سائلا قط.
3: لماذا تبكي؟
2: أبكي لأن أصحابي مضوا ولم ينالوا من أجورهم في هذه الدنيا شيئا، وأني بقيت فنلت من هذا المال ما أخاف أن يكون ثوابا لتلك الأعمال.
4: رحم الله خبابا، فلقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا، ولن يضيع الله أجر من أحسن.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة. زمن الصحابة. زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ومن الأحداث اللي حصلت برضو في مجيء بعض الوفود لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وفد اسمه وفد فزارة، اسماء قبائل، جمل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فقال حدثوني عن بلادكم. فقالوا يا رسول الله أجدبت البلاد، البلاد ما بقاش فيها مطر، أجدبت البلاد وهلك الزرع وماتت الماشية، فادعوا الله أن يغيثنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليضحك من شعثكم وأذاكم وقرب غياثكم. فقال أحدهم إن ربنا يضحك؟ قال نعم. قال لا عدمنا الخير من رب يضحك. بيقولوا له يا سيدنا النبي ادعلنا لحسن، احنا الدنيا عندنا فيها أزمة جامدة جدا ومفيش مطرة والمواشي ماتت والزرع مات. فربنا قال لهم أبشروا، الموضوع قرب جدا، ده ربكم بيضحك من قرب الغيث اللي هينزل عليكم وانتوا قلقانين وخايفين وخلاص ده قرب قوي. فقال له ايه ده، هو ربنا بيضحك؟ قال نعم. قال لا عدمنا الخير من رب يضحك. اذا كان من صفات ربنا اللي حضرتك بتكلمنا عنه انه بيضحك، ده اكيد الرب اللي بيضحك ده عنده خير كتير قوي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم، وعايز اقرا لكم دعوة النبي جميلة قوي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال، واحفظ كده الدعاء ده، اللهم اسق بلدك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. يبقى راجع الحلقة دي تاني وافتكر الدعاء ده، فسقاهم رب العالمين، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين وصلت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بص هو سطر في السيرة بس مهم، يعني هدية من ملك اسمه ذي يزن، بعت لسيدنا النبي عباية ب 33 بعير، 33 جمل، يعني سعر ثمن العباية دي كده 33 جمل كما فيه 33 بعير، فلبسها النبي وقبلها. بقول لك الكلام ده ليه؟ لأن بعض الناس ربنا موسع عليهم، طلع زكاة ماله وفاتح شركته بيفتح بيوت ناس بالمئات والآلاف، هو بيحب اللبس، وبعد ما يطلع الصدقة والزكاة وفتح البيوت يشتري لبس غالي. ما تنكرش عليه، ما تنكرش عليه، حتى ده كان ليه نصيب من نور النبي، إن النبي عليه الصلاة والسلام جات له الهدية الغالية قوي دي فقبلها صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في الزهد والتقلل من الدنيا. وبالمناسبة شوية واحد من الصحابة هيقول له الله دي حلوة، يقول له أتعجبك؟ يقول له آه، يقول له هي لك، وعلى طول تطلع الدنيا صلى الله عليه وسلم للناس. وبعدين موقف جميل جدا، سيدنا أبو موسى الأشعري وسيدنا معاذ بن جبل، النبي بعتهم لدعوة أهل اليمن، فقالوا أوصنا يا رسول الله. شوف ناس جاية طلع من عند النبي، هو حضرتك تحب الناس تعرف عنك إيه، نظهر بأنهي مظهر. فقال صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. عايزين الناس تحب ربنا وتحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتحب الدين بالهداوة كده، الناس أصلا في معركة الحياة فيها اللي مكفيها، خلوا الدين يساعد الناس تقرب لربنا، مش يبقى ثقل على الناس. يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فسيدنا معاذ بيقول له يا رسول الله بيشربوا هناك شراب اسمه البتع، فقال مسكر؟ قال نعم يا رسول الله. قال كل مسكر حرام، مش لازم يبقى اسمها خمر أو اسمها، هو الشراب ده مكوناته بتذهب العقل؟ قال نعم. قال كل مسكر حرام، حتى لو اسمه جديد علينا، كان اسمه البتع وقتها. وقال إنكم تقدمون على قوم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، بص ترتيب الأولويات. فإنهم عرفوا الله، عرفوا مين ربنا وحبوا ربنا، فقل لهم إن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك واحدة واحدة، مش كل حاجة مرة واحدة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وبعدين قالوا له أوصينا برضو يا رسول الله، كأنهم كل شوية طب يا رسول الله قول، طب قول وصينا يا سيدنا النبي عشان نبقى خير ممثل لحضرتك. فقال عليكم بحسن الخلق، فإن أحسن الناس خلقا أحسنهم دينا. وانتهى النور والوضوح في وصية النبي للي عايز يمثله. افتح لي قلبك لأنوار النبي وهو بيوصي سيدنا أبو موسى وسيدنا معاذ وهم رايحين يدعو الناس إلى الله في اليمن. دول رسل رسول الله، فهم بيمثلوا النبي. نقول إيه يا سيدنا النبي، نعمل إيه؟ قال لهم يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. الكلام ده كلنا حافظينه بس مش كلنا بنطبقه. لو عايز الناس تحب ربنا عيش بالأربع أنوار دول، يسرا ولا تعسرا. الدين مش عبء على الناس في الدنيا ولا بيضيق عليهم حياتهم، ولو بصيت في أحكام ربنا هتلاقيها بتيسر وبتخدم العيشة الهادئة الساكنة بما لا يؤذي أحد ولا يجعل الإنسان يرضي شهواته على حساب قيمه ومبادئه. فيسرا ولا تعسرا. ومش هتعرف تيسر على الناس إلا ما تتعلم. غالبا اللي مش متعلم وعارف خلاف العلماء وعنده سعة اطلاع على الشريعة، اللي مش متعلم غالبا بيحرم. ليه؟ لأن سيدنا سفيان كده قال كده، قال إن الدين الرخصة من الثقة، وإن التشديد يحسنه كل أحد. أنا لو مش متعلم وإنت سألتني غالبا هقول لك حرام عشان أبقى في الأمان، عشان لو طلعت حلال ما عملتهاش، ولو حرام أبقى أنا في الأمان الحمد لله. فمحتاجين نتعلم قبل ما نتكلم مع الناس في الدين. يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. أنا شفت 3 طرق للتنفير الواحد ممكن ينفر بيهم خلق الله وينفر بيهم نفسه. رقم 1 إنك تفرض على الناس عبادات هم مش جاهزين ليها، ومش جاهز إنك تقول له يعمل ده، هو لسه بيقول بسم الله هيبدأ يصلي. فما تطلبش منه حاجات من عيالنا وإحنا بنربيهم، من أصحابنا لو أنت نفسك تتكلم مع الناس في الدين، واحدة واحدة بالتدريج زي ما ربنا بالتدريج نزل الشريعة. فالفرض على الناس حاجة ما يقدروش عليها خلي الواحد يحس بفقد الثقة، إن أنا مش قادر على طريق ربنا بصراحة، في حاجات كتير صعبة ولو ما عملتهاش هيعذبني. فواحدة واحدة بالتدريج. 2 من ضمن وسائل التنفير تضييق رحمة ربنا في عيون الناس، وإن ربنا مش هيغفر لفلان ده، والذنب ده أنت ربنا ينتقم منك، ده أنت ربنا ابتلاك عشان الذنب ده. فنحكم على الله سبحانه وتعالى إنه بيعمل حاجات كأن ربنا قايل لي أنا ابتليت ده عشان غضبان عليه، وأمرضت ده عشان مش عارف زعلان منه، وده أخرت، بس هو ربنا ما قاليش الكلام ده، لأن ربنا عامل حاجات فيها ابتلاءات لأنبياء هم معصومين أصلا. فلما دايما حد يحصل له أزمة أقوم أنا حاكم على ربنا وأقول له ربنا عمل كده عشان كذا، بطريقة تضيق رحمة ربنا في قلوب العباد، ده تنفير. 3 إن أنا نفسي لما يتعامل معايا يحس إن الدين ما صنعش مني شخصية رحيمة ولا خدومة ولا نافعة، فيحس كده إيه ده؟ إيه النموذج اللي أنا بتعامل معاه ده؟ أنا مش راضي أصلا على المنتج ده اللي الدين عمله. وبالتالي لما تتعامل مع ناس بتبشر ولا تنفر، بتيسر ولا تعسر، حلوة كده وتقف جنبك تحب الفكرة اللي صنعتهم اللي هو الدين، تحب العقيدة اللي كونت شخصيتهم، غير كده لو أذاك ما بتبقاش عايزه ولا عايز الأفكار اللي وراه. والحمد لله يا رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم مع قصة الساعي وراء الحقيقة، الباحث عن الله تعالى، قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، قصة فيها المعاناة، فيها التعب، فيها البحث حتى يصل إلى الحقيقة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه: سلمان منا أهل البيت. قال سلمان يروي قصته: كنت فتى فارسيا من أهل أصبهان، من قرية يقال لها جيان، وكان أبي رئيس القرية وأغنى أهلها وأعلاهم منزلة، وكنت محبوبا لديه منذ ولدت، ثم ما زال حبه لي يشتد ويزداد على الأيام، حتى حبسني في البيت خشية علي كما تحبس الفتيات. وقد اجتهدت في المجوسية حتى غدوت قيم النار التي كنا نعبدها، وأوكل إلي أمر إضرامها حتى لا تخبو ساعة في ليل أو نهار. وكان لأبي ضيعة عظيمة تدر علينا غلة كبيرة، وكان أبي يشرف عليها ويجني غلتها، وفي ذات مرة شغله عن الذهاب إلى القرية شاغل، فقال: يا بني، إني قد شغلت عن الضيعة بما ترى، فاذهب إليها وتولى اليوم عني شأنها. فخرجت أقصد ضيعتنا، وفيما أنا في بعض الطريق مررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، فلفت ذلك انتباهي. لم أكن أعرف شيئا من أمر النصارى أو أمر غيرهم من أصحاب الأديان، فقد كان محبوسا في داره لطول ما حجبني أبي عن الناس في بيتنا. فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم لأنظر ما يصنعون، فلما تأملتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في دينهم، وقلت: والله هذا خير من الذي نحن عليه، عبادة النار. فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس ولم أذهب إلى ضيعة أبي. ثم إني سألتهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: في بلاد الشام. ولما أقبل الليل عدت إلى بيتنا، فتلقاني أبي يسألني عما صنعت في القرية في الضيعة، فقلت: يا أبتي، إني مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، وما زلت عندهم حتى غربت الشمس. يتكلم بكل صدق بكل وضوح. فذعر أبي مما صنعت وقال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قلت: كلا، إن دينهم لخير من ديننا. فخاف أبي مما أقول، وخشي أن أرتد عن ديني، وحبسني بالبيت ووضع قيدا في رجلي. ولما أتيحت لي الفرصة بعثت إلى النصارى أقول لهم: إذا قدم عليكم ركب يريد الذهاب إلى بلاد الشام فأعلموني، فما هو إلا قليل، يعني مر وقت قليل حتى قدم عليهم ركب متجه إلى بلاد الشام، فأخبروني به، فاحتلت على قيدي حتى حللته، وخرجت معهم متخفيا حتى بلغنا بلاد الشام. فلما نزلنا فيها قلت: من أفضل رجل من أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف راعي الكنيسة. فجئت فقلت: إني قد رغبت في النصرانية، وأحببت أن ألزمك وأخدمك وأتعلم منك وأصلي معك. فقال: أدخل. فدخلت عنده وجعلت أخدمه، ثم ما لبثت أن عرفت أن الرجل رجل سوء، فقد كان يأمر أتباعه بالصدقة ويرغبهم بثوابها،
فإذا أعطوه منها شيئا لينفقه في سبيل الله اكتنزه لنفسه ولم يعطي الفقراء والمساكين منه شيئا، حتى جمع 7 قلال من الذهب. القلة هي الجرة الكبيرة. فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته منه، ثم ما لبث أن مات. فاجتمعت النصارى لدفنه، فقلت لهم: إن صاحبكم كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. قالوا: من أين عرفت ذلك؟ قلت: أنا أدلكم على كنزه. قالوا: نعم دلنا عليه. فأريتهم موضعه فاستخرجوا منه 7 قلال من الذهب والفضة. عندها قالوا: والله لن ندفنه. ثم صلبوه ورجموه بالحجارة، ثم إنه لم يمض غير قليل حتى نصبوا رجلا آخر مكانه فلزمته، فما رأيت رجلا أزهد منه في الدنيا ولا أرغب منه في الآخرة ولا أدأب منه على العبادة ليلا ونهارا، فأحببته وأقمت معه زمانا. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، إلى من توصي بي ومع من تنصحني أن أكون من بعدك؟ فقال: أي بني، لا أعلم أحدا على ما كنت عليه إلا رجلا بالموصل، وهو فلان، لم يحرف ولم يبدل، فالحق به. فلما مات صاحبي لحقت بالرجل في الموصل، فلما قدمت عليه قصصت عليه خبري وقلت له: إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك، وأخبرني أنك مستمسك بما كان عليه من الحق. فقال: أقم عندي. فأقمت عنده فوجدته على خير حال، ثم إنه لم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، لقد جاءك من أمر الله ما ترى، وأنت تعلم من أمر ما تعلم، فإلى من توصي بي ومن تأمرني باللحاق به؟ فقال: أي بني، والله ما أعلم أن رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين، وهو فلان، فالحق به. فلما غيب الرجل في لحده لحقت بصاحبي نصيبين وأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي، فقال لي: أقم عندنا. فأقمت عنده فوجدته على ما كان عليه صاحباه من الخير، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضرته الوفاة قلت له: لقد عرفت من أمري ما عرفت، فإلى من توصي بي؟ فقال: أي بني، والله إني ما أعلم أحدا بقي على أمرنا إلا رجلا بعمورية، هو فلان، فالحق به. ماذا فعل سلمان الفارسي؟ هل لحق به؟ وهل سيتابع بحثه عن الحقيقة؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي،
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله الذي أكرمنا بالنور والسراج صاحب الإسراء والمعراج، فبنوره يتقوم للمقتدي به كل عوجاج، ويسلم به في الظاهر والباطن حتى يرتقي في مراق القرب من الحق سبحانه وتعالى، بما الحق أهله لك الحمد يا من مننت علينا بعبدك المصطفى. صلي وسلم وبارك وكرم في كل لحظة وحين أبدا عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن صاحب الآيات الكبرى خير الورى محمدا صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم قد جعل الله من أعظم آياته آية المعراج، له آية المعراج وهي عظيمة، وذلك أن الله رفعه وصعد به من سماء إلى سماء حتى جاوز

ذا سدرة المنتهى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وآله وصحبه من سار في دربه. ولقد كانت الآية الأولى آية الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لكن الآية الثانية آية المعراج وهي صعوده من عند بيت المقدس إلى السماء الدنيا، ثم إلى السماء الثانية، ثم إلى السماء الثالثة، ثم إلى السماء الرابعة، ثم إلى السماء الخامسة، ثم إلى السماء السادسة، ثم إلى السماء السابعة، ثم إلى البيت المعمور، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم إلى الرفرف والعرش. ما أعظمها من معاريك لصاحب النور البهيج نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كلما علمت من تعظيم الله لهذا النبي تهيأت أنت لنيل عظمة بالإيمان به ومحبته ومتابعته. فما كنا خير أمة من بين الأمم إلا لأن نبينا خير الأنبياء. بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله، أي سمى الله، لما دعا الله دعينا لطاعته بأكرم الرسل، كنا أكرم الأمم، فالحمد لله. انظر إلى تعظيم مولاك لحبيبك الذي به إليه هداك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نصيب له المعراج فكان من أحسن ما يرى، ويقال إنه الذي تصعد عليه أرواح المؤمنين عندما تفتح لهم أبواب السماء، فإنها تفتح لأرواح المؤمنين لا للكافرين. هذا المعراج ما يتحدث عنه من اسمه أو مسماه مظهر من المظاهر تحتويه القدرة، وإلا فالخروج عن هذه الأطباق كلها. وقول الحق يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، فإن ذلك آية كبيرة عظيمة لا تحتملها القوى البشرية إلا بإمداد رب البشر جل جلاله وتعالى في علاه. فكان ذلك الأمر العظيم الذي خص الله به هذا النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان ممن عرج بأجسادهم وهم في عالم الدنيا إلى السماء النبي إدريس الذي قال الله تعالى عنه ورفعناه مكانا عليا، والنبي عيسى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. يخبرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم كما جاءنا في الصحيحين وغيرهما أنه عرج به من بيت المقدس حتى أتى السماء الدنيا، ومع الدنيا القريبة التي هي أدنى إلى الأرض. ويذكر أن ما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وكذلك ما بين كل سماء وسماء. ولقد عرج صلى الله عليه وسلم ثم أخبرنا أنه عند باب السماء الأولى وقف جبريل فاستفتح، وفيه تعليمات الأدب، تعليمات الأدب في استفتاح الأبواب ومعرفة القدر للمنازل ونازليها وحق أهليها، أنه لا ينبغي الإنسان أن يتسرع ولا ينبغي أن يهمل وصف الأدب. ولذا لما أرشدنا الحق عندما يريد أحدنا أن يطرق بيت الآخر قال لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا، ولم يقل مجرد تستأذنوا فإن الإذن في أي وقت، ولكن تستأنسوا إنما يكون الاستئناس في حال مناسب ووقت مناسب. يقول حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وهذا جبريل الأمين وهو من رؤساء الملائكة لا يأتي ويدخل مباشرة هكذا إلى السماء، ولكن يستفتح الباب. ولما استفتح الباب قال من بالباب؟ الملك الموكل بذلك الباب قال جبريل، قال من معك؟
وفيه إلى مشاهدة الملائكة من السماء ما وراء الباب. فقالوا ومن معك؟ قال محمد. ولا شك أن هذا الاسم معروف لملائكة السماوات وهو مكتوب على قوائم العرش، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان قد أخبر أهل السماوات أن هذا النبي في أيام حياته الدنيا سيعرج به في ليلة، كما ذكر ذلك أيضا في كتب الله المنزلة على الأنبياء والمرسلين. فلهذا كان الملك ملك كل سماء يقول لجبريل، وقد أرسل إليه، يعني جاءت الليلة التي وعدنا أن يأتينا فيها فيصل إلى السماوات فيها، يقول نعم، يقول مرحبا به فنعم المجيء جاء، ومرحبا به فنعم المجيء جاء شعار كل ملك من خزان السماوات لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ينبغي أن تحمل أرواحنا له معاني مرحبا به فنعم المجيء جاء، مرحبا به فنعم المجيء جاء، مرحبا برسالته، مرحبا بأخباره، مرحبا بسيرته، مرحبا ببلاغه عن الله، مرحبا بدلالته على الله، مرحبا بسنته، مرحبا بدينه، مرحبا بدعوته، مرحبا بهديه. نعم المجيء جاء إلينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقول الله لنا عنه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ويقول سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم، اهتدوا بهدي هذا النبي وولعوا قلوبكم بي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. خذ من ترحيب أهل السماوات بهذا المصطفى، وأجبك أنت في الترحيب بهذا النبي وبما جاء به عن ربك سبحانه وتعالى، واجعل من ترحيبك هذا فتح قلبك وبيتك وما فيه لهديه، لسنته، لأمره، لمنهجه، لإرشاده، لتعاليمه، لا تستبدل بها غيرها ولا تخالف هديه وتعاليمه في شيء من شؤون حياتك مع أسرتك أو حيثما كنت، فنعم المقتدى لك محمد. رحب به في أعمالك وأحوالك كلها لتكون مقتديا مهتديا بخير هاد دال على الله جل جلاله. رحب بالمصطفى تلحق بالأفق الأعلى وتشابه ملائكة السماء، مرحبا به فنعم المجيء جاء. بل كان هذا الترحيب شعار الأنبياء عندما يلتقون به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكن على حقيقة ترحيب بسيدنا الحبيب نبيك الهادي لك إلى الله سبحانه وتعالى، يظهر ذلك في حالك عندما تسمع ذكره وأخباره وسيرته وشمائله ومقدار فرحك به ومحبتك له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد كان سيدنا أبو بكر الصديق يذكره وهو على المنبر فينتهب ويبكي ببكائه من في المسجد شوقا. حدثت أسماء بنت عميس وقد تزوجها الصديق بعد أن كانت زوجة قبله لسيدنا جعفر بن أبي طالب، حدثت في أيام خلافة أبي بكر دخل عليها ثم قام في ناحية من البيت وأكب براسه بين رجليه يقول واشوقاه إلى رسول الله، واشوقاه إلى رسول الله. عاش حياته معه من قبل الإسلام، كان صديقه وصاحبه، وشهد معه المشاهد، وليلة الغار كان صاحبه وصديقه، ثم بعد ذلك وبعد وفاته أيضا اشتاق إليه، يرحب به، يحب الوصول إليه، واشوقاه إلى رسول الله. ولما اشتد بكاءه قالت أشفقت عليه وقمت لأقول يا أبا بكر
يا خليفة رسول الله إنك صاحبته وجالسته وأحبك وقربك ومات وهو راض عنك وإنك ستلقاه بعد هذه الحياة صلى الله عليه وسلم. ولنتابع بعد هذا الفاصل هذه الأخبار لمعراج السيد المختار صلى الله عليه وسلم.

ونواصل خبر معراج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد ذكرنا وصوله مع جبريل إلى السماء الدنيا واستفتاح جبريل الباب وقول الملك الموكل بذلك الباب: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فنعم المجيء جاء صلى الله عليه وسلم. ما أشد ابتهاج أهل السماء بهذا المصطفى للرحمن، وما أشد ما يعاني من أهل الأرض من استهزاء وتكذيب واستخفاف ومعاندة، وكم صبر وكم صابر. سبحان الحكيم، وسبحان الذي يهدي لنوره من يشاء ويضل من يشاء جل جلاله. قال: فصعدت ودخلت السماء الأولى، وفيها كان من المشاهد التي أشهدها الله هذا النبي سيدنا وأبانا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فدنا من أبينا آدم يسلم عليه وقال له: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. مرحبا، الترحيب من الأنبياء، الترحيب من السماء وأهل السماء، صلوات ربي وسلامه على هذا الحبيب. فاجعل الترحيب به في شؤون حياتك كلها: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وفي ذلك شهد مشاهد تتعلق بنا بني آدم، مشهد يتعلق بمن قد جاء إلى الدنيا وخرج منها، ومشهد يتعلق بمن لم يخرج إلى الدنيا بعد، بل هو روح في السماء. فأرواحنا جميعا كانت في السماء قبل خروجها إلى بطن الأمهات، قبل خروجها إلى الأجنة المكونة في بطون الأمهات. فرأى مشهدا للأمرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تلك الليلة. فالمشهد الأول رأى أنه تعرض عن يمينه أرواح طيبة لها ريح طيب، فيقول: روح طيبة ونفس طيبة، اجعلوها في عليين. تعرض على يساره أرواح خبيثة لها رائحة خبيثة، فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة، اجعلوها في سجين. وهذا للأرواح التي قد جاءت إلى الدنيا وقد خرجت. فالناس في البرزخ الذي قال الله عنه في القرآن: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وهما بين موت الإنسان إلى البعث بالنفخة في الصور. هذا البرزخ الفاصل بين الدنيا والآخرة تسكن فيه الروح، إما في عليين وإما في سجين. قال سبحانه وتعالى: وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. وقال: وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. اللهم اجعلنا منهم وألحقنا بهم يا رب العالمين. والمشهد الثاني رأى صلى الله عليه وسلم أيضا أسودة عن يمين آدم، وأسودة عن يساره، وباب مفتوح عن اليمين تهب منها ريحة طيبة، وباب مفتوحة عن اليسار تهب منها ريح سيئة. وسأل جبريل فقال: هذه نسم بني، هذه النسم الأرواح التي لم تخرج للدنيا بعد، فكلها كانت في السماء، وإنما حبست أرواحنا في قفص هذه الأجساد في مدة الاختبار في مدة هذه الدنيا، ليبتلينا الله تعالى ويختبرنا. فإن صدقنا معه عادت أرواحنا إلى عليين، وإن خنا عهده ولجأنا إلى المحرمات والشهوات والمعاصي رجعنا إلى سجين والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذه الأسودة عن يمين آدم ويساره قال: نسم بنيه، فأهل الجنة منهم عن يمينه، وإذا نظر إليهم ضحك ورأى من يدخل من بنيه الجنة ففرح، والأسودة التي عن يساره أهل النار من ذريتي، فإذا نظر إليهم وإلى من يدخل النار من بنيه وذريتي بكى حزنا عليهم عليه السلام. وفي هذا
يقول القائل مخاطبا لهذه الروح المعظمة التي آتانا الله إياها، فإما أن نزكو بها ونزكيها، وإما أن ندسيها بالميل إلى الأهواء والشهوات والمخالفات للشريعة المطهرة. يقول يا أيها الروح، هل ترضى مجاورة طول الدوام لهذا المظلم الكدري؟ وأين كنت ولا جسم تساكن؟ ألست في حضرات القدس؟ فالذكري تاوي مع الملأ الأعلى وتشرب من حياض أنس كما تجني من الثمر، حتى جعلت بأمر الله في قفص ليبتليك، قفص الجسد ليبتليك، فكن من خير مختبري، فكن من خير مختبري، كن من خير من اختبر ونجح في هذا الامتحان. فهذه الأرواح مشرفة مكرمة، قال الله عن أصلها: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فيجب أن نكرم هذه الأرواح معاشر أهل الإيمان، أهل الإيمان والإسلام. وفي روايات الإسراء والمعراج أن بعض المشاهد شهدها صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا، وبعض المشاهد شهدها وهو ما بين المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، واختلفت في ذلك بعض الروايات عن بعض المشاهد التي شهدها هنا والتي شهدها هناك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما شهد أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، سلما هؤلاء اللمازون الهمازون من أمتك، ويل لكل همزة لمزة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا شهد أيضا من أكلة الربا من يسبح في نهر من دم ويلقم حجرا في فمه، فقيل أكلة الربا، هذا آكل الربا من أمتك. فكانت أيضا مشاهد تبين مصير الأمة ومآلها واختلافهم في ذلك، فمن بين طيب ومن بين خبيث، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. اللهم اجعلنا في الطيبين ورقنا مراقي الطيبين من عبادك، حتى تتوفانا الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. كان هذا مما أبدى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما شهد في السماء الدنيا، ثم صعد بجبريل إلى السماء الثانية. يقول فاستفتح جبريل بابا، قيل من بالباب؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ أي يقول أيضا الملك الموكل بباب السماء الثانية، وقد أرسل، أني جاء وقت إرساله إلينا ويوصول إلينا في الليلة التي وعدنا بها. قال نعم. قل مرحبا به فنعم المجيء جاء، مرحبا به فنعم المجيء جاء صلى الله عليه وسلم. أما الففتح لنا فدخلت. وفي السماء الثانية من المشاهد التي أشهده الله إياها أراه سيدنا عيسى بن مريم وسيدنا يحيى بن زكريا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وذكر أوصافهم صلى الله عليه وسلم. فأما سيدنا زكريا فهذه روحه الطاهرة متشكلة بشكل جسده، وأما سيدنا عيسى بن مريم فلم يزل جسده رفع إلى السماء وهو في عالمه الدنياوي، أي في عمره الدنياوي، إلا أنه في ذلك العالم في عالم السماء لا يجري عليه حكم من يتعمر في عالم الأرض، لهذا يكون كهلا عند خروجه إلى هذه الدنيا، كما وعدنا الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن سيدنا عيسى بن مريم يخرج إلى ظهر الأرض ويقيم شريعة نبينا محمد ويقتدي به ويقتل الخنزير ويكسر الصليب صلوات الله على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فهذا سيدنا عيسى بن مريم قد مضى له من حين ولادته 2011 سنة بالتوقيت الشمسي للسنين، فقد مضت هذه السنين كل سنين كلها
لكن لم تؤثر على هيكلة جسده لأنه يعيش في عالم آخر، فإذا خرج إلى الأرض كان مكلما للناس في كهولتي وهو كهل صغير ففوق سن الشباب ودون شيخوخة، قال تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، ولقد عرج به وهو لم يزل في سن الشباب قبل الكهولة نحو 33 من عمره رفع إلى السماء حينما أراد قومه أن يقتلوه، ولكن يكون كهلا عند خروجه إلى الأرض وكلامه للأمة بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه والعمل بشريعته التي نسخت جميع الشرائع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيخرج عيسى بن مريم، وفي حديث الإسراء والمعراج أنهم تذاكروا أمر الساعة وتدافعوا فيها حتى ردوا الأمر إلى عيسى، فقال لا أعلم متى وقتها، ولكن فيما عهد إلي ربي أني أنزل إلى الأرض، وأنه يرسل بعد ذلك طائفة ياجوج وماجوج، وأنه يهلكهم، وأنه عندها تكون الساعة كالحامل التي آن وقت ولادتها لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها، أي قرب وقت الساعة حينئذ. ذلك من الأنباء التي جاءت في خبر الإسراء والمعراج عن سيدنا عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم ارفع درجات النبيين واحشرنا في زمرتهم، صلي على سيدهم وعليهم أجمعين وعلى أتباعهم وأمتهم، وارزقنا كمال الإيمان واليقين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المجيد. المجيد هو ذو الشرف التام الكامل، المفيض على العباد بالمجد والعطايا. والمجد هو الشرف العظيم الرفيع القدر. والمجيد في اللغة هو الذي عظم كرمه، وقيل في معنى المجيد سبحانه هو الشريف ذاته، الجميل أفعاله، الجزيل عطاؤه، البالغ المنتهي في الكرم. وقد ذكر المجيد تعالى مرة واحدة في القرآن المجيد في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. النفس البشرية فطرت على حب الكمال، وعلى حب الجمال، وعلى حب النوال. وحينما يؤمن الإنسان بالله الإيمان الصحيح، يرى أن أصل الكمال وأن أصل الجمال وأن أصل النوال عند الله عز وجل. لذلك الذات الإلهية كاملة كمالا مطلقا، ولن تخضع النفس إلا للكمال، ولن تخضع إلا للإحسان، إلا للجمال. فهناك توافق بين خصائص النفس وبين كمالات الله جل جلاله المجيد. فهو المجيد سبحانه وتعالى في إيجاده، والمجيد في امتداده، والمجيد على الصالحين من عباده. فمجد الإيجاد أنه أوجد الكون واستخلفك فيه، ومجد الإمداد أنه أمد الكل لعطاء الكل، فأعطى للكافر من مدده كما أعطى المؤمن من فضله. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المجيد، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لقد جمعتكم اليوم لأمر عظيم. لقد فطنت إلى أن أعداد أصحاب محمد تقل في مكة، وعلمت أنهم يتسللون خفية بالليل ليفروا إلى يثرب.
1: نعم، لقد غادر الكثير منهم، فعامر بن ربيعة وزوجته ليلى غادرا بالأمس، وكذلك غادر عبد الله بن جحش وأهله وعمار بن ياسر وبلال وغيرهم.
0: ألا تدركون معنى ذلك؟ ألا تدركون؟ إن الكثير من أهل يثرب قد دخلوا في دين محمد، وهذا يعني أن تصبح يثرب دولة لهم ويزداد خطرهم.
2: لكن محمدا ما يزال هنا، وكذلك علي بن أبي طالب وأبو بكر.
1: وما نريد ببقائه في أرضنا، ها؟ فليخرج منها ويريحنا.
0: لا لا لا، إذا غادر صار لدينه قوة ومنعه، بل نحبسه هنا ونمنعه من صحبه.
2: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد.
0: ما هو يا أبا الحكم؟
2: نقتله ونتخلص منه ومن دعوته.
1: وكيف ذلك؟
2: وكيف ذلك؟ أرى أن تأخذوا من كل قبيلة شابة فيذهبون إليه ويضربوه بالسيف ضربة رجل واحد فيقتلونه.
0: نعم نعم. وهكذا يضيع دمه بين القبائل. فلا تقدر عشيرته على الثأر له.
1: نعم، هذا هو الرأي السديد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا

0: رسول الله في خطر، فالقوم يتربصون به ليقتلوه.
1: لا تخش على رسول الله، فقد قال رسول الله لعلي: إن الله أخبرني بأن القوم عازمون على قتلي، وقد تخفوا عند بابي ينتظرون حتى أنام.

0: الناس أماناتها التي عندي حتى أرسل لك من يخبرك لتلحق بي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم

0: أدري والله أين أبي.
1: أين ذهب محمد؟ أعلنوا عن جائزة لمن يجد 100 من الإبل.
2: سأذهب خلفهم لأرى ما يقولون وأوصل ذلك لأبي في الليل.
0: خيرا تفعل، سأتي معك في المساء لأجلب لهم الطعام. يا رب احفظ رسول الله حيث هو.
1: أسماء عبد الله،
0: ادخل يا جدي.
1: أحقا رحل والدك مع محمد؟ وكأني به فجعكم بنفسه وماله.
0: لا يا جدي، لقد ترك لنا خيرا كثيرا.
1: أحقا؟
0: ضع يدك على هذا المال يا جدي.
1: لا بأس، إذا

بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا

0: كم أتمنى أن يأتي رسول الله اليوم، فأنا في شوق لرؤيته. هل تبقى أحد في مكة؟
1: عندما هاجرت لم يكن هناك سوى النبي محمد وصاحبه أبي بكر وعلي.
0: ولماذا لم يهاجر أبو بكر وعلي؟
1: كان أبو بكر كلما استأذن النبي للهجرة قال له: لا تستعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا.
0: إذن فهما قادمان معا.
1: أجل،
0: لقد اشتدت حرارة الشمس، فلنعد لبيوتنا اليوم ونأتي غدا.
2: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. إن

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة. زمن الصحابة. زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وفي أواخر سنة 9 يحصل حدث كبير في المدينة، وهو وفاة عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين. تاريخ طويل، 9 سنين من معاداة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في الآخر لا باقي إلا وجه الله، كل من عليها فان. يموت عبد الله ابن أبي ابن سلول ويدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليه وهو في الرمق الأخير. سبحان الله، افتكرت دخلة النبي على كل واحد بيموت عشان يطمن عليه، فيخش مرة على شاب يقول له يا ابني كيف أجدك، يقول له يا رسول الله أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي، فيقول له أبشر، لا تجتمع في قلب أحد إلا أعطاه الله ظنه وأمنه مما يخاف. لو عندك رجاء في رحمة ربنا، ربنا هيكرمك، ولو خايف من ذنوبك ربنا هيكفيك إن شاء الله. ويخش على أبو طالب يقول له يا عمي قلها كلمة أشفع لك وعند الله، سيبش حد أبدا حي ولا ميت. فيخش على ابن سلول يقول له يا عبد الله ألم أنهك عن حب يهود؟ مش كنت قلت لك بلاش موضوع إنك أنت تبقى عميل عند اليهود وتبقى عمال تقلبهم علينا وتبعت لهم أخبارنا وتنافق المسلمين؟ فأم قرب من النبي كده عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر بيقول فسار النبي، قال له كده كلام كده معين كده، فأم سيدنا النبي أم قالع رداءه وأم مغطي بيه، طلب من النبي انه يكفنه في ردائه. طلب من النبي ازاي؟ زمان في غزوه بدر عبد الله بن ابي بن سلول ضخم، وسيدنا العباس عم النبي ضخم، فلما اتاثر العباس في غزوه بدر وكان طالع مكره من مكه، كانوا مطلعينه عشان يحارب النبي وهم عارفين انه بيحب النبي، فاتاثر. فلما اتاثر كان بيئن لان كان لبسه متقطع، فما لقوش حد ضخم الا ابن سلول، فقام مديله الثوب بتاعه، فالنبي ردها له وكفنه في ثيابه لما مات. وبعدين غسلوه وكفنوه في ثياب النبي وواقف النبي يصلي عليه. فقام جه سيدنا عمر من قدام صدر النبي كده وقال يا رسول الله أعلى عدو الله؟ هو احنا واقفين دلوقتي بنصلي ورا حضرتك صلاة جنازة على ده أعلى عدو الله؟ قال أخر عني يا عمر، وهو مبتسم كده صلى الله عليه وسلم، أخر عني يا عمر، فإن الله قد خيرني بقوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وإني لو علمت أني لو زدت عن 70 لفعل، فأنا هستغفر كتير قوي لابن سلول. صلى عليه دفنه، فنزل القرآن يصدق كلام سيدنا عمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال عمر فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أبدا على منافق حتى قبضه الله.

0: قال سلمى بدلك، فقال أسألك بالذي رفع السماوات وبسط الأرض، الله أرسلك؟ قال نعم، فإن الله أرسلني للعالمين. قال أسألك بالذي رفع السماوات وبسط الأرض، الله أمرك أن نصلي 5 صلوات؟ قال اللهم نعم. قال أسألك بالذي رفع السماوات وبسط الأرض، الله أمرك أن نصوم شهرا في كل عام؟ قال اللهم نعم. قال أسألك بالذي رفع السماوات وبسط الأرض، الله أمرك أن تأخذ من أغنيائنا صدقة فتقسمها على فقرائنا؟ قال اللهم نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأنا ضمام ابن ثعلبة من بني سعد ابن بكر، سيد من سادات قومه، لما أسلم كل الناس تسلم وراه. كان بيطول في الكلام شوية مع سيدنا النبي لأنه عايز يطمن، لأنه وراه ناس كتير قوي، بس في الآخر صدر النبي يسعى العالمين. آخر وفد أحكي لك عليه وفد عبد قيس، يعني قبيلة كبيرة داخلة بالحصنة بالجمال كله بيربط بسرعة جدا جدا، وقاموا داخلين المسجد كما في رواية ابن هشام، فانكبوا على رسول الله يقبلون يد النبي ويقبلون رجل النبي عليه الصلاة والسلام ويشهدوا أنه رسول الله. وواحد اسمه أشج عبد القيس بره كده واقف، وقام نازل جاب لبس جديد من على الجمل بتاعه وغير اللبس القديم المطرب ماشي في الصحراء، واغتسل كده ولبس لبس اللبس بتاعه ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فسلم عليه وشهد أنه لا إله إلا الله وأنه رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، أهذه الخصلتان جبلت عليهما؟ يعني أنا ربنا خلقهم جوايا ولا اكتسبتهم؟ قال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. لما عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين اللي نزل فيه قرآن بكفره وأذيته للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين يجي يموت، فالنبي يبقى جنبه وفي لحظة وفاته ويكفنه في القميص بتاعه في الجلبية بتاعته، الراجل لما بيلبس جلبية ما اسمهاش جلبية، اسمها قميص ثوب، فيكفنه في الثوب أو القميص بتاعه ويبقى بالحنية دي، بينور تصرفاتنا وقلوبنا إن لما حد يموت أنت مختلف معاه أيا كان شكل الخلاف. بلاش الألفاظ اللي فيها شيء من الشماتة أو كأننا استريحنا منه، ده مش نور النبي. لو أنت متغاظ منه ولما مات قلبك استريح على الأقل اسكت، وحتى كمان ده مش طبع النبي. النبي عليه الصلاة والسلام بيعظم الموت، الانتقال من الدنيا للآخرة. لو صالح يا بختك يلي رحت في الواسع عند ربنا، ولو مؤذي أو فاجر أو مشرك أيا كان برضو مشهد جليل، إن واحد ينتقل من الدنيا الواسعة للعذاب الضيق اللي في الآخر، مشهد جليل يخليك تتأمل وتاخد العبرة في قدر الله. مش أقول ربنا ريحنا منه ويلا جهنم وبئس المصير، شفت تعليقات على السوشيال ميديا، سيبك إنها بتنشر القسوة، هو صاحبها بيقسي قلبه وبيكتب، وانت بتكتب قلبك بيقسى بينك وبين ربك، لأن ربك يحبك تشوف بتجل اللحظة دي. ولو انت حسيت انك انت استريحت حتى من موت البني آدم ده، اصمت خالص خالص، لأن ده نور النبي وده فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله يا رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تلحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. نتابع في هذه الحلقة قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، الذي غادر قريته سعيا وراء الحقيقة بعد أن مر بكنيسة من كنائس النصارى وسأل عن أصل هذا الدين، فقالوا له في بلاد الشام. فخرج متخفيا في قافلة حتى بلغ بلاد الشام وسأل من أفضل رجل من أهل هذا الدين، فقالوا له الأسقف راعي الكنيسة. فذهب إليه وقال له إني قد رغبت النصرانية وأحببت أن ألزمك وأخدمك وأتعلم منك وأصلي معك. فقال أدخل، فدخلت عنده وجعلت أخدمه. ثم ما لبثت أن عرفت أن الرجل رجل سوء ويكنز الأموال التي تأتيه، وفضحه عند موته فصلبوه ورجموه بالحجارة. يقول سلمان ثم إنه لم يمض غير قليل حتى نصبوا رجلا آخر مكانه، فلزمته، فما رأيت رجلا أزهد منه في الدنيا ولا أرغب منه في الآخرة، فأحببته وأقمت معه زمانا. فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إلى من توصبي ومع من تنصحني أن أكون من بعدك؟ فدلني على رجل في الموصل فلحقت به وأقمت عنده إلى أن حضرته الوفاة. فدلني على رجل بنصيبين فلحقت به وأقمت عنده. فلما حضرته الوفاة قلت له لقد عرفت من أمري ما عرفت، فإلى من توصبي؟ فقال أي بني، والله إني ما أعلم أحدا بقي على أمرنا إلا رجلا بعمورية هو فلان، فالحق به. فلحقت به وأخبرته خبري، فقال أقم عندي. فأقمت عند رجل كان على هدي أصحابه، وقد اكتسبت وأنا عنده بقرات وغنيمة. ثم ما لبث أن نزل به ما نزل بأصحابه من أمر الله. فلما حضرته الوفاة قلت له إنك تعلم من أمري ما تعلم، فإلى من توصي بي وما تأمرني أن أفعل؟ فقال يا بني والله ما أعلم أن هناك أحدا من الناس بقي على ظهر الأرض مستمسكا بما كنا عليه، ولكنه قد اقترب زمان يخرج فيه بأرض العرب نبي يبعث بدين إبراهيم، ثم يهاجر من أرضه إلى أرض ذات نخل بين حرتين، وله علامات لا تخفى، فهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. ثم وافاه الأجل، فمكثت بعده بعمورية زمنا إلى أن مر بها نفر من تجار العرب من قبيلة كلب، فقلت لهم إن حملتموني معكم إلى أرض العرب أعطيتكم بقراتي هذه وغنيمتي. فقالوا نعم نحملك، فأعطيتهم إياها وحملوني معهم حتى إذا بلغنا وادي القرى، واد بين المدينة والشام، غدروا بي وباعوني لرجل من اليهود، فالتحقت بخدمته. ثم ما لبث أن زاره ابن عم له من بني قريظة فاشتراني منه ونقلني إلى يثرب، فرأيت النخل الذي ذكره لي صاحبي بعمورية، وعرفت المدينة بالوصف الذي نعتها به، فأقمت بها معه. وكان النبي حينئذ يدعو قومه في مكة، لكنني لم أسمع له بذكر لانشغالي بما يوجبه علي الرق. ثم ما لبث أن هاجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى يثرب، فوالله إني لفي رأس نخلة لسيدي أعمل فيها بعض العمل وسيدي جالس تحتها، إذ أقبل عليه ابن عم له وقال له قاتل الله بني قيلة
وهم الأوس والخزرج، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم اليوم من مكة يزعم أنه نبي، فما إن سمعت مقالته حتى مسني ما يشبه الحمى، واضطربت اضطرابا شديدا حتى خشيت أن أسقط على سيدي، وبدرت إلى النزول عن النخلة، وجعلت أقول للرجل: ماذا تقول؟ أعد علي الخبر. فغضب سيدي ولكمني لكمة شديدة وقال لي: ما لك ولهذا؟ عد إلى ما كنت فيه من عملك. ولما كان المساء أخذت شيئا من تمر كنت جمعته وتوجهت به إلى حيث ينزل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فدخلت عليه وقلت: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. ثم قربته إليه فقال لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم انصرفت وأخذت أجمع بعض التمر. فلما تحول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قباء إلى المدينة جئته فقلت له: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. فأكل منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. فقلت في نفسي: هذه الثانية. ثم جئت رسول الله وهو ببقيع الغرقد، أي مقبرة البقيع، حيث كان يواري أحد أصحابه، فرأيته جالسا وعليه شملتان، فسلمت عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهر لعلي أرى الخاتم الذي وصفه لي صاحبي في عمورية. فلما رآني النبي أنظر إلى ظهره عرف غرضي، فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت فرأيت الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما خبرك؟ فقصصت عليه قصتي فأعجب بها، وسره أن يسمعها أصحابه مني فأسمعتهم إياها، فعجبوا منها أشد العجب وسروا بها أعظم السرور. فسلام على سلمان الفارسي يوم قام يبحث عن الحق في كل مكان، وسلام على سلمان الفارسي يوم عرف الحق فآمن به أوثق الإيمان، رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش معكم في هذه الحلقة في رحاب إحدى أنعم الله على عباده، ونتحدث عن أحد أنواع الفطريات ذات القيمة الغذائية العالية للإنسان. فعيش الغراب من المن الذي أنعم الله على عباده من دون تعب منهم أو نصب، ومن الأغذية والأدوية القديمة والمشهورة منذ القدم، حيث ينمو بريا بكميات اقتصادية، وعندما زرعه الإنسان لم يكلفه كثيرا، فهو لا يحتاج إلى أرض زراعية ولا أماكن متسعة ولا أجهزة أو أدوات، وتكفي مساحة حجرة صغيرة لإنتاج كميات تغذي بلدة صغيرة. سماه الناس غذاء الملوك، وهو بروتين الفقراء وفاكهة الأغنياء، وأملنا في حل مشكلة الغذاء في الدول الفقيرة بأقل تكلفة وبأسرع وقت. وعيش الغراب من الفطريات أحد الممالك الخمس في الكائنات الحية، وتتميز بخلوها من المادة الخضراء المسمى باليخضور أو الكلوروفيل المنتشر في المملكة النباتية. لذلك فالفطريات تعيش معيشة رمية على بقايا الكائنات الحية ومكوناتها، أو متطفلة على الأحياء منها، أو متكافلة مع بعض الطحالب والنباتات العليا. ولعيش الغراب العديد من الأسماء الشائعة، فهو يسمى مشروم والأجاريكس، وهو يتبع مملكة الفطريات. ومنه أنواع سامة جدا تستخدم في إبادة الحشرات، ومنه أنواع لذيذة جدا، وأنواع تؤكل ولكنها رديئة، والناس يعرفون ذلك بالخبرة. أما معامل الأبحاث وشركات الزراعة فتعطيك الجراثيم المنتجة للأنواع الجيدة. وتوجد جراثيم عيش الغراب في التربة، وتباع في شركات بيع الجراثيم، وعندما تنمو تلك الجراثيم فإنها تعطي خيوطا فطرية بيضاء مقسمة تسمى الغزل الفطري الأول، والذي يعطي بعد ذلك خيطا ثانويا عبارة عن مجموعة خيوط ملفوفة ومجدولة على بعضها كما يجدل الحبل، تعرف بالخيوط الهيفية، وهو الذي يعطي الأجسام الثمرية مظلية الشكل عادة، وهي الجزء المأكول من الفطر. ولو تحدثنا عن القيمة الغذائية لهذا الفطر لقلنا بأنه من المواد الغذائية عالية القيمة لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات والسكريات والأملاح ونسبة قليلة جدا من الدهن. وبتحليل عينة جافة من عيش الغراب وجد أنها تحتوي على نسب عالية من البروتين والدهن والسكريات والألياف الفطرية والأملاح، وتحتوي على كثير من الفيتامينات والنياسين والثيامين والبيوتين، وتحتوي على أملاح الكالسيوم والفوسفور والحديد والصوديوم والبوتاسيوم. وبتحليل البروتين وجد أنه يحتوي الأحماض الأمينية الأساسية الضرورية للجسم، وسكرياته عبارة عن فركتوز وجلوكوز وسكروز وخلافه. وأما القيمة الطبية لعيش الغراب فكبيرة، لأنه بفضل الله تعالى يحمي الجسم من أمراض سوء التغذية ونقص الأحماض الأمينية الأساسية، ويحميها كذلك من نقص الفيتامينات التي تحمي الجسم من الأمراض، كما يخفض نسبة الكوليسترول بالدم ويخفض الضغط المرتفع منه، وبه مواد توقف نمو الأورام السرطانية، ويعطي بعض مضادات الحيوية لمقاومة الأمراض البكتيرية والفطرية الممرضة، وبه الأملاح اللازمة لبناء العظام والأسنان وحفظ المحتوى المائي للجسم، وهو سهل الهضم يستخدم في علاج الأنيميا. ويمكن زراعة هذا الفطر في أكياس في حديقة المنزل في الشتاء وفي المطبخ أو في أي مكان رطب بالمنزل بعد الحصول على الجراثيم من محلات بيع الجراثيم، فهو ينمو على القش والتبن وأية مخلفات نباتية وأية مواد عضوية أخرى، ويعطي المحصول بعد 21 يوما فقط، وكل كيلوغرام قش يعطي حوالي 2 كيلوغرام من هذا الفطر الطازج. فهل للمسلمين عذر أن يموت أحدهم جوعا وقد أنعم الله علينا بالخيرات الكثيرة؟ إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن مجرد النطق بالشهادتين يعصم الإنسان ويصبح مسلما، ولذلك فإن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، كما يدل على أن السرائر لا يعلمها ولا يحاسب عليها إلا الله سبحانه، وليس لنا من الأمور إلا ظاهرها.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن الدكتور محجوب. ولد الدكتور محجوب في قرية صغيرة، أغلب سكانها من الناس البسطاء الفقراء الطيبين. لم يكن تحصيل العلم في تلك القرية متوفرا، فالرجال والنساء والأطفال يعملون في الزراعة. لكن حظ الدكتور محجوب كان طيبا، فقد كان أبوه رجلا يحب العلم والمتعلمين، ولذلك آل على نفسه أن يتيح لولده تحصيل ما لم يتمكن هو من تحصيله، فأرسله إلى المدينة ليكمل تعليمه هناك بعد أن أنهى دراسة المرحلة الإعدادية في القرية. كان أبو محجوب يعمل في أرضه بأقصى طاقته ليتمكن من إرسال المال إلى ولده، وكان رغم تعبه فرحا مسرورا، يعيش على أمل أن يرى ابنه طبيبا بارعا وأن يصير هو والد الدكتور. مضت السنوات وتحقق الحلم وأصبح محجوب طبيبا، وقرر العودة إلى القرية. في يوم عودة الدكتور محجوب اجتمع وجهاء القرية وكثير من الأهالي بقيادة المختار عند مدخلها الرئيسي، ينتظرون وصوله بالسلامة ليستقبلوه استقبال الأبطال الفاتحين، فهو أول إنسان من قريتهم يحمل شهادة جامعية، فكيف إذا كانت شهادة في الطب؟ وصلت السيارة التي تحمل الدكتور محجوب، فهرولت أمه تجاهها وهي تزغرد فرحا به وبشهادته. ترجل الدكتور محجوب من السيارة وقد نفخ صدره ورفع أنفه، علت أصوات زغارد النسوة وتبعها طلق النارية مكثف ابتهاجا بوصول الدكتور. اقتربت أم محجوب من ابنها تعانقه وتبكي، أما هو فقد ربت على كتفها ببرود وابتسم لها ابتسامة مصطنعة وهو يقول شكرا شكرا. تقدم المختار من الدكتور، أمسك يده وهزها وهو يقول شرفتنا ورفعت رأسنا عاليا يا دكتور، ثم اقترب منه برأسه ليعانقه ويقبله، ولكن الدكتور محجوب سحب يده من يد المختار وتراجع قليلا نحو الخلف وهو يقول بابتسامة مصطنعة شكرا يا مختار شكرا، ثم أخرج من جيبه زجاجة صغيرة فيها سائل شفاف وبدأ يرش منها على يديه وثيابه وهو يتمتم ميكروبات ميكروبات. بهت أبو محجوب، تعالت ضحكات هازئة لبعض الشباب والصبايا، وبدأ المجتمعون يتفرقون ما بين متعجب وشامت وحزين. لم يبقى حول الدكتور إلا المختار وأبو محجوب وبعض الوجهاء والأقارب. مسح المختار بكمه العرق الذي تصبب على جبينه وهو يقول بصوت متلعثم ولهجة معاتبة أهل القرية ينتظرون قدومك بفارغ الصبر يا دكتور. لم يعلق الدكتور محجوب بشيء، فقد كان مشغولا بتنظيف بزته من الغبار الذي علق بها من آثار المستقبلين وتراكضهم. حاول أبو صبح أن يتجاوز الجو العكر فقال ممازحا هيا يا دكتور الطعام بانتظارك أيضا والجميع بانتظارك. تصنع الجميع الضحك ومشوا إلى منزل المختار الذي ذبح خروفين على شرف الدكتور محجوب. دخل الدكتور محجوب منزل المختار ونظر باشمئزاز إلى مائدة الطعام المتواضعة التي بسطت فوق حصير مهترئ حوله بسطا مزركشة، تلك البسط والحصر التي طالما جلس عليها عندما كان صغيرا. أخرج الدكتور محجوب من جيبه مرة أخرى تلك الزجاجة الصغيرة وبدأ يرش منها على المكان الذي اختاره للجلوس، ثم رش منها على يديه وثيابه، ثم فتح حقيبته وأخرج منها لفافة بيضاء، فتح اللفافة والتقط منها ملعقة وشوكة وتناول لقيمات معدودة، ثم أصلح جلسته ونفخ أوداجه وصدره فبدا كديك رومي. كان جليا للحاضرين أن الدكتور محجوب لا يعجبه شيء بل ويشمئز من كل شيء. أراد المختار أن يلطف الجو فقال حدثنا يا دكتور عن أخبارك وأخبار الطب الذي درسته، فازداد انتفاخ الدكتور محجوب وبدأ يتحدث أمام الفلاحين البسطاء عن الأنزيمات والبروتينات عن الفصوص الكبرى والفصوص الصغرى، فتفتح الجميع عيونهم وفغروا أفواههم ولم يفهموا شيئا مما قاله. ثم التفت بعد ذلك وسأل المختار بلهجة مليئة بالسخرية هل تعرف يا مختار مما يتألف الماء؟ قال المختار بخجل لا والله يا دكتور.
قال الدكتور محجوب وهو يضحك: كيف صرت إذا مختارا إذا كنت لا تعرف هذه المعلومة البسيطة السخيفة؟ لقد ذهبت حياتك سدى يا مختار. أمضى الدكتور محجوب في القرية 3 أيام ولم يترك كبيرا ولا صغيرا إلا واستهزأ به وسخر منه وقال له: ذهبت حياتك سدى. بعد تلك الأيام 3 خرج الدكتور محجوب من غرفته وبيده حقيبته. سألته أمه: إلى أين يا ولدي؟ العيادة بانتظارك وأهل القرية بانتظارك، كلهم يحلمون أن يكون فيها دكتور. يا دكتور، قدم أبو محجوب لولده سرة من المال فيها تعب سنوات من الكدح والشقاء وهو يقول: هذا المال ادخرته لزواجك يا ولدي، وهذه الغرفة التي كنت أستقبل الناس فيها خصصتها لتكون عيادتك، فإلى أين ستذهب؟ أجاب محجوب دون اكتراث: سأرحل إلى المدينة، لا يمكنني أن أعيش في قرف القرية ومع أناس جهال لا يعرفون الأكسجين من الهيدروجين. هؤلاء أناس ذهبت حياتهم سودة. هناك في المدينة فتح الدكتور محجوب عيادة جميلة أنيقة وانغمس في عمله ونسي القرية وأهل القرية. لم يعد يتذكر إلا أنهم قوم جهال وأن حياتهم ضائعة سدى. ذات يوم كان الدكتور محجوب يتنزه في ريف المدينة قرب بحيرة كبيرة جميلة أغرته زرقة الماء وجمال الطبيعة، فقرر أن يقوم برحلة مائية فيها، فركب أحد الزوارق وطلب من سائقه أن يتجول به في أرجاء البحيرة. كالمعتاد بدأ الدكتور محجوب يفرد عضلاته أمام السائق البسيط صاحب الزورق. سأله عن الأزوت والمازوت والأكسجين والهيدروجين، وكان كلما عجز السائق عن الجواب يهز الدكتور محجوب رأسه بطريقة مستفزة ويقول له: أنت رجل مسكين، ألا تعرف هذا؟ ذهبت حياتك سدى. في مكان ما من البحيرة أحس السائق بشيء ما يصطدم بالقارب، حدق في الماء فرأى صخرة كبيرة مسننة الأطراف، دخل جزء منها تحت أخشاب القارب فكسرها. بدأ الماء يتدفق إلى القارب الصغير وبدأ الخشب الخفيف يئن تحت ضغط ووزن الماء. تجمد الدكتور محجوب في مكانه والرعب يملأ قلبه، وتهت الكلمات على شفتيه المرتجفتين. نظر إليه سائق الزورق وسأله: أتعرف السباحة يا دكتور؟ أجابه والرعب يكاد يقتله: لا أعرف السباحة ولا أحبها. قفز الشاب إلى الماء وبدأ يسبح مبتعدا عن القارب وهو يقول بسخرية: مسكين يا دكتور، ألا تعرف السباحة؟ لقد ذهبت حياتك سدى. نقلت جثة الدكتور إلى قريته لدفنها هناك. نظر إليها أهل القرية وهي مزرقة منتفخة، ورنت في آذانهم كلمات الدكتور محجوب حين كان يستهزئ بهم قائلا: ألا تعرفون الكيمياء؟ ذهبت حياتكم سدى. ألا تعرفون الفيزياء؟ ذهبت حياتكم سدى. لم ينقذه علمه بالطب ولا معرفته بالكيمياء من نقمة الله وغضبه، فالتكبر وازدراء الناس كبيرة من الكبائر لا يترك الله تعالى صاحبها دون عقوبة، قد تكون العقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قذفته في النار ولا أبالي. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجو لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. محاولة اغتيال أبي ذر. يدخل علي على النبي عليه السلام ويتلفت أبو ذر، ثم يدخل فيرحب عليه السلام بهما ويسأله أبو ذر: اعرض علي الإسلام. فيعرضه عليه فيسلم، لكن النبي يفاجئه بطلب غريب: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. ما أعظمه من دين سلاحه الكلمة فقط في مواجهة آلاف السيوف والصياط والرماح والشتائم، وفي مواجهة ركام الأصنام والعادات والتقاليد. لكن تلك الكلمة أججت حماس أبي ذر، فأراد أن يزين بها الأرض والسماء، فأقسم بالله قائلا: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. ثم اشتد كالتحدي نحو الكعبة، ولما رأى تلك الأصنام شعر بعظمة التوحيد فصاح: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لم يمهله الوثنيون، لم يسألوه، صرخوا كالمجانين: قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا فضربوه حتى كاد أن يموت. فسمع أحد العقلاء ضجيجهم فأقبل مسرعا ورمى نفسه بين الجموع، وانحشر منحنيا على أبي ذر، فانفرجت لوجاهته دائرة الوثنيين وتوقفوا، وصدورهم ترتفع وتنخفض غيظا كرائحتهم. رفع رأسه فإذا هو العباس بن عبد المطلب، حدق فيهم وجها وجها وقبحا قبحا، فزجر غباءهم: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار. لكن أبا ذر كرر المحاولة في اليوم التالي والذي بعده، فكرروا جنونهم، وكرر العباس إنقاذه. وفي اليوم الرابع أدرك أبو ذر أن مكة ليست مكة التي يعرفها، وأن وصية نبيه أسلم وأحكم، فأخذ راحلته ومضى حزينا، وهو يظن أن عدد المؤمنين لا يتجاوز الأربعة. غادرها وقلوب المؤمنين تلوح له، تود لو صافحته وعانقته، تود لو قالت له: نحن بالعشرات ونحن نحبك يا أبا ذر، لكننا لا نستطيع حتى توديعك. عاد أبو ذر غريبا كما ذهب، تحول بينه وبين نبيه غربة يخون

أمين ويصدق فيها الكاهن وتمر أعوام ثلاثة فلا يرى عليه السلام في قيادات قريش أملا فيتجه إلى قيادات أخرى علها تتبنى دعوته يغتنم موسم الحج ويقصد سوق عكاظ ومجنة يناشد القيادات من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل وله الجنة فلا يجد أحدا ينصره أو يؤويه فلقد بثت قريش دعاياتها بين العرب فنجحت تلك الدعاية في تشويهه حتى إن الرجل إذا أراد السفر إلى مكة ودعه أهله بزاد وبكلمات تقول احذر غلام قريش لا يفتنك وعندما يصل يقتله الفضول حتى يرى غلام قريش

في ظلال السيرة. أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأنا ضمير جميل ومخيف في الوقت ذاته. أحيانا يقول الإنسان أنا في وقتها المناسب، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من أنفق منكم اليوم؟ قال أبو بكر: من أطعم، من عاد مريضا، من أصبح صائما، كل ذلك يقول أبو بكر أنا. هذه أنا جميلة. من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فيقول أبو دجانة أنا. كلمة جميلة. يوسف عليه الصلاة والسلام: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. وأحيانا تكون هي الأنا الباغية الطاغية الفاجرة الكافرة، كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، وكما قال قارون: إنما أتيت على علم عندي، وكما قال الشيطان: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. عليك أن تعرف أين تضع كلمة أنا. سبحان ربي، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي سورة عظيمة تعالج طغيان الأنا: اقرأ باسم ربك. تلهم بأن القراءة هي التي تتحقق بها الأنا الإيجابية، وخاصة حين تكون قراءة باسم الله لئلا يكون طغيان باسم العلم. فالقراءة حين تكون مقرونة باسم الله تكون متواضعة لله عز وجل، تدري أن العلم هو فيضه وفضله وعطاؤه. الذي خلق الإنسان من علق، إذن الإنسان مخلوق من علق، فمن أين يأتيه الطغيان أو الاستكبار أو التفاخر أو رؤية الذات وهو يدري أنه مخلوق من علق، وهي العلقة الصغيرة كما هو معروف التي تعلق بجدار الرحم ومنها يتكون الإنسان. وأحيانا يقول سبحانه: خلق من ماء دافق، ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم يكن نطفة من مني يمنى. إشارة إلى أن مجرد أصل الخلقة، يعني الإنسان الذي يفتخر بذاته فحسب باعتبار كونه مخلوقا، ليس لهما مدعاة للافتخار، وإنما يكون الفخر هنا بالإنجاز الذي يقوم به هذا الإنسان، وبعيدا أيضا عن الادعاء الأجوف الفاجر الذي لا يعتمد على إيمان ولا على تقوى. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الكرم والفضل هنا من الله تعالى، والإنسان متلقي متعلم، الله تعالى علمه بالقلم بعد أن لم يكن يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن السمع والبصر والفؤاد هي مصادر للمعرفة. قال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا الطغيان تفاخر، وقل أحد إلا وعنده قدر من الطغيان، كما يقول الإمام الغزالي والإمام ابن تيمية وغيرهم وابن القيم، أن كل نفس فيها قدر من الفرعونية، وفيها قدر من الهامانية، وفيها قدر من الادعاء الفاجر، ولكن الإنسان ربما يكبته بالإيمان ويحاربه أو يستجيب له ويستسلم. وأحيانا ربما يتظاهر الإنسان بالتواضع وفي حقيقته حالات ضخمة من الادعاء والتفاخر ورؤية الذات. حقيقة هذا هو بيت القصيد. ومن أعظم مقامات المجاهدة والتزكية والإصلاح أن يرقب الإنسان رؤيته لذاته، ليس فيما يقول الناس عنك، ولا فيما تقوله أنت للناس عن نفسك، وإنما فيما تعرفه أنت عن نفسك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. متى يطغى الإنسان؟ ليس بالغنى، فإن الغنى غنى النفس، وقد يرزق الله تعالى العبد المال وهو لا يرى له فيه حظا. قارون قال: إنما أتيته على علم عندي. فهذا لم يكن طغيانه بالمال، وإنما طغيانه بأنه رأى نفسه قد استغنى. أما أبو بكر الصديق مثلا أو غيره من المؤمنين فقد يعطيهم الله تعالى المال، ومع ذلك يرون أنه فضل ومنه من الله تعالى. فمن هنا قال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني إذا رأى نفسه غنيا وشاهد الأنا بهذه الصورة وبدأ يتكلم عن إنجازاته ومفاخره. وكثير من الناس حينما يكتب كما يسمى سيرته الذاتية في كتاب أو في برنامج تلفزيوني أو حتى في المجالس أو غيرها، تجد أنه
يفاخر ويبالغ في الحديث عن الوضع الذي كان عليه في الطفولة، أنه كان فقيرا ومحطما وتخلى الناس عنه، ويذكر أشياء ربما يكون بعضها صحيح وبعضها مبالغ فيه. ثم يبدأ يتحدث عن صبره وعن تحدياته ونجاحاته ويبالغ حتى أنه لا يكاد يذكر أحدا معه. وكما يقول في المثل: ليس العظيم هو الذي يشعرك بأنه عظيم، وإنما هو الذي يشعرك بأنك أنت عظيم. فهذا ليس عظيما أن يتكلم عن إنجازاته وكأنه انطلق كالصاروخ منذ ولادته إلى الآن دون مساعدة من أحد. طيب أين دور الأب، الأم، الأستاذ، المعلم، الصديق، الابن، الجار، الشريك، بل حتى عدوك وخصمك كان له دور كبير جدا وأثار التحدي عندك، وكما قيل: عداتي لهم خصم علي، لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. وقبل ذلك وبعده فضل الله تعالى وعطاؤه ورحمته. فهنا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طيب البداية كانت من علق، النهاية ماذا ستكون؟ إن إلى ربك الرجعى. وضمن هذه الآية طوى كلاما كثيرا يمكن أن يقال: المرض، الضعف، حتى لو إنسان عمر لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح، فما رد الإنسان إلى المرض ثم الضعف، وهن القوى، القدرات، الطاقات، الحواس، ثم الموت. وبذلك يصبح الإنسان أيضا جيفة أو جثة تدفن في التراب ثم يبعث إلى ربه. لا البداية ولا النهاية تدعو الإنسان إلى أن ينتفخ في نفسه هذا الانتفاخ ويتفاخر. ولذلك التواضع لله سبحانه وتعالى من أخلاق الكرام ومن شيم العظام، ولا يلقى التواضع إلا أولئك الناس الذين صفت سرائرهم وزكت وتطهرت وأنعم الله تعالى بهذه النعمة الحقيقية التي ربما لا تقل عن نعمة الوجود ذاته. الاعتراف بفضل الله تعالى وعطائه وكرمه وجوده، وألا يشاهد الإنسان فضله: وما بكم من نعمة فمن الله. هذا لا يعني أبدا أن يتجاهل الإنسان ما أعطاه الله تعالى من المواهب والطاقات، ولا أن ينافس، وحقيقة هناك إمكانية كبيرة في حصول هذا الشيء، بمعنى أن بمقدور الإنسان أن ينافس وأن يجتهد وأن يكون لديه ثقة في نفسه، ثقة بطاقاته وقدراته، وأنه يفلح في شيء ولا يفلح في شيء، وعنده إمكانيات في أمور، وأنه يستطيع إلى آخره. ولكن من دون أن يتحول هذا إلى حالة من الغرور أو الإعجاب أو أن يتجاوز حده في حق الله أو في حق العباد. ولذلك الله تعالى ذكر في السورة ذاتها قصة أبي جهل، فقال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. هذا نوع من التضخم في الأنا، حتى وصل الحال إلى أن يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصادر حريته في العبادة وفي الدعوة. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ قال سبحانه: كلا لئن لم ينتهي عن هذا الفجور والعدوان لنسفعا بالناصية. الناصية مقدم الرأس، نجره بناصيته، تجره الملائكة بناصيته. هذا علاج للكبر الذي تأصل في القلب. ولذلك قال: ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية. وختم السورة بقوله سبحانه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالسجود لله والاقتراب من التسبيح، وضع الجبهة في التراب لله، هذا علاج ودواء حقيقي للكبر وتربية على العبودية. الكبر والعبودية نقيضان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال تعالى عن إبليس: أبى واستكبر وكان من الكافرين.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: حق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: فاطمة الزهراء رضي الله عنها، إنها السيدة الكريمة الفاضلة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أصبح مولد السيدة فاطمة رضي الله عنها حدث عظيم هز أرجاء مكة من أقصاها إلى أدناها، وكاد يشعل الحرب بين قبائلها وبطونها. وهذا الحادث يتعلق بتجديد بناء الكعبة المشرفة. سماها النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ولقبها الزهراء. كانت الابنة الرابعة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جمال الطلعة وتوسم فيها البركة واليمنى والسعادة. تمتعت السيدة فاطمة بحب عظيم من أبويها وأخواتها، وبخاصة أختها زينب رضي الله عنها. ولعل صغر سنها ساعدها على الخروج مع أبيها في أنحاء مكة، ولاقت السيدة فاطمة آلام تكذيب الكفار لأبيها الذي أحبته بكل ذرة في كيانها، وكان ذروة ما قاست من آلام منذ بداية الدعوة ذلك

0: صحتها، فبقيت طوال حياتها تعاني من ضعف البنية وجهد البلاء. وبعد ذلك أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة، وتمت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه. ثم أرسل الرسول صلوات الله وتسليماته عليه إلى مكة صحابيا جليلا وأمينا لإحضار السيدة فاطمة مع أختها أم كلثوم. فقد هاجرت في السنة 13 للبعثة النبوية، وهي في عامها 18. خطب الزهراء أبو بكر وعمر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتذر في رفق بالغ، فأشار عمر على علي كرم الله وجهه شرف هذه المصاهرة.
1: نساء حول الرسول.
0: ذهب الإمام علي رضي الله عنه وجلس بقرب النبي صلى الله عليه وسلم على استحياء لا يذكر سبب مجيئه، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاجة ابن أبي طالب، وفي صوت خافت وحياء أجاب رضي الله عنه: ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب صلى الله عليه وسلم وهو متهلل الوجه: مرحبا وأهلا. فانصرف علي رضي الله عنه، وما إن سأله بعض من يعلم الأمر عن نتيجة طلبه حتى أجابهم: تحدثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر فقال لي: مرحبا وأهلا. فقالوا له: يكفيك من رسول الله إحداهما. وفي الغد عاد علي رضي الله عنه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيء؟ أجاب علي: لا يا رسول الله. وسأله النبي: فأين درعك التي أعطيتك يوم كذا؟ فأجاب فرحا: هي عندي يا رسول الله. فجاءه بها، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعها ليجهز العروس بثمنها، واشتراها منه الصحابي العظيم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقام الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبر ابنته الكريمة بخبر خطبة علي رضي الله عنه، فقال لها: يا فاطمة، إن عليا يذكرك. فصمتت رضي الله عنها حياء، وكان ذلك علامة القبول عند الزهراء. وصلى الرسول صلاة العشاء، ثم ذهب إلى علي رضي الله عنه، وهناك دعا بماء فتوضأ منه، ثم دعا بهذا الدعاء: اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما. مر عام سعيد على زواج علي رضي الله عنه، جاء بعده الحفيد الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا كبيرا، وحنكه بنفسه وسماه الحسن. ثم ولد بعده سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحسين، ومرت الأيام، ثم ولدت السيدة الكريمة فاطمة ولدها الثالث محسنا، وتوفي وهو صغير. ثم من الله على هذا البيت الكريم بزهرة بني هاشم السيدة زينب بنت الإمام علي. ثم رزقت السيدة فاطمة بمولودة أخرى وأسمتها أم كلثوم، تيمنا بخالة الوليدة. ولما نزلت الآية الكريمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، فدعا عليا وفاطمة والحسن والحسين فغطاهم بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالها 3 مرات ثم قال: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نساء حول الرسول.
0: تمتعت الزهراء بحب أبيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ولقد عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبه لابنته الكريمة السيدة فاطمة حين قال لها مرة: يا فاطمة، إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. ومرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين 4: مريم وآسية وخديجة وفاطمة. وعن أبي ثعلب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من غزو أو سفر بدأ بالمسجد فيصلي 2 ركعتين، ثم يزور بنته فاطمة رضي الله عنها، ثم يأتي أزواجه رضوان الله عليهن. ضربت لنا السيدة فاطمة الزهراء مثلا أعلى في حياتها الزوجية، وفي حسن علاقتها مع جاراتها وقريباتها، وفي القيام برسالة الأمومة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا من خلق الله أشبه حديثا ومشيا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. وتقول أيضا: ما رأيت أفضل من فاطمة. بعد سنين معدودة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الزهراء بمرض والدها صلى الله عليه وسلم، فهرعت لتوها لتطمئن عليه. فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح ورحب بها، ثم أخذ بيدها فأجلسها بجانبه. ثم أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لها فبكت، ثم أسر لها حديثا فضحكت. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب إلى الحزن. ثم سألت: يا فاطمة، أخبريني ما الذي جعلك تضحكين وتبكين؟ وأجابت السيدة فاطمة رضي الله عنها: ما كنت لأفشي على رسول الله سره، ولكن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبت منها السيدة عائشة أن تطلعها على ما أسره لها. فقالت لها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان يدارسني القرآن في كل سنة مرة، وإنه دارسني هذا العام 2، وما أراه إلا قد حضر أجلي. قالت: فبكيت. ثم قال لي: وإنك أول أهل لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. فضحكت. ومضى على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 6 أشهر، ثم مرضت الزهراء وانتقلت السيدة فاطمة إلى جوار ربها، وصلى عليها زوجها علي هو والعباس رضي الله عنهما. ثم دفنت في البقيع في ليلة الثلاثاء 3 خلون من شهر رمضان 11 للهجرة، وهي ابنة 29 سنة. رحم الله الزهراء ريحانة سيد الأنبياء وزوجة إمام الأتقياء أم الحسن والحسين، وألحقنا بها في الصالحين.
1: عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في مفتتح حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم، نتناول في بيت المسلم قضايا الأسرة المسلمة، نستشفها من فضيلة شيخنا المربي الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم.
1: حياكم الله سيدي. ما زلنا في التربية العقلية، وتحدثنا في اللقاء السابق عن العلم الذي ينبغي أن نغذي به عقول أبنائنا وبناتنا، واليوم نتابع في التربية العقلية في قضية مهمة تسمى منهج التلقي. ما الفرق بين أن أعلمه أو أن أعطيه مقياسا لتلقي الصحيح وترك الخاطئ؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. المثل يوضح. أنا أريد أن أشتري قماش، في 10 قطع قماش، على كل قطعة رقم، 3 يرد، 5 يرد، 10 يرد، يا ترى الرقم صحيح؟ في احتيال
1: ربما،
2: في مبالغة، في مأخوذ منه يردين وما غيروا اللوحة،
1: ممكن
2: في حل يكون عندي يرد
1: أقيس.
2: أنا البطولة مو بمفردات العلم، بمقياس التلقي.
1: نعم.
2: المقياس، نحن عندنا أعلى نص على الإطلاق كلام الله.
1: نعم.
2: كلام خالق الأكوان القرآن الكريم، يأتي بعده الحديث الشريف، يأتي بعده أقوال العلماء، ما طابق الكتاب والسنة.
1: نعم.
2: هذا منهج. أما إجا إنسان قال الدين ما بيح أفيون الشعوب،
1: هذه مقولة،
2: مقولة هي تركل بالقدم،
1: تخالف.
2: أنت معك منهج، عندك خالق للكون، أنزل كتاب معجز ثابت، جاء نبي كريم شرحه، جاء علماء أفاضل بينوا، هي 3 مقاييس. فإذا واحد أنكر هذه المقاييس الثلاثة لا نوصل إليه إطلاقا، فلا بد من مقياس. نحن في عنا منهج التلقي كتاب الله رقم 1، ثم ما صح من سنة رسول الله، ثم ما وافق الكتاب والسنة من أقوال العلماء، هذا المنهج. أما إنسان آخر تكلم كلام، نقيس هذا الكلام بالكتاب والسنة والعلماء، إن وافقهم على العين والرأس، إن خالفهم قال في مجاعة كبيرة، هذا خلاف القرآن والسنة، لإخافة الشعوب الضعيفة، لنهب ثرواتها، في تمهيد الغرب يأخذ يفعل جريمته بعد التمهيد لها.
1: نعم.
2: يطرح
1: يهيئ لها الحدود،
2: يطرح نظريات باطلة فبركها هو. فلا بد من معرفة الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة، مقياسان كبيران لعلومنا.
1: نظرية داروين سيدي التي تدرس في بعض المناهج حتى اليوم وهي باطلة لا أصل لها
2: سيدي. يعني الحقيقة أنا آمنت بها أخيرا،
1: الله أكبر،
2: هي مفاجأة كبيرة.
1: نعم.
2: آمنت بها مقلوبة.
1: نعم.
2: كان إنسان صار قرد.
1: نعم.
2: لحق الدنيا، لحق غرائزه وشهوته.
1: نعم.
2: أما إنسان المخلوق الأول.
1: نعم.
2: بين الإنسان والقرد فرق بالطبيعة لا بالدرجة، بالطبيعة. يعني أنت بتقول ذهب 24 21 18 16 11 كله ذهب، فرق بالدرجة. أما في معدن خسيس بين الذهب وهذا المعدن فرق بالطبيعة لا بالدرجة. فبين الإنسان والحيوان فرق بالطبيعة لا بالدرجة.
1: سيدي، إذن هنا يحضرني المثل الصيني المشهور، لا تطعمني سمكة
2: علمني كيف أصطاد السمك.
1: هذا هو منهج التلقي.
2: نعم.
1: أن أعلمه كيف.
2: الحقيقة أنت ممكن تلقي درس رائع جدا، بل هذا الطالب أعجب بهذا الدرس، إعجابه بك لا يكفي لطلب العلم.
1: نعم.
2: لو أعطيته المصادر والمراجع وطريقة البحث، هو الليسانس بالعالم كله يعلمون الطلاب بالليسانس أو البكالوريوس المراجع والمصادر وطريقة البحث العلمي، أما التجديد بالعلم بالدبلومات والماجستير والدكتوراه
1: مهمة الطالب بعد التخرج.
2: نعم.
1: سيدي يحضرني هنا أيضا في الموضوع نفسه الميزان والوزن. الميزان والوزن،
2: الحقيقة هناك خطأ في الوزن وخطأ في الميزان. الكلمة الدقيقة، الخطأ في الوزن لا يتكرر
1: مرة واحدة،
2: والخطأ في الميزان لا يصحح. يعني عندك ميزان صحيح 100%، وزنت قطعة لحم توهمت الوزن 200 غرام
1: وهي
2: هي 100 غرام فقط، هذا خطأ ما بيتكرر مرة واحدة، خطأ بالنظر، خطأ بالوهم. أما إذا في ميزان فرق كفة عن كفة 100 غرام لو استخدمته مليار مرة كله خطأ، فالخطأ في الميزان لا يصحح، في الوزن لا يتكرر. كل ما أتمناه أن يكون خطأنا في الوزن لا في الميزان. إذا في خطأ بالميزان ترتكب الحماقة مليون مرة ويتوهمها من الشرع. أخطر شيء يكون خطأنا في الميزان لا في الوزن. نحن إذا كان الميزان صحيح، الكتاب والسنة هذا الميزان الأساسي، تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. فإذا كان الميزان صحيح الخطأ بالوزن يصحح، بالميزان لا يصحح.
1: إذا الأب والأم ينبغي في التربية العقلية أن يملكا أبنائهم
2: الميزان الصحيح لتلقي العلم، لتلقي نص صحيح مشروح مفهوم فهما صحيحا، مشروح شرحا صحيحا، عليه تطبيق عملي. هذا القرآن، القرآن قطعي الثبوت نجتهد في فهم الآيات، أما السنة ضمنية الثبوت والدلالة، نجتهد في تقويم الحديث، لا بد من حديث صحيح على شيء متواتر صحيح وفي حسن وفي ضعيف، لا بد من تقويم الحديث أولا ثم لا بد من فهمه ثانيا لا بد من شرحه ثالثا. أما أقوال العلماء كل قول نسمعه نعرضه على الكتاب والسنة، إن وافقه فعلى العين والرأس، وإن لم يوافقه نركله بأقدامنا.
1: هذا لم يخالف شرع الله
2: أبدا.
1: سيدي الكلام مهم جدا للآباء والأمهات ألا يكتفوا بتلقين أبنائهم مفردات المنهج الشرعي،
2: لا بد من منهج التلقي
1: العقيدة
2: أبدا
1: الأساسية، فعندها يخوض غمار الحياة. اليوم الشبهات كثيرة،
2: نغرق الآن بشبهات ما لا أصل في الحياة، لإضعافنا، لتخويفنا، لإقناعنا أن نبقى نستهلك لا نصنع. لا نصنع.
1: يعني اليوم سيدي الذي لا يملك منهج التلقي مثلا يستمع في الإعلام إلى شبهة تخص الحديث الشريف
2: يظنها صحيحة،
1: يظنها صحيحة ويذهب بأنه لا يثق بمصادر الحديث ولا يثق بعلم الحديث وهو لم يتعلم منهجه.
2: لذلك عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد.
1: نعم. العلم مع العبادة.
2: نعم.
1: سيدي أيضا من مفردات منهج التلقي، إن كنت ناقلا فالصحة،
2: يا الله
1: إن كنت مدعيا فالصحة،
2: أجمل قاعدة في تلقي العلم، إن كنت ناقلا ناقل نص أهم شيء صحة النص. طبعا القرآن كله صحيح، غير القرآن السنة صحة السنة، حديث قد يكون موضوع ضعيف يغير الدين كله، والذين تآمروا على الدين ابتدعوا حديث ما لا أصل
1: له،
2: 40,000 حديث لا أصل لها. فلا بد من التأكد، القرآن قطعي الثبوت ظني الدلالة، تتأكد من صحة من فهم الآية
1: فقط، الفهم
2: الحديث تتأكد مرتين، مرة من صحة الحديث مرة من دلالته. الثالثة أقوال عامة الناس، تقيس هذا القول على الكتاب والسنة، إن وافقهما وفق منهج الكتاب والسنة مقبول، بس لا على أنه كلام مقدس، كلام إنسان يخطئ ويصيب.
1: فهم القرآن وفهم السنة ليس عملية عشوائية وفق علم الأصول واللغة،
2: في علوم دقيقة جدا.
1: نعم.
2: ما في أمة تملك علم رجال تنفرد بها الأمة الإسلامية إلى المسلمين.
1: الرواية.
2: الرواية. نعم.
1: نعم.
2: دراية معنى الحديث.
1: الرواية.
2: الرواية.
1: وصول الخبر إليه.
2: السند.
1: السند. أتابع سيدي، أعود إلى المقولة تجاوزناها، إن كنت ناقلا فالصحة،
2: مدعيا فالدليل.
1: الدليل.
2: جئت بفكرة ما في مانع، بس ما دليلها؟ ما مصدرها؟ من قالها؟ ما دليله؟ الذي قالها ما دليله؟ مدعيا
1: فالدليل.
2: فالدليل. ناقلا فالصحة.
1: فالصحة.
2: مقولتان أساسيتان.
1: إذا نعلم أبناءنا ألا
2: منهج التلقي
1: شيئا إلا بالدليل. طبعا. يعني يطلبوا الدليل على الشيء.
2: وأنا أنصح نصيحة عامة، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. يعني لا تقبل شيئا في الدين إلا بالدليل القطعي، ولا ترفض شيئا إلا بالدليل. لا تقبل شيئا إلا بالدليل، ولا ترفض شيء إلا بالدليل. أنا أقول لك الآن، كل عمان ملكي بلا دليل.
1: بلا دليل.
2: بطلب الدليل.
1: نعم. أيضا من مفردات منهج التلقي سيدي أن نضع كل قضية في الدائرة التي هي فيها،
2: بحجبها الحقيقي.
1: قصدت سيدي أيضا، جزاكم الله خيرا، قصدت أيضا دائرة المحسوسات.
2: نعم.
1: والمعقولات والإخباريات.
2: نعم.
1: أن يضع كل قضية في مكانها الصحيح.
2: المحسوسات أدواتها الحواس الخمس واستطالاتها. المعقولات أساسها العقل البشري، أما الإخباريات أساسها المخبر وصحة الخبر. بالإخباريات صحة النقل، بالمعقولات مبادئ العقل، بالمحسوسات الحواس الخمس واستطالاتها، ميكروسكوب استطالي والتلسكوب استطالي.
1: إذا سيدي، عندما تكون القضية قضية إخبارية ليست عقلية، هل يصح أن نخضعها للعقل؟
2: لا، للنقل، للنقل الصحيح
1: فقط. لأنه اليوم هناك، آسف، موضة يعني صح التعبير، كل شيء يريد أن يفهمه بعقله، كل شيء يعني حتى لو كان خبرا من الله يحكمه إلى عقله.
2: مثلا الآن في عندنا كمبيوتر ممكن أن تستخدمه استخدام مذهل، لو عرضت هذا الجهاز على إنسان مات من 100 عام ما بيصدقه، أنه عقله مربوط بالواقع، العقل مربوط بالواقع. أما في شيء واقع حقيقي تجاوز هذا الإنسان، فلا بد من فهم الأمور ببيئتها، بواقعها، بظروفها. نعم.
1: نعم. إذن العقل سيدي يحتاج أن يرى شيئا ليحكم على شيء.
2: نعم.
1: غائب عنه. يعني لا يستطيع أن يفهم شيء غير موجود.
2: الحواس الخمس واستطالاتها لا بد من أن تكون الحقيقة ظاهرة،
1: ظهرت عينها وأثارها.
2: عينها وأثارها، إن غابت عينها بقيت آثارها العقل.
1: نعم.
2: لا
1: يحكم مثلا الكهرباء سيدي في هذه الغرفة.
2: نعم. لا كهرباء
1: ولا دخان.
2: بلا نار.
1: بلا نار.
2: رأى دخان وراء الجدار.
1: نعم.
2: يحكم بعقله في نار.
1: نعم.
2: لا دخان بلا نار، هي مع استنباط عقلي. الشيء غابت عينه بقيت آثاره. أما الحكم النظر الحسي، أول شيء الحسي، شيء ظهرت عينه وأثره. أما الإخباري غابت عينه وأثره. الله حدثنا عن أصحاب الفيل، هذا خبر، الخبر قيمته من المخبر. فإذا كان الله
1: ومن أصدق من
2: هو المخبر، تجي الآية ألم ترى، ترى مجفة. والله العلماء استنبطوا من هذه الآية ينبغي أن تتلقى إخبار الله لك وكأنك ترى.
1: نعم.
2: في عندك خبر تتلقاه من الله ومن رسول الله، وفي حكم عقلي وفي حكم حسي.
1: نعم. قال بعض السلف سيدي، أختم بهذا لو تكرمتم، لقد رأيت الجنة والنار عيانا. قالوا دقق فيما تقول. ما أحد يرى الجنة والنار عيانا. قال لقد رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيتي لهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق عندي من رؤيتي لهما بعيني.
2: يعني كلام رائع جدا،
1: بارك الله لكم سيدي ونفع بكم.
2: فخلي.
1: إخوتي الأكارم، في ختام هذا اللقاء أشكر لشيخنا الفاضل ما تكرم به من هذه الإفادات، كما أشكر لكم حسن المتابعة، وأسأل الله عز وجل أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: نسيبة يا غاليتي، من فضلك احضر المكنسة وساعديني في تنظيف غرفتكم.
1: حاضر يا أمي. أمي، أنت لم تحدثيني عن أيامكم هنا ولم تقولي لي إن والدي أصيب. لم تجيبي يا أمي.
0: ماذا تريديني أن أقول؟ كانت الأيام جدا صعبة، كنت في كل لحظة أخشى أن أسمع خبر والدكم. كانوا يتربصون به، يريدون قتله.
2: من الذين يريدون قتله يا أمي؟
0: كلهم يا أمي، كلهم، اليهود والمستوطنين. وأنت في كل ليلة كنت أضمكم في حضني، خايفة أنه يخطفوكم مني أو يقتلوكم.
1: وهل حقا يمكن أن يخطفونا؟
0: نعم، ويقتلونكم أمام عيني كما فعلوا في أبناء جيراننا.
2: لن يفعلوا يا أمي، لن يستطيعوا، نحن قادرون على حماية أنفسنا.

0: طمني أبو معاذ،
1: ما بك يا أبي؟
2: لا شيء يا معاذ، لا شيء.
0: طمني.
2: قالوا لي أنت كما الحصان. كيف رتبت البيت؟ ما شاء الله ما شاء الله. أين أمي حبيبتي؟ أين الجدة؟
3: أنا هنا يا ولدي.
2: كيف حالك يا ضي العين؟
1: لم تجب يا أبي، أنت مريض؟
2: نعم قليلا يا ولدي، لكن الحمد لله بخير.
0: ما بك؟
2: القصة التي حدثتكم عنها والدتكم حول إصابتي، حين أطلقوا علي النار أصابوني في مفصلي واستقرت الرصاصة وبدأت أشعر بالألم الشديد.
0: الآن عرفت لماذا أتينا إلى هنا، للعلاج.
4: نعم، للعلاج في مستشفى القدس في المقاصد، تم تحويله لإجراء عملية.
0: هيا يا والدي، وصل خبر أن هناك جنودا مخطوفين وسيتم مبادلتهم بأسرى.
2: إذن هو أمر واقع يا نسيبة. حاضر.
1: إذا كنت متعبا يا والدي، في يوم آخر نواصل.
0: فقط يا والدي، لا أريد أن يضيع علينا اليوم من الحكاية.
2: كان في السجن شخص اسمه حافظ الزلقمون، وبيعرف كل اللي في السجن، وخرج قبل صفقة التبادل وشكل لجنة من الفصائل عشان يشرفوا على الأسرى اللي بدهم يطلعوا، وكان رئيس اللجنة الشيخ محمد أبو طير.
1: أعرفه يا أبي، إنه من القدس أليس كذلك؟
2: بلى.
1: مسكين، دائما بعتقلوا.
5: لابد أن يكونوا اللي بيطلعوا من ذوي الأحكام العالية، ولازم اللي بيطلعوا يوقعوا.
2: جيد، وأيضا ممكن نخبرهم أنه اللي بده يطلع لغزة يطلع، واللي بده يطلع للضفة أو للخارج يطلع.
6: افرض في شخص ما بده يطلع وبده ينهي مدته.
5: من لا يريد، خلص لا بأس.
6: وكمان أحمد في سجن المجدل، ورائد في المجدل،
2: عمار وعلام في نفحة. أيضا ضمن الأسماء

0: كان هناك من يمكن أن يرفض الخروج؟
1: يعني مثلا شخص بقي له سنة ولا يريد أن يحرم آخر من فرصة، ممكن هو خيار لمن لا يرغب إيثارا ووفاء.
2: الأسرع عظماء، حتى في الحياة يؤثرون بعضهم وهم في أمس الحاجة للحرية.
0: وماذا حدث للشيخ يا أبي؟
3: يلا استعدوا، رح ينقلوكم هلأ.
4: يا رب يا رب روحنا يا شيخ.
5: بلادي بلاد إسلامي
6: يا رب، أدم السعادة في قلوبهم وفرج عن الجميع.
4: شايفك يا شيخ مش مبسوط.
6: بالعكس مبسوط كتير. انتوا حتروحوا وتشوفوا ولادكم وحتعلموا الناس دينهم وتساعدوهم.
4: هذا يسعدك يا شيخ؟
6: طبعا، ايش اكتر من هيك.
7: وانت كمان حتروح معانا؟
6: لا، انتوا إلكم فترة طويلة، انا ما صار ليش زمان. الرواح للناس اللي احكامهم عالية أو اللي قضوا فترة في السجون 10 سنوات أو 7 سنوات. أنت إيش بتسوي يا بني؟
4: بحط أوعيك معي.
6: لا لا اتركهم، أنت حتروح وأنا ضايع.
4: لا، حتروح معانا بإذن الله.
8: والله يسهل عليكم. أمان السلام، أمانك. سلموا على أهل يا شباب، سلموا على أهل، إنهم أمنا.
1: وانتقل الشيخ إلى سجن بئر السبع، وهناك كان المعتقلون يحزمون حقائبهم للمغادرة، وكل شخص يوقع عند مغادرته. لكن شيئا ما ضايق الشيخ.
2: ما هو يا أبي؟
1: بعض من الأسرى وقع على أنه يريد أن يغادر إلى خارج فلسطين.
0: ولماذا يا أبي يريد أن يخرج خارج فلسطين؟
1: الاحتلال الإسرائيلي ظالم، ومن جرب ظلمه لا يريد أن يراه مرة أخرى.
9: انت لوين بدك تطلع؟
10: لغزة.
9: شو رايك تطلع لبرا عشان ترتاح؟
10: بقول لك لغزة، بين اهلي وعلى ترابي.
9: اللي بعده لوين؟
10: طالع لبرا لبرا عشان لا نشوفك ولا نشوف امثالك.
9: اخنا ما بدنا نشوفك في بلدنا.
6: بيقول انه بده يطلع لبرا؟
10: ايوه يا شيخ.
6: برا فلسطين يعني؟
10: ايوه.
6: ادفع الكرسي للامام قليلا. ليش تطلع لبرا؟ ارجع إلى أهلك وناسك. الصهاينة يريدون لك أن تغادر البلد حتى لا تعود إليها ويمنعوك. ارجع إلى الداخل، فإن ساءت الأحوال يمكن أن تخرج.
10: كلامك عراسي، بس والله ما أنا قادر أشوفهم.
6: بلادنا برغم الظلم اللي فيها حتحس فيها بالأمان، ولو بلحظة ضاقت فيك الدنيا حتلاقي حواليك كل الناس يسألوك إيش مالك. وبعدين تسيب البلاد لمين؟ لو كل واحد ساب البلد مين يعمرها؟ مين يرب الجيل؟ مين يطرد المحتل؟
9: شكت شكت.
6: لا مش هنسكت.
10: أنا تعبت تعبت، أقسم بالله تعبت. الظلم كهرني، بدي أنسى السجن واللي عملوه فينا، وبدي أبدأ حياتي من جديد. بديش يضيع أولادي أو أشوفهم بيموتوا قدام عيني.
6: أكتب بدي أرجع على غزة وأنا بدير بالي عليك.
10: حاضر.
2: هل استجاب كل الأسرى لحديث الشيخ؟
1: الحقيقة لا يا بنيتي، ليس جميعهم.
2: كم منهم خرج لخارج فلسطين؟
1: تقريبا الربع.
0: العدد الكلي 1200. خرج مقدار الربع، يعني بقي في فلسطين 900 وخرج 300.
11: ما شاء الله عليك يا معاذ، ربنا يحفظك يا أمي.
0: واصل يا والدي، ما بك؟
1: شيء آخر ضايق الشيخ.
2: ما هو يا أبي؟
1: بعض الأسرى المحكوم عليهم أحكاما عالية لم تكن أسماؤهم ضمن الأسماء التي سيفرج عنها.
0: وماذا صنع الشيخ؟
6: أبو عامر، أغلبك يا عيني، بدي أروح عند هذاك الشاب. أواسيوة

0: وهل حقا يا أبي وقف الشيخ عن العمل؟
1: هو توقف عن العمل الخاص، أي المسؤولية عن العمل العسكري، ولكن الأعمال العامة كالدروس ومساعدة الناس ومتابعة أمور الحي، هذه ظل يقوم بها.
2: أكيد كان الاحتلال الإسرائيلي يراقب تحركاته ودروسه.
1: طبعا، ولكن هذا لم يجعله يتوقف. في اليوم الذي خرج فيه قام بعمل درس.
2: لم يسترح بعد. ما أروعك يا شيخ.

0: كيف حاله؟ امتى طلع؟
1: الحمد لله انا زدت 10 كيلو. الحمد لله الذي قدر البلاء ليصطفي منا رجالا تحمل هذا الاسلام، والحمد لله الذي اصطفانا لان نكون في ارض مباركه نحيا فيها، والحمد لله الذي قدر لي ان التقيكم اليوم واراكم من جديد لنجدد العهد مع الله على الا نقيل ولا نستقيل. فاللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، واللهم املأ علينا وقتنا في خدمة دينك. هكذا مراحل المسلم، محطات ابتلاء، ومن يصبر له الأجر العظيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أعناقنا نذرت لبارئها الحناجر، أطيافنا نبضات وعد قادم تروي البصائر. فهنا تسربل بالدماء زحف المحابر، وهناك تشتبك الإرادة والخواطر. سنظل يا وهم اليهود

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء العاشر من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. في نهاية الحلقة الماضية توقفنا عند ذلك الحوار الذي دار بين الأستاذ شفيق والشهيد المرحوم محمد بحرز أبو حسن. ما الذي دار في ذلك الحوار وما الذي ترتب عليه؟ أهلا ومرحبا بك. نبدأ من هذه النقطة التي كنا قد توقفنا عندها في الحلقة السابقة، بعد أن تحدثت أو رويت الحادثة التي وقعت مع الشهيد كمال عدوان لمن كانوا حاضرين وتلقيت بعض الردود. تحدثت أنت وأبو حسن وكان الحديث مختلفا.
2: طبعا أنا اقترحت عليهم أن يقوم اليسار بمهمة الممارسة الفعلية للقتال، أن ينزلوا أنفسهم إلى الداخل ويتحركوا ويقوموا ويمارسوا العمل. فلما خرجنا وإذا بأبو حسن بالحقني، قال لي يا أبو فادي أنت اللي حكيته لي أنا بفكر فيه، وكل هذا الكلام أنا يعني خلينا نقولها بالعامية غير قابضه، مش قابضه، لأنه كلهم بيحكوا حكي وكلها مشاريع تنظيم ومش عارف إيش، وإحنا فيش عمل فيش شغل، وإذا بدك خلينا نشتغل في هذا المشروع، نشتغل على هالأساس وإحنا نتولى اتركك منه، نبطل حتى نيجي نقعد معهم. طبعا ناجي علوش كان موافق على اللي أنا حكيته يعني. والمرحوم أبو داود كمان
1: محمد عودة،
2: يعني هدول كانوا أقرب لهذا الكلام.
1: هم راحوا يخرجوا الآن في الانشقاق اللي حصل وشكل فتح.
2: لا هلا هم بالبداية بدأ قالوا إنه هذا الكلام هو لازم ينعمل.
1: طيب خلينا مع موضوع أبو حسن وكيف صار تطور الموضوع بينك وبينك.
2: فأبو حسن بدأ يشتغل.
1: وافقته أنت مباشرة؟
2: طبعا أنا قلت له إذا أنت بدك تشتغل، أنا بعرفه أنا بحترمه كنت أعزه، إذا ناوي تشتغل تتولى هالشغل أنت أنا أوقف جنبك وبدعمكم، خلينا نشتغل هلا كيف نوقف كيف هذا بنعمل نفكر فيها بعدين. وإذا صار كل يوم أو كل يومين كل ثلاثة يأتي بشخص جديد من الشباب
1: يأتي بي إليك
2: يحدثني عنه

0: تتوسع البكار. والغريب انه ابو حسن وسعد لم ياتوا الا انا من وجهه نظري بناس استثنائيين وصناديد فعلا، يعني
1: كانوا يحسنون اختيار الناس،
0: ما يختاروا الا هدول، ما كانش عندهم اختيار. يعني اللي يشوفوا عنده عوج لعب بده يتقرب من القياده بده يعمل، هذا كان ما غير مقبول. واللي ما بده ينزل بايديه يشتغل ويتعرض ويقاتل كمان ما كانش مطروح ينحكى معه او يتفاتح بهذا الموضوع. فبدا البكاري يكبر وياتي الناس فعلا. انا في هذه المرحله بدات اتشجع اكثر بالشعور انه ممكن يطلع شيء من هالشغل. لانه فعلا الناس هم متولين الشغل الحقيقه. انا يعني
1: هم كانوا يقوموا بالعمل التنظيمي،
0: يعني اساهم لا لا انا اساهم بس بالنقاش والحوار، يعني بمناقشه قضايا اللي بتطلع يعني اساهم معهم، بس هم اللي كانوا يقودوا ويشتغلوا للحق.
1: طيب شو كان الشكل يعني؟
0: ايوه هلا هون المشكله انه انا عندي يعني بجوز الي في هذه يعني دور بسيط، انه انا كنت خارج من لعبة التنظيم الحديدي والماركس اللينيني، وكنت عارف هفواته ونواقصه ومتأكد انه مش فعال. لا. يعني تاع الحزب، طريقة الحزب الشيوعي، وانه كنت معجب بطريقة فتح يعني بهالتنظيم المرن المفتوح، والقابل انه يستوعب ناس كثيرين وقابل انه يتعاون مع ناس كثيرين.
1: بس انتو تنظيم داخل تنظيم، يعني كان بدكم شكل مختلف.
0: لا، ولذلك هو في الحقيقه كيف احنا بنقدر نشتغل في داخل فتح بدون ما نعمل تنظيم؟ هذه النقطة كانت واضحة كثير. لأنه مثلا كنت أنا متأكد كنا يعني نناقش فيها، قلت لهم هلا إذا بتيجي نعمل زي ما بيعملوا هدلاك الآخرين، إنه ننصب أنفسنا خمس ست أشخاص لجنة مركزية، ولا ننتخب أمين عام، ولا ننتخب رئيس، ونبدا نعمل فروع ونعمل لجان وكذا وتنظيم، لابد يوقع بين ايديهم. لانه التنظيم مثل الحبل، يعني اول شهر شهرين بتقدر الواحد تخفيه، لكن بعد خمسة اشهر سبعة اشهر
1: بده يظهر.
0: اثنين، ما بتامن من اول خمس اشخاص ست اشخاص سبع اشخاص واحد يغضب لسبب، يزعل لسبب، لاي سبب من الاسباب بيطلع بكت كل شيء عنده عند القياده. بالتالي كيف بده يكون موقفك اذا جاء ابو اياد كان في ذلك مسؤول عن الامن واستدعاكم وقال لك والله اهلا فيك يا عضو لجنه مركزيه ولا يا عضو مكتب سياسي ولا يا امين عام؟ يعني بصير الواحد فيكم زي اللي مكبوب عليه مي بارده، بعرف شو بده يتكلم. طب كيف الطريقه؟ قلنا لهم يا اخي الفتح مش فيها كواليس، وفتح مش فيها يعني الناس بيقدروا يكرسوا مع بعض ويحكوا مع بعض، احنا بنكرس مع بعض بدون ما تاخذ اي شكل تنظيمي ولا اي القاب، ولا احنا قيادات ولا بنكون القياده لا ولا
1: يعني كلهم في مكانه الطبيعي في التنظيم، ولكن انتم من داخل هذه
0: فتح
1: تنظيم فتح، وانتم تربط بينكم هذه الصله.
0: بتصل صله زي ما هلا بيني وبينك، زي بيني وبين اي صديق، زي بين اي اصدقاء.
1: نعم،
0: يعني لانه كمان كثير ناس طلعوا من عندنا وما في شيء، لك ما في شيء بيناتهم، هذول اصدقاء فلان وفلان اصدقاء بيشتغلوا بيتعاونوا مع بعضهم. ما في يعني ما في شيء واحد بيجي يقول انا كنت عضو بالقياده بلجنه كذا، او فلان امين العام. ابو حسن مثلا كان فعلا يقود كل هذا الشغل، ما كان له اي صفه ولا لحدا. وصار في حكي بعدها تبلورت اكثر الحقيقه بعد الحرب الاهليه في لبنان، انه صار الانسان بصير قائد لما بيطلع على الموقع بقود الموقع، بعد ما يرجع من الموقع بصير عادي، بيرجع عادي زيه زي بقيه الاخرين. النقاش بيكون مفتوح للكل، فيش واحد بهيمن وبفرض رايه، عرفت كيف؟
1: لا.
0: والنقاش الكل بده يناقش ويحكي رايه، ما في شغله، وبعدين حر يعني بده يروح يشتغل او لا. مثلا بدك تعمل تنظيم تاخذ قرار، نفترض تنزل على الجنوب، معناته اي واحد بخالف القرار بده يصير يا متخاذل يا
1: الى بريت التنظيم.
0: هلا كانت الفكره انه احنا لا، احنا بنقول في رايي انه ننزل على الجنوب، فاللي بينزل اهلا وسهلا فيه، واللي ما بينزل لا يلام ولا يسال.
1: ليش ما نزلت؟
0: لماذا لم تنزل؟
1: لكن بتحطه يعني براسك.
0: لا ولا بتحط شيء. لا ما بدكش هالنفسيه.
1: نعم.
0: وإذا نزلت ما بدكش تباها كمان، إذا أنت بدك تقعد تحاسبه بصير أنت كأنك إشي فوق منه بدك تذله، لا ولا بتسأله. وفعلا كانت هذه ماشي مشية السحر، يعني في كثير ناس ما ينزلوا يسمعوا فلان استشهد من أصدقائهم تلاقيهم حملوا البندقية ونزلوا صاروا أحسن من الناس الآخرين اللي كانوا يعتبروا مترددين. يعني بتستغرب أنت من يعني الطريقة خارج عن قوانين الأحزاب.
1: يعني لم تنشوا أنتم حتى ذلك الوقت قاعدة خاصة بكم يرسل إليها المقاتلين
0: المقاتلون؟ لا لسه ما كان في
1: كان هذا العمل في ذاك الوقت فقط على هذه إشياء هذه الروابط.
0: لا والنزول على الكتائب.
1: على الكتائب القائمة نفسها الموجودة.
0: كتيبة أبو خالد يعني كانت العين عليها.
1: كتيبة الثانية.
0: نعم وهذا كان أبو خالد العام اللي كان صديق لسعد الجرادات رحمة الله عليه وكان مشتغل عليه سعد شوي. هلا طبعا ابو خالد بعد بحاله شيء كثير كبير بس كان سعد حقيقه متميز ما في نقاش عندي. فالمهم بدا يعني او يجي ناس مثل الحاج حسن مثلا، هذا كان من اهم العتاوله اللي دخلوا في العمليه.
1: عشان نشرح العتاوله بس كان من الشخصيات
0: الصناديد
1: الصناديد الذين رحمه الله
0: والقيادات
1: استشهد عام 76.
0: يعني هذا وصل بير السبع بال 65 يعني 66. نعم. يعني ناس من زي القعقاع هذول. نعم. يعني من هالنوع من هالرجال من هذا النوع. هلا الفكره الثانيه انه اذا بده يصير في تنظيم للعمل بتنظم العمل اللي هو عام اللي هو جزء من فتح، يعني انت تشتغل بالغربي في القطاع مثلا تنظيم الطلاب او في اي قطاع بتنظم هناك نظم القطاع.
1: نعم.
0: تعمل تنظيم كويس، تعمل كتيبة، بتعمل سرية، بتصير التنظيم تنظيم الكتيبة، الكتيبة بتتنظم ككتيبة مش كتنظيم حزبي ولا كإشي. نعم. لا
1: طيب كيف نشأ
0: لذلك كل هاي الفترة اللي صار فيها الشغل الفكرة العامة من بتطلع من برا بقول لك هدول عاملين تنظيم. والفكرة الواقعية طب وينه؟ امسكوه يعني هاتوا لنشوف. وانا بقول لك كثير من الافراد تركوا هذا العمل وراحوا اشتغلوا مع ابو جهاد واشتغلوا مع ابو عمار وحكوا لهم كل شيء بيصير،
1: ولكن لم يكن هناك بكل ما حكوا ما يدل على انه هذا تنظيم داخل التنظيم.
0: لا ما في. وبعدين اكثر من هيك احنا كان يعني انا هذا من الاشياء اللي عندي خط فيها انه ما بيصير ينحكى شيء داخل وينحكى عكسه في الخارج. هلا كثير ناس بقول بناتنا احنا هيك موقفنا لكن برا ما بنحكي
1: شيء.
0: أنا ما بحب هذه السياسة. طبقوها أحزابا بعرف وتنظيمات وإشي يعني نوع طيب. من التقية ونوع من
1: أنتوا حتنتقلوا لشكل تنظيمي أرقى، بس عندي نقطتين هون. كان في مرجعية محددة لكم، شو المرجعية اللي كانت تحكمكم في ذلك الوقت؟
0: المرجعية كانت الكتابات الحقيقة اللي أنا أكتبها، بس أنا الكتابات هاي الحقيقة بس دوري الأساسي فيها إني أنا كنت أصيغ أصوغ
1: كنت تصوغ النقاشات؟
0: أصوغ النقاشات وإيش بنتفق عليه، وحتى بعد ما كانت تنكتب كان يطلع عليها أبو حسن، بعدين أجاء حمدي كان بالسجن لسه بهذا وبدأ حمدي يلعب دور رئيسي.
1: محمد باسم التميمي.
0: محمد باسم التميمي صارت تمر على 3-4 الكتابات يقرؤوها ويبدو ملاحظات ويصير تغيير وتبديل فيها ونقاشات فيها. يعني أنا صحيح هلا كل هذه الكتابات مكتوبة باسمي أعتبر أنا يعني المؤلف والعظيم فيها، بس الحقيقة هذه أفكار كانت وليدة عمل جماعي تقريبا.
1: نعم. كانت محكومة بأيديولوجية فكرية محددة؟
0: لا، الأيديولوجية الحاكمة الأساسية كانت فتح،
1: منطلقات ومبادئ فتح.
0: مبادئ فتح احنا كنا يعني مقتنعين فيها تماما وأكثر من القيادة كلها.
1: بس اللي بسمعك الآن وقد يعني من كثيرين لديهم انطباع نمطي أن فتح أصلا بلا فكر ولا فكرة.
0: لا، المنطلقات حققتها فتح في أولوية قضية فلسطينية، مركزية قضية الكفاح المسلح، الأشياء الرئيسية هاي، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، تعبئة كل القوى للتحرير، طريق تحرير فلسطين، طريق الوحدة العربية، كان إحنا عندنا بعد قومي كمان، يعني الوحدة العربية وهذا كانت أساسية والتحرير العربي، بس بدون ما نعمل لعبة التدخل.
1: طيب.
0: هلا من ناحية نظرية طبعا الماركسية كانت بين ايدينا، يعني انا عندي كنت ماركسي
1: ادوات التحليل على الاقل كانت يعني
0: بتقدرش تقول ادوات تحليل ماركسي. الحقيقة كنت انا متخطي فكرة انه اجيب اي قاعدة او نظرية وابيعها. كنت انا مقتنع تماما انه هذا كله ما بيمشي حاله. من التجربة أطلع الفكر الماركس العربي من هذه التجربة فتح، يعني منطلقات فتح مثلا في كتاب أنا بعتبره من الكتب النظرية المفترض تكون نظرية مهمة للماركسيين، كتاب التناقض والممارسة كان هو أول كتاب. هذا الكتاب كله مستقى من ما فيش فيه استشهاد واحد، ما فيه منقول فكرة واحدة، عارف كيف؟ يمكن التناقض الرئيسي والتناقض الثانوي السفيد
1: هذه كانت مصطلحات معروفة،
0: مصطلحات معروفة يعني عامة، بس هذه ما هيش شيء لأنه بالنهاية كيف بتطبقها، عارف كيف؟ إنه لازم يكون في تناقض رئيسي وتناقض ثانوي مش مهم. فإحنا كنت أنا عندي قناعة إنه الماركسية وهذه من هوتشي من المزبوط لازم تنبع
1: من الواقع،
0: من الواقع اللي إحنا فيه ومن تجربتنا، وإذا طلع بنبع مناقض لهذه الفكرة أو هذيك بيع هذيك الفكرة ولا تسأل عنها وبتطرح هذه. ولذلك كثير من الماركسيين التقليديين كانوا يعتبروا الكلام بحكي ما له علاقة بالماركسيين. هلأ في شغلة واحدة بس لبسونا إياها في ذلك الوقت إنه إحنا ماويين.
1: ماويين.
0: هلأ إحنا كيف كنا ماويين؟ الحقيقة ما كنا ماويين، تعرف كل كنا علاقة لا بالموية ولا إحنا كان عنا العلاقة الأساسية بالثورة الفلسطينية وبالمبادئ الأساسية نطرحها. كنا احنا عندنا تحفظ على الاتحاد السوفيتي، كنا نعتبر ان الاتحاد السوفيتي دور صحيح ايجابي في دعم الثوره عموما، ولكن كان دور ايضا ترويضي للثوره
1: للقبول
0: بالتسويه وتتقبل بالتراجعات والاعتراف بالكيان الصهيوني، وكنا نبرز هذه القضيه،
1: وبالتالي تحسبوا على النقيض في ذلك الوقت.
0: بذلك الوقت كانوا الصينيين حقيقه موقف ماو تسي تونغ والصينيين مع التحرير الكامل، يعني ما في نقاش في هذا، واحنا كنا طبعا يعني هذا الكلام لقيه إيجابي كتير ومعجبين فيه ما في شك. هلأ كثير من الماويين كان مسدودة على وجههم الثورة الفلسطينية بهذيك المفاهيم، هلأ بيجوا عنا بلاقوا حالهم منسجمة مع أفكارهم إنه أول شيء السوفيت ما فيش تأثير سوفيتي إطلاقا، خط استقلالي وخط ثورة وكفاح مسلح وحرب طويلة الأمد وكل هذه القضايا الأساسية. فكان كثير من المويين ينضموا لنا، ينضموا فينهم يصيروا جزء من العمل،
1: لكن هذه الصبغة اللي كانت مطلقة عليكم بشكل عام هذا الانطباع،
0: وإحنا كنا خليهم يضلوا يحكوا عنها يعني مش هاي المشكلة، بس إذا أنت فتشت في الأدبيات اللي إحنا كتبناها
1: لن تعثر على هذا الأمر،
0: ما بتلاقي ما بتلاقي أبدا، لأنه كان في هذا
1: بس في ذاك الوقت كان كل نقد للسوفيات يعتبر انحياز للمعسكر الصيني
0: أو الأمريكان
1: يعني طبعا كنت مش أمريكان
0: كانت هذه كانت هذه شيء. أنا الحقيقة الاتحاد السوفيتي لأنه لما كنت شيوعي أنا إحنا يمكن ما حكينا في هذا القضية بشكل موسع،
1: نعم كنت شيوعي، كان عندك موقف أنت من قرار التقسيم
0: ومن التبعية للاتحاد السوفيتي وما عدتش مقتنع أنه سياسته هي سياسة ثورة بروليتارية وثورة عالمية حقيقة،
1: كان بتصرف كدولة عظمى لها مصالحها،
0: وإحنا داخليا كمان يعني بين إذا بدك في النقاشات ما بتخرج للكتاب لأنه كانت بتضر في وضعنا كثورة فلسطينية، كنا مقتنعين أن الاتحاد السوفيتي صار بيروقراطي وصار يعني حتى الدولة يعني مسيطرة ما في ثورة أو في شيء اشتراكي.
1: طيب الآن حتاخذوا بعد ذلك شكل اكثر رقيا، لكن كمان سؤال صغير وارجو الاجابه عليه بتكثيف لانه احنا كنا تحدثنا فيه بس عشان التسلسل التاريخي. لماذا لم تذهبوا عندما حدث الانقسام يعني بعد اقرار البرنامج المرحلي وضد ظهور فتح المجلس الثوري والى اخره، وربما كانت هي في الافكار التي تعلنها من حيث ديبوم الكفاح المسلح واستمرار القتال ضد العدو، يعني كانت على الاقل العناوين العامه قريبه منكم، لماذا لم يلتحق هذا الاتجاه بذاك الانقسام الذي حدث او بذلك الانشقاق الذي حدث؟
0: هذا مرحلة كتير متأخرة، بس
1: بعد بحوالي سنتين من بداية عملكم.
0: لا كيف
1: 74
0: من 82-83 صار.
1: لا بحكي عن انشقاق المجلس الثوري، فتح المجلس الثوري.
0: لا المجلس الثوري صار يعني احنا الفترة قصيرة
1: في 74
0: كانت العلاقة مع أبو نضال فترة قصيرة لما كان عضو بالمجلس الثوري، وكانت العلاقة زي ما هي علاقة مع أبو داود بهذا المستوى، وكان أبو نضال متحمس لهذا الكلام. ولكن أبو نضال حقيقة رحمة الله عليه صار يفكر بالاغتيالات، صار يفكر بإدانة قيادة الثورة واتهامها
1: بالعمالة
0: وبالتخييم،
1: ونفذ اغتيالات فعلية يعني
0: لسه قبل الاغتيالات، لسه كان عم بدأ الخلاف الأساسي إنه بدأ يهاجم قيادة الثورة بأن قيادي بايع القضية وأمين، وكان عاملها لحساب صدق حساب العراق، يعني علاقته كانت مع العراق صدام حسين شخصيا. ف احنا اخذنا موقف او انا يعني والاخوان الاخرين وابو حسن وهذول انه هذه قياده وطنيه وقياده بتقوم في عمل ثوري وبتقاتل. هلا في عندها استعداد للمساومه اكيد، عندها استعداد للدخول للتسويه لاحقا اكيد، ولكن طالما هي مش واصله لهذيك الحد

0: قل له بس 20 سنة هو غاب عن العمل في الجنوب وفي المواقع وفي القتال، وهو يتوقع هذه اللحظة تصير.
1: يعني كأنه هذا المطلوب من الثوري، يعني ينتظر أن تثبت وجهة نظره وأنه هو قال كلمة بستنى 20 سنة.
0: في ناس كثير بنتظر أراءهم بعد عقد أو عقدين.
1: هي طريقة ألم نقول لكم يعني.
0: إنه هذه هذا كلام هذا بالوقت اللي هلأ أنا ما كناش إحنا مختلفين إنه الجماعة عندهم استعداد وما كلش مخبينه. وكانوا جاهزين يروحوا للتسوية وبس بحفكلوا حولها، لكن بنفس اللحظة داخلين في حرب ومعارك. في عندك 75 76، بعدين عندك 78 وعندك 82 حرب كانت فيها فتح وكان فيها قيادة فتح في قلبها في قلبها، بعدين عندك الانتفاضة اللي صارت وبعدين العمل المسلح. هلأ احنا مثلا ماليا الشغل كان كله منفتح بس مش مفتح إلنا، يعني ما في كان اعتراف.
1: لا أنتوا كأعضاء في الحركة،
0: كأعضاء بالحركة مثلا أبو حسن وحمدي رحمهم الله كانوا عندهم موازنات في الغربي، كانوا مسؤولين في الغربي. الكتيبة اللي كان فيها الأخ معين الطاهر يعني بيقول بعد ما استشهد حسن سعد الجرادات، أيضا لها موازنة ككتيبة في القوات تصرف على حال حتى يضيف عليها يعني يفيض لبعض الأشغال من هاي، يعني ممكن يروح جزء من موازنتها للأرض المحتلة على سبيل المثال. فكان هذا وهذا كان مهم جدا.
1: أنت رأيت في هذا جانب عملي أهم من فكرة أني أنا أنشق وأعمل تنظيم
0: إذا
1: أنشقت
0: بدك تروح عند دولة،
1: دولة تحتضنك
0: بدك تروح عند دولة وبدك تدبر المصاري. أنت هون قاعد في ثورة وقاعد في عمل شعبي
1: وتعمل باستقلالية تحت مظلة،
0: وحتى هذه قيادة الثورة مش عم تعطيك الفلوس، يعني انت مش عم تاخذ من حدا،
1: مش عم تاخذهم بصفتك انه انت تيار او حالي او تيار أو انت تاخذهم ككادر متفرغ او كمقاتل في موقع او يعني اللي هو استحقاقك الطبيعي كمخصص شهري لك للعيش.
0: بالنسبة لهيك كل الشباب وللعمل نفسه، طب احنا مش قلنا بنعمل قوة قاتل؟
1: نعم.
0: طب هالقوى القاتلة مش بدها مصروف، شهدائها مش بدهم يروحوا، تروح شهدائهم مع شهداء فتح، الفلوس اللي تصرف تأخذ من فتح. لا. يعني طيب. من مخصصات، وهذا دون ما حدا يقدر يقول لك اعمل هيك ولا عارف كيف. يعني هذه كانت أمنت استقلالية مطلقة، وانه يستطيع الإنسان يحافظ على رأيه. هلأ في كثير من الناس يقول لك طيب يا أخي هذه فتح عم تستفيد من وراء ظهركم وعمال القيادة، مثلا من الأشياء كان أبو نضال يحكيها إنه هاي القيادة بتحرص عليكم وأنتوا عمال تعطوا الدم هم اللي بيستفيدوا. تمام، يعني كيف أنت
1: بقاتل العدو
0: بقاتل العدو هم بيستفيدوا. طب يستفيدوا مين مكان بيستفيد؟ يمكن اللي عنده أراضي بتغلى أراضي في مكان معين، يعني من أجل هذا إحنا ما نعمل. يعني كيف واحد ممكن يبني مسجد أو يبني مستشفى في منطقة أراضي ناس أرزال مثلا حوالي تغلى ما يبنيش المستشفى؟ يعني ما يبنيش.
1: يعني ربما استفادة البعض من عمل تقوم به، إذا كان العمل أنت مقتنع به وهو في خدمة الخط الأساسي فليستفد من يدرس.
0: ما كنا مشكلة.
1: تستنيحك عذرا، نتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة مع هذه المسيرة وأجزاء أخرى من كل الحكاية. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد نحن نتكلم في صفة الصفوة والكتاب يتحدث في سير أولياء هذه الأمة عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي قال عون كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث ويلقى بهم بعضهم بعضا من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. سبق في الدرس الماضي أيها الإخوة أن لكل حرفة أسرار، فالآن هؤلاء الأولياء يتخاطبون مع بعضهم ببعض أسرارهم، والحقيقة مرات بتكون سر المهنة كلمة، سر المهنة تصرف معين. يعني هو من خارج هذه المهنة وخارج هذه الصنعة بيعتقد أنه في مفردات كثيرة، بس هو بيكون لا، الجميع كل من دخل هذه المهنة بيعمل نفس العمل، بس في شغلة واحدة هذا المتقن أو الإنسان الموفق بيساويها الآخر ما بيساويها. يعني هلأ بيقولوا شو الفرق بين النجار المرتب والنجار يعني المأعطل بالشامي العفايشي، شو الفرق؟ شو الفرق بين الدهان المرتب والدهان العفايشي؟ الاثنين بيدهنوا واثنين بيشتروا دهان واثنين بيجيبوا فراشي واثنين بيجوا بيداوموا واثنين بيجأجوا حالهم بدهان. بس بيقولوا انه الانهاء هو الفارق بين النجار الممتاز والنجار الممتاز. يعني الزاوية هي تبع الطاولة، حفة الطاولة هالزاوية دهان الممتاز بينهيها بيدورها بطريقة يعني كتير جميلة منسجمة. خطوط الانهاء الدهان المرتب بتلاقي شو بدك تعرفه، مو من قلب الحيط، طلع هيك على الزوايا تبع الحيطان، اذا زوايا نظيفة خط مرتب هيك جاي مستقيم، هو شلون بيساوي الخط مستقيم؟ بيحط كرار للزي حقه 50 ليرة، 1000 ورقة، 100 ورقة يا اخي 1000. الدهان العفايشي بيقول لك ما بدها الا لبيك حالي باللزي، خلاص انا بعرف ايدي مثل المسطرة. يعني الفرق بيناتهم هال50 ورقة تبع كرار للزي بس بتخلي هذا يتعامل معه كبار القوم وهذاك بيتعامل معه يعني على الفضل بيضع. مرات في شغلات صغيرة بس إلى أثر. هلأ الأولياء لما بيحكوا مع بعضهم يا أخوان هذه صنعة، الولاية كمان صنعة لتقربون بها إلى الله عز وجل، فبيخاطبوا بعضهم ببعض أسرارهم. فبيقول عون كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث ويلقى بها بعضهم بعضا. واحد، من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. والله يا أخوان هذا مجرب. لذلك يا شباب أنتم ويا رجال كل واحد بيناتنا يتح له فرصة أن يخدم بها دين الله، الله بيكون الله رايد سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. والقصص في هذا الموضوع كثيرة جدا متواترة، يعني هؤلاء الجالسون بيحكوا لك قصص عجيبة في تعاملهم مع الله، نشتغلوا شغلة لله كيف الله أعطاهم بدلها أضعافا مضاعفة، كيف عملوا أمرا لآخرتهم والله عز وجل حمى لهم دنياهم، كيف بذلوا لدين الله والله عز وجل كفل لهم دنياهم. هلا النفس ما بتحب هالكلام، والشيطان ما بيحب هذا الكلام، والأهواء ما بتحب هذا الكلام، والحياة المادية ما بتحب هذا الكلام. بيقول لك أخي شو أنت معك قرش بتسوى قرش، خبي هذا القرش اللي معك، خبي ساعة بدك تجي لهون على الجامع خدش بيقبضوكن هون، إذا جيتوا على الجامع قعدتوا ساعة شو بتقبضوا؟ والله ما بنقبض، والله ما بتقبضوا. في ناس ما بتصور أخي، لا أنتوا بتصوموا يعني شو بعدين بعد الصيام شو بيطلع لكم بآخر النهار؟ ما بيطلع شيء أخي، والله ما بيطلع شيء أخي. بتروح أنت بتحج بتدفع هديك الحسبة وتبذل جهد، يعني شو أخي؟ نحن جماعة نعمل في عنا ببرنامجنا الله، نعمل لله. هلأ يا أخوان نحن كلنا هيك، هلأ بس لازم نزيد، لازم كل واحد بيناتكم يخصص
من وقته، من جهده، من ماله، من أسرته، من هو لله. مرة واحد من الآباء جاء إلي قال لي أستاذ أنا عندي 4 أولاد بس هذا الولد هذا لا الله، هذنك الولاد دياهن بس هذا لله أنا وهبته. جابوا على الجامع أنه ساعدونا في تربيته مشان يستقيم بكرة ويصير يعني ما سأبذله له ما بدي منه شيء، هذا بدي أجعله خادم لدين الله عز وجل. يعني حتى من أولاده أعطى ربه من أولاده. أنتوا يا شباب أعطوا ربكم من أعماركم، وأعطوه من أموالكم، وأعطوه من عقولكم وتفكيركم، وأعطوه من جاهكم. مرات واحد بيناتكم بيكون شو مثلا خبير رسام، لازم تفكر، لازم تفكر شلون بدك بقلب الرسم تخدم دين الله. واحد منكم بيكون محاسب، بدك تفكر. أنا بعرف أنك أنت بتجي على الجامعة بتحضر، وبعرف أنك بتتصدق، بدي من المحاسبة تبعك. المحاسب شلون المحاسبة؟ بدك تخدم جزء من المحاسبة بدين الله عز وجل. واحد بيع ملبوسات، أخي أنا بعرف أنك أنت بتتصدق وبتبذل وبتجي على المسجد وبتصوم بدي ما بعرف بدي الألبسة تبعك شلون تتحول تخدم دين الله. كيف بدك تفكر؟ وأحسن شيء إذا بتساويها كل البيعة بتبيعها لله، كلها، كل رسمك يصير لله والله. وإذا بتصدق مع الله، إذا بتصدق مع الله، الله بيجعلها. إذا أنت ممثل يا أخي تجعل تمثيلك لله، وإذا بتصدق مع الله بجوز تكون سبب في هداية خلق إلى الله ما الله به عليم. يعني هلأ واحد بيرسم رسام، بما يرسم بشركة لصالح شركة ما في انضباط بالشريعة وما في تفكير أصلا بدين الله عز وجل، وما عندهم مانع رسموا حلالا أو حراما ما في مشكلة. وبين واحد كمان توظف رسام نفس المهارة ونفس بس في مؤسسة صناعة أفلام كرتون إسلامية تنمي الأخلاق والعقيدة والدين والمبدأ، هاد عم بيداوم كل يوم 10 ساعات وهاد عم بيداوم كل يوم 10 ساعات، هاد عم يقبض ما بدري قديش بعملة صعبة وهاد عم يقبض نفس الشيء، هاد عم يتعب وهاد عم يتعب، هاد بينهم وهاد بينهم، بس هاد مع الأجرة أخذ أجر، هاد مع الأجرة عم ياخذ وزر، نفس الشيء الاثنين نفس الشيء. والإسلام يا أخوان بحاجة لإلكم كلكم، مو بس بده خطيب جمع الإسلام ولا بده بس إمام. يعلم الأخوة يعني نحن الله مأكرمنا عم نمشي في عمل ما زال يعني في بداياتي، بس إن شاء الله الأيام القادمات فيها خير كبير. عشان نساوي دورة بفقه المعاملات المالية بدنا 50 رجل يعملون مع بعضهم البعض، ولا تأخذني هي دورة بالأخير، بدنا الرسام وبدنا الخطاط وبدنا المصمم وبدنا المطبعة وبدنا الجوزع الأقلام وبدنا مين ميك بيشرف وبدنا مين يدير فريق وبدنا كله بدنا. فالدين مو بس انك تصلي، مو بس انك تخطب، هذا جزء بدنا هيك بالاسلام، بس في مفردات تانية. هلا اذا انت صدقت الله بيفتح لك طريق، بس اطلب من الله، تدخل على الله انه يا رب هيئ لي منفذا لخدمه دينك. ليش؟ لانه من عمل لاخرته كفاه الله عز وجل دنياه، وبكره كمان بس تطلع بتقبض هنيك. هلا اذا واحد قال لك اخي انا شو بدي بهالشغله، والله دوبني أصلاً عم باكل وبشرب، خليني وخلص كل جمعة بجي وبحضر درس التنين إذا بدكم مثل ما بدك، يعني منيح ماشي حال، بس بقال أنت أتعبت نفسك. احتجنا في من دورة فقه المعاملات الماضية قبل سنة، مشينا في مشروع برمجي بيخدم الدين إن شاء الله خدمة كتير تسركم. أصحاب الفكرة هم 4 طلاب يدرسون في المعلوماتية وبقسم وبالبرمجة تحديدا، فانطلقوا جاءوا يعني تدارسنا معهم قصة وأنه سنبدأ بهذه الطريقة، وفي أستاذ متخصص قاعد معهم الله يجزيه خير، بدأوا بالعمل. هلأ بس بعد 8 أشهر من العمل، طبعا خدمة الدين مو هيك يعني خدمة الدين إنه والله الله يوفقك خطلنا الكاسة من هون لهنيك الحمد لله خدمنا الدين، يعني ماشي حالة، بس هي تبع أولاد صغار
خدمة الدين بدك تشتغل لك شي 20 سنة 30 سنة 40 سنة. خدمة الدين بده يجي أيام ما تأكل، ما لك فاضي تأكل، تتعب، تمرض، بدك تضل عم تخدم. شو الشغلة؟ مو هي مو خدمة أهواء إنه أخي لا مرتاح فاض اسمه ما عندي شيء. إذا في عندكم شغلة اسمه ما عندي شيء، مرات هيك أخ سامحني يعني بيجي بيقول في عندكم شغلة، يعني له يعني قديش وقت، بيقول بس تجيني شغلة بروح. شلون يعني بدك تخلي الله على الفضلة إنه اسمي قاعد بشتغل لك يا رب، بس تجيني شغلة بترك الشغل تبع الله بروح. قالوا لي الإخوة بجمعية البركة، قالوا لي أستاذ هدول بتبعت لنا ياهم هيك بيلبكونا أكتر ما يساعدونا. ليش؟ لأنه مثلا الجمعية بيكون في عندها عمل مأمنة إنه بكرة بتقول لعشرة تعالوا متطوعين إنه تعوا ساعدونا، تعوا بكرة بدنا ياكم الساعة 8 الصبح. إيه إيه ما بيلاقوا حالهم غير 7 الصبح مثلا دق واحد، والله بعتذر إجت ستي لعنا. أهلين ستي، بدك تخدم دين أنت وإذا إجت ستك ما بتجي؟ خليك عند ستك. الدين مو هي خدمته، خدمة يعني خدمة، بدك تشتغل عند الله يعني بدك تشتغل مو هيك من قريبه يعني بس افضى على الراحة. المهم عملوا شي 8 أشهر عمل، بعدين وصلوا إلى نقطة ضعفت خبراتهم عن المتابعة، إنه يعني خبراتهم البرمجية. فأنا قلت لهم هذا معنى عملي للشيء الذي أقوله، يلي بده يخدم الدين بده يكون قوي، ما بيمشي حال يخدم الدين ضعيف. يعني رسام بده يكون رسام قوي، رسام ضعيف يخدم الدين ما بيمشي حال. بده يكون مسوق، مسوق قوي، مبرمج، مبرمج قوي، محاسب، محاسب قوي، دهان، دهان قوي، بائع ملبوسات، بائع ملبوسات قوي، إمام جامع، إمام جامع قوي. لأنه الله عز وجل قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول الثقيل ما بيقدر واحد ضعيف يحمله. عرفتوا؟ ذلك مطلوب منكم 3 أشياء ريسما كل واحد بيناتنا يفتح له الله مكان هيك يخدم في الدين فينفذ. ريسما يتاح لك قد ما بتستطيع أكثر من صلتك بالله عز وجل، لأنه أنت بدك تخدم دين الله عز وجل، فبدك الله يكون رضيان عنك. بدك عبادة، بدك ذكر، بدك قيام ليل، بدك قراءة قرآن. فإذا شفتوا حالكم فارغين املأوها بالصلة بالله عز وجل، وهي قوة بكرة لخدمة الدين. وبدك رقم 2 مهما استطعت أن تجعل نفسك قويا باختصاصك افعل. شو اختصاصك أنت؟ مهما يكون عم تدرس، ما بيصير والله طالب عم يدرس يطلع شو مثلا والله ناجح هيك يعني على 50 على 55 على 60. أخي عم تدرس، إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، لأنك بدك تخدم دين الله. الله ما بيقبل كسلانين، ما بيقدروا أصلا كسلانين يحملوا. عم تشتغل بشغلك أخي كون قوي. مهما استطعت أن تزيد صلتك بالله افعل، مهما استطيع أن تزيد قوتك في اختصاصك افعل، مهما استطعت أن تزيد في مادتك الأخلاقية افعل. أخلاقك علية فوق، فحص حالك، شفت حالك مثلا تغضب سريعا ما بيمشي الحال، اللي بده يخدم دين الله. والله الإخوة مثلا بجمعية البركة بيحكوا لي بصير معهم مواقف، يعني إذا واحد أخلاقه مو عالية شوي تاني هذا المستفيد شوي تاني، لو موجود واحد غريب بيحمله بزته برا، بس لا على عيني حاضر ما تأخذنا، على عيني وراسي سامحنا والله أخطأت معك، وبيكون هو الخطأ لابسه من راسه لرجليه. بس أخي أنت بدك تخدم دين الله، عم تشتغل عند رب العالمين، لازم تكون موظف شو درجة أولى من الصف الأول. ما بصير تخدم دين الله بس بيحكي كلام ما منيح. شو بدك تحكي كلام ما حلو عم تخدم دين الله؟ صار موقف مرة بصير يعني الإنسان تزلق قدمه. في كنا هيك في عمل لخدمة الدين، في أخين من العاملين خلوقين ومؤدبين وجيدين، بس بلحظة غضب شديدة مدري شو أصابهم، يعني غضب أحدهما فانفعلا انفعالا شديد، تكلم كلمة نابية، والآخر رد عليه كمان بتصرف كمان نابي. والله يا أخوان كل الحاضرين في العمل ارتجفوا، ارتجفوا من داخلهم، كيف هيك بيطلع هذا؟ يعني هذا عمل إسلامي، شلون هيك بيطلع؟
ارتجف فؤاده منه. ما يتصور هذا، مع أنه الكلمة عادية لو قيلت في الشارع يعني عادي، بس أخي هون عمل إسلامي كيف هيك يطلع هذه الكلمة؟ لذلك إذا بدك تخدم دين الله عز وجل لازم تقوى جدا في أخلاقك، وتقوى جدا في مادتك الاختصاصية في الحياة، وتقوى جدا في صلتك بالله عز وجل. هلأ بعدين إذا سألت الله عز وجل أن يفتح لك بابا لخدمة دينه، إن شاء الله إن شاء الله يفتح لك. وإذا فتح لك، والله يا إخوان السعيد من استخدمه الله تعالى. نياله نياله واحدكم يا شباب يا رجال يا نساء، إذا الله عز وجل يستخدمه، لأنه الله ما بيستخدم إلا من رضي عليه. فمتى ما فتح لك باب لتخدم دينه، معناته أخبارك عنده بإذن الله بتكون جيدة، وبده يساعدك في الدنيا والآخرة. وإذا واحد ما بده، يعني أنا أخشى أن يسجن. مرة واحد من أساتذتنا قال يا أخوان يا جماعة، سيدنا يونس سجن في سجن ما موجود مثله أبدا على وجه الكرة الأرضية. يونس شو عمل سيدنا يونس؟ فر مغاضبا ربه، الله أمره بالدعوة إلى الله، وجننوه هدول القوم كتير سيئين وشريرين وعملوا العمايل وما عم بيردوا. قام سيدنا يونس شافهم أنه ما عم يستفيدوا، حمل حاله وركب هالسفينة وقال لهم تصطفلوا عمركم إن شاء الله، اللي بيآمن بيآمن، يلي ما بيآمن حده جهنم. هو ما قال لهم هيك، بس خلاص ما عم يآمنوا دول. بس المعلم ما أذن له، رب العالمين ما أذن له، ركب بالسفينة. ما بصير، أنت عم تشتغل عند رب العالمين. فهلأ في عقوبة، شو العقوبة؟ سجن. وين السجن؟ بطن الحوت، ما في مثله هذا السجن على وجه الكرة الأرضية. سيدنا يونس فهم على الله أنه أنا كيف خرجت من دون إذن من ربي، كيف أنا عم بخدم دين الله عز وجل بعدين والله ما عاد بدي بطلت. والأنبياء قريبين من الله عز وجل، فجاءته العقوبة فورا، فهم على الله. فالله عز وجل قال فلولا أن كان من المسبحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. مرة واحد من أساتذتنا قال يا جماعة هلأ بطن الحوت سجن، بس في نوع من السجن موجود الآن فيه كثير من الناس بس مو منتبهين أنهم محبوسين، اللي حابسهم الله. قال تجد أناسا مسجونين في أنفسهم، محبوس بقلب حاله. كيف؟ بيطلع على شغله الساعة 8 الصبح، ما بيرجع للعشرة بالليل، مرته مو رضياني، أولاده مو رضيانين ولا مرضيين، هو مو مرتاح. بيقول لك ما عم نلحق، والله ما عم نلحق، 8 للعشرة بالليل، والله أولادي ما عم شوفون إلا هنن نايمين، والله عم بطلع وما عم بيشوفوني أولادي، ولا حدا حامد ولا حدا شاكر من حوله. يا حرام، سجن هاد مسجون بس بقلب حاله. تحضر لك مجلس علم، والله مو فاضي. تعا أخي في دورة عن فقه الحلال والحرام بالبيع والشراء، والله الشغل لا رأيت أداني. هلا في واحد تاني كمان هي بيسافر من بلد لبلد مثل ابن بطوطة، مرته ما بتشوفه، عنده من المصاري خير الله، مرته بتدعي عليه، أولاده أعوذ بالله أشرار سيئي الأخلاق، بناته أعوذ بالله بيتمنى يتبرى منهم، هو ماله مرتاح. شو ها سجن هاد مسجون، بس مسجون بقلب حاله، ما عم بيلحق شيء وغير سعيد على الإطلاق. يا أخوان نصيحة لوجه الله، كل واحد بيناتنا لازم يعطي ربه من جهده من عقله من ماله من روحه، وإذا أعطيت ربك كلك هو أحسن شيء. بس على كل ريسة ما هيك تتدرب، أعطي ربك من نفسك. طيب يعني أنا شو ساوي هلأ؟ ثلاث شغلات، مهما استطعت أن تزيد صلتك بالله افعل، مادتك اللي أنت فيها افعل، العملية أخلاقك افعل، وخليك قريب من مجالس الصالحين. بس تسمع في ثغرة لخدمة الدين أنه في بدهم هيك وأنت هذا اختصاصك، اركض اركض فورا، لا تقول لبكرة.
كان بدنا عمل في الدورة شيء معين، دواء عمل تقني هو. ففي أخ أنا بعرفه هو تقني، تكلمت معه قلت له بدنا هذا العمل التقني منك بقلب الدورة 14 جلسة، بدك تكون موجود معنا كل جلسة 3 ساعات، وبحاجة قبل الدورة كمان شي 5 مواعيد لتجهز، بس بدك تكون ملازم، وبكل جلسة بدك تكون قبل الناس وتطلع بعد الناس. قال ايه حاضر. فقلت له للأخ المدير فلان الفلاني هو حيستلم هذا العمل. قال ايه. الأخ المدير الإداري بعد يومين قال لي أستاذ في فلان اتصل فيني واعتذر، قال لأنه عنده انشغالات 4 مواعيد من هدون 14 مواعيد. قلت له إيه خير. فالأخ المدير قال له خير مثل ما بترغب. فقال لي أستاذ اعتذر. قلت له طيب. في اليوم الثاني في أخ لقيته قلت له في هذا العمل، قال أنا حاضر جاهز. قلت له احكي مع فلان قل له انه انت جاهز. فقال له جاهز خلص جاء بديل. ورد واحد هذا الاخ المدير كمان جاب واحد، صاروا 2. بعد شي يومين تانيات بيرجع لعندي الاولاني قال لي استاذ والله انا كنت قلت لك انا جاهز، والحقيقة اتصلت بالمدير واعتذرت منه، بس رجعت فكرت انه انا ليش يعني مشان 4 جلسات عندي اياه هون بخسر هدول 14، خلاص حبلغي 4 جلسات وبضل معكم بال 14. ممكن له؟ قلت له والله مشي الحال. راح استنى على كلين انا حب يعني بقول له للاخ اذا احتجنا شيء اضافي، بس والله يا اخوان هيك دين الله منصور والعمل الدعوي ماشي والحق هو الذي سيبقى في هذه الارض. اذا انت بتتكمش فيه بتنفد، ما بتتكمش ما حدا ما فيش الزام. المكان الذي يتاح لك أن تخدم دين الله عز وجل فورا خذه، لأنه هذا رزق ما بتاخده بياخده غيرك. يعني هلأ الزبون فات لعندك على المحل أنت ما بعته، شو يعني بيعود هو بدون أكله؟ شو بفوت لعند جارك بشتري غيرك بياخده غيرك بيوقف يقول له مشان الله تعال فوت لعندي، أنت ما بدك روحت الرزق. فكمان خدمة دين الله عز وجل رزق. هذه الجلسة الثانية مع هذه كلمة سر بين الأولياء، قال من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. الكلمتين الثانيات مرة ثانية إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نعتنا.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من جديد أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة من تغطية الميادين المفتوحة والمستمرة لمراسم تشييع القائد الأممي الشهيد السيد علي خامنئي. لم يكن تغيب القادة يوما في مسار النضال لأجل المستضعفين بمثابة الوصول إلى خط النهاية، بل هي شرارة الانطلاق المتجددة التي تعيد الحياة إلى نهج الثورة من جديد. فكيف إذا كان القائد شهيدا؟ وكيف لو كان هذا الشهيد بحجم أمة وأكبر؟ لم تنل أطنان المتفجرات الأمريكية والإسرائيلية من دعائم ثورة الجمهورية الإسلامية رغم أنها طالت بوصلة لم تخن الطريق يوما، إلا أنها كانت عصية على اغتيال الطريق والاتجاه. ففي مفهوم الأحرار تهزم الأبدان بالحديد والنار لتجدد بدمائها نهجا كان وسيبقى مظلة يحتمي في ظلها المستضعفون، ودرعا يحتمي به حاملو القضية، ونورا يضيء درب أجيال صاعدة لا تعرف التراجع. اليوم ليست إيران التي تشيع جثمان قائد الثورة والجمهورية الشهيد السيد علي خامنئي، بل هي مراسم حج إليها الأحرار من كل أصقاع العالم، احتراما لمن عاهد ووفى وتجديدا لفكر حمل الأمانة. مشاهدينا مرحبا بكم من جديد بهذه التغطية، كما نرحب بضيفينا. معنا الكاتب والباحث في الشأن السياسي من تونس الأستاذ مراد علالة، كذلك ينضم إلينا من قطاع غزة الكاتب في الشؤون السياسية الأستاذ أحمد عبد الرحمن، مرحبا بكما. مشاهدينا نبدأ من هذا التقرير، حيث لاستقبال المعزين والمشاركين في مراسم التشييع في إيران تمتد المواكب والمظائف في شوارع العاصمة في ظاهرة للتماسك والثبات والالتحام الشعبي. نتابع هذا التقرير لكريم شرارة.
1: هذه المواكب التي تملأ شوارع طهران والمتشحة سوادا قد تبدو لمن يراها من بعيد مجرد تعبير عن حزن، لكن من يعرف إيران يدرك أن المشهد أبعد من دمعة ومراسم عزاء. هنا يتحول الحداد إلى حضور شعبي وبذل عطاء يومي.
2: نحن هنا نقاتل أمريكا، المسألة ليست أن يكون مجاهدون وحدهم في الجبهات، واجبنا الآن أن نقف إلى جانبهم كتفا إلى كتف.
3: في النهاية لبنان سينتصر، في النهاية فلسطين ستنتصر، غزة ستنتصر، وفي النهاية إيران ستنتصر. دعوا الآخرين يقولون ما شاءوا، هذه الراية لن تسقط، وكلمة الله هذه لن تسقط، لن نهزم.
1: بعد الحرب انتشرت هذه المظائف، واليوم مع بدء مراسم التشييع توسعت لتخدم كل قادم. رسالة يقول منظموها إن المجتمع الذي يصمد في الحرب يعرف أيضا كيف يثبت ويتماسك ويصنع الحياة بعدها.
4: كل من لديه طاقة يضعها في سبيل هذه الخدمة، فمن يجد الطبخ أو لديه ثروة يستخدمها في هذا المجال. أما نحن فلم يكن في جعبتنا سوى الفن، واستخدمنا الفن لنقول إننا لن ننحني أمام أحد، وهذا ما تعلمناه من السيد القائد، اليد القابضة، العزة التي أنهى بها سيدنا عمره الشريف.
1: تتابع عدسات العالم إيران وتتركز على هذه المشاهد، فالصورة هنا تدل على طبيعة المجتمع وعلى مصادر قوته وتلاحمه. في هذه المظائف وفي هذه الوجوه وفي آلاف الأيادي التي تخدم بلا انتظار مقابل، كل إيراني يقدم مشهدا يقرأه على طريقته، فمنهم من يراه وفاء، ومنهم من يراه تماسكا، ومنهم من يراه تعبيرا عن هوية تتجدد في مواجهة التحديات الكبرى. كريم شرارة، طهران، الميادين.
0: مشاهدينا نجدد الترحيب بكم وبضيفينا، نبدأ مباشرة من تونس منك أستاذ مراد. يعني كما هو بات واضحا منذ ساعات صباح هذا اليوم، حشود غفيرة وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن يعني حشود مليونية تخرج في شوارع العاصمة لأداء هذه المراسم توديع السيد خامنئي. كذلك يوم أمس تابعنا وفود رسمية من مختلف دول العالم إقليميا دوليا حضرت أيضا إلى إيران طهران وأيضا ألقت نظرة وداع. بالتالي أمام هذا المشهد كيف يمكن قراءة إيران الآن؟ هل إيران دخلت بمرحلة جديدة؟ ما معالم هذه المرحلة؟ هذا الحضور الشعبي في الشارع، ما هي الأجوبة التي يعطيها لأسئلة كانت مطروحة حول مصير إيران، حول القيادة، حول الاتفاق، حول أكثر من منحة بعد العدوان عليها؟
5: بداية شكرا على الاستضافة، أتوجه بالتعزية وبالتهنئة في استشهاد قائد أممي ورمز من رموز الإنسانية الذي ربط بين قرنين. نحن نتحدث عن شخصية طبعت نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد وعشرين، وهذا ليس أمرا جمعنا الرجل وصنع الحدث وهو حي،
0: قطع الاتصال للأسف
5: بالأستاذ مراد
0: علالة
5: وهو شهيدا.
0: الآن نسمعك ونشاهدك الآن بوضوح، تفضل أستاذ مراد.
5: الإنسانية قلت فقدت زعيما صنع الحدث بين قرنين، بين القرن العشرين وبداية القرن الواحد وعشرين، وهو اليوم يصنع الحدث مجددا كما كان يصنعه حيا يصنعه شهيدا. والإنسانية اليوم تواكب في المباشر وتتعلم وتتلقى دروسا وربما استنتاجات يجب التوقف عندها. اليوم هناك تأكيد على استمرار وبقاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي حيكت ضدها المؤامرات وتعرضت إلى مظلمة تاريخية وإلى عدوان غير مسبوق في التاريخ الإنساني على يد الأمريكان والصهاينة. اليوم هناك تثبيت وتأكيد لاستمرار الدولة في إيران، للإجماع الشعبي في إيران، وللمكانة الرمزية والاعتبارية ليس فقط للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولكن لشعب إيران ولقائدها الذي تشيعه اليوم. أعتقد أننا اليوم في لحظة فارقة نرصد فيها بوضوح أن من يسخر حياته لخدمة شعبه ولخدمة الإنسانية بعيدا عن الانغلاق وبعيدا عن الحسابات الضيقة، أعتقد أنه يصبح ليس مفخرة لشعبه فقط ولكن أيضا مفخرة للإنسانية. لذلك رأينا هذا الحضور في المستوى في التشييع، ونرى أيضا كثير من الحركات الرمزية هنا وهناك في العالم لتشييع الرجل ومتابعة تفاصيل تشييعه في إيران بالذات في ظرف دقيق. أيضا لا ننسى أن إيران لا تزال إلى حد الآن في جبهة الصمود والتصدي للعدوان الأمريكي والمناورات الأمريكية، وتفاوض في نفس الوقت مع هذا العدو وترسم أيضا صورة الثبات وصورة الانتصار. أعتقد أن تشييع الرجل بهذه الشكل أو بهذه الطريقة أعتقد أنه انتصار آخر لإيران ولشعبها، وبرهنة للعالم أن الشعوب متى ملكت ناصية العلم ومتى آمنت برسالتها وبدورها أعتقد أنها قادرة على إثبات وجودها في العالم. اليوم طهران تفتح ذراعيها لاستقبال ضيوفها المشيعين من مختلف أرجاء العالم، وفي ذلك أكثر من رسالة أن ما فعلته الإدارة الأمريكية منذ فترة من أجل رسم مربع تحرك إيران وخنقها والتضييق عليها بان بالكاشف أنها كلها ربما محاولات فاشلة وتعبر عن يأس وإحباط الأمريكان. والشعب الإيراني اليوم أعتقد أنه يقدم للعالم أيضا درسا على الوفاء لرجل كما قلت ميز الجمهورية الإسلامية، تحمل عبئا كبيرا. ليس من السهل على مسؤول في دولة له رمزية قانونية وشرعية ودينية أن يرث من المؤسس للجمهورية الإسلامية الإيرانية التركة والإرث ويحافظ عليه، ليس ذلك فقط، يبني عليه. ما فعله الخميني رحمه الله أعتقد أنه درس من دروس التاريخ، لأنه لم يحافظ فقط على إرث الخميني وتلك وذلك المشروع الإنساني الذي أطلقه، ولكن راكم عليه. ونجد أنفسنا اليوم أمام دولة تتموقع في العالم، تحرك المشهد الدولي، تساهم في صناعة مشهد دولي جديد. أعتقد هذا كله يجب أن نتوقف عنده، ونحن نتحدث ونستحضر يعني ما فعله هذا الرجل في حق إيران وفي حق شعب إيران وللإنسانية. اليوم نحن نشيع زعيما إنسانيا آخر كما فعلنا قبل فترة مع قائد في لبنان هو الشهيد حسن نصر الله. اليوم هناك رمزية كبيرة جدا لرجل نذر حياته لخدمة شعبه وأمته ورسالته وإنسانيته. لذلك اليوم تقريبا كل من يحضر مهما كانت ديانته وانتماؤه وعرقه ولونه اليوم يساهم في التشيع ويعبر عن تجاوزه لكل تلك السرديات التي تحاول أن تميز بين الشعوب وأن تفاضل بين الشعوب وأن تهدد حتى يعني الشعوب في التعبير عن رأيها. ورأينا أن بعض الدول حتى التي كانت محسوبة في وقت قريب على المحور المعادي لطهران اليوم وجدت نفسها مجبرة إنسانيا وأخلاقيا أن تكون حاضرة في التشيع، وهذا أيضا من الدروس التي يجب التوقف عندها. اليوم شهيدنا كما قلت صنع الحدث وهو حي، ويصنع الحدث مرة أخرى وهو شهيد. وأعتقد أن إيران بين أيادي أمينة، ومراسم التشيع التي تتم بهذا الشكل في دولة هي تخرج أو لا تكاد تخرج من حرب مدمرة، أعتقد أيضا هذا درس آخر يبين أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جمهورية يجب حساب الكثير عندما يتعلق الأمر بالحديث عنها. وأعتقد أن في قادم الأيام ستتواصل الرسالة، ورأينا رموز الدولة الإيرانية كيف يظهرون وكيف يعبرون عن وفائهم لشهيدهم. وأعتقد استمرارية الدولة هي من العناصر القوية التي ربما لن تفاجئ العالم، باعتبار أن العالم الآن وقف على حقيقة ما حصل في إيران، لكن أعتقد أن هذا رسالة للشعب الإيراني حتى يلتفت من جديد حول دولته وتجربته الإنسانية التي هي منارة في المشهد الدولي.
0: أستاذ أحمد عبد الرحمن، نجدد الترحيب بك. فعلا كما يعني تطرق الأستاذ مراد علالة، الأسئلة التي طرحت خلال الفترة الماضية كانت كثيرة وعميقة، وحركت الولايات المتحدة تلك الأسئلة، أي بمعنى هناك انقسام في القيادة، أي بمعنى إيران على وشك التقسيم ربما، أي بمعنى هناك خطر داخلي يهدد النظام الإيراني أو إيران ككل، وحدة الجغرافيا الإيرانية، بل وقيل من قبل ترامب بأنه سلح مجاميع وما إلى آخره. اليوم هل نحن أمام مشهد مختلف؟ هل أثبتت إيران العكس؟ هذا العدوان الذي شن على إيران، هل خرجت إيران أقوى حتى مما كانت قبل ذلك العدوان؟ أستاذ أحمد عبد الرحمن، سنعتذر منك لأنه للأسف الصوت غير واضح من المصدر، لا نستمع إليك بوضوح، سنعمل سريعا على إصلاح هذه المشكلة وإن كانت من المصدر سنحاول، ونعود إليك أستاذ مراد علالة. بالتالي فعلا بذات الاتجاه يعني هو السؤال، إيران بعد العدوان هل هي أقوى مما قبل العدوان؟ عفوا أستاذ مراد، قبل أن تبدأ بالإجابة سنتحول الآن إلى الزميلة بيسان طراف مراسلة الميادين، تنضم إلينا مباشرة من طهران تحديدا من مصلى الإمام الخميني وتنقل لنا الصورة من هناك. تفضلي بيسان.
6: مساء الخير محمد، يعني ما زالت الوفود تتقاطر إلى هنا إلى مصلى الإمام الخميني في طهران لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الشهيد السيد علي خامنئي أو شهيد إيران. أو أيضا كما يرفع هنا اسم إمام المستضعفين، القائد الذي قاد المستضعفين بالأمل بالنصر المبين وكان خير قائد. لذلك كل من يتواجد هنا محمد هم الذين رأوا فيه صوتا مدافعا عن فلسطين وعن حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وعن في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. ولكن المفارقة محمد أن يعني التي تكشف الكثير أن السلاح الأمريكي الذي يبيد في كل يوم أطفال ونساء غزة هو أيضا السلاح نفسه الذي احتال الشهيد السيد علي خامنئي. لذلك هذه الصورة تكشف بأن المعركة واحدة وأن العدو واحد وأن من يمول ومن يدعم آلة الحرب الإسرائيلية وأدواتها أيضا واحدة. لذلك الرحيل لا يغيب الموقف وتبقى مواقف الشهيد السيد علي خامنئي ثابتة وراسخة في عقول وفي وجدان وفي وعي الشعوب الحرة وليس فقط الشعب الإيراني. يمكن أن نشاهد هنا في مصلى الإمام الخميني توافد الناس إلى هنا وهم يرفعون الرايات الحمراء يطالبون اليوم بالثأر لدماء قائدهم، يرفعون أعلام جبهة المقاومة كتأكيد وتثبيت على الموقف الإيراني، ولا سيما أن الشهيد السيد علي خامنئي تحدث كثيرا عن العراق، تحدث كثيرا عن لبنان منذ سنوات وكان قد قال بأن لبنان لن يكون لقمة سائغة في يد الصهيونية أبدا، ونحن اليوم نشاهد وأكد هذا الموقف أكثر الموقف الشعبي، الموقف السياسي، الموقف العسكري وموقف القيادة الإيرانية من مناصرة الشعب اللبناني والمقاومة في لبنان، وهو اليوم موجود كبند أول في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. هذا الثبات على الموقف هي المواقف التي زرعها الشهيد السيد علي خامنئي، واليوم الشعب الإيراني يسير في هذا النهج، النهج المقاومة ونهج الثورة. لذلك كل من يحضر في مراسم التشييع سواء اليوم أو حتى يوم الخميس وهو الموعد المحدد لمواراة جثمان الشهيد السيد علي خامنئي في السرى في مقام الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد، هو من يتبنى الموقف المقاوم والموقف الثوري والموقف الحر الذي أيضا كان استشهد أو ثبت وقاوم وجاهد من أجل الشهيد السيد علي خامنئي وبقي صامدا وثابتا على هذه المواقف بكل صلابة حتى اللحظة الأخيرة، لم يهرب ولم يغير مواقفه. ولذلك أيضا الشعب قبل قليل هنا كان يقول بأنك كنا نحن دائما نقول بأننا سنفديك بدمائنا وبأرواحنا، ولكن أنت يا قائدنا من أفديتنا بروحك. لذلك نحن اليوم جنودك هنا في الساحات وفي الميدان وسنبقى كذلك، وأكدوا أكثر على البقاء في الساحات بعد الانتهاء من مراسم التشييع، لأن المواجهة مع أعداء الجمهورية الإسلامية في إيران لم تنتهي، ونحن نعرف بأن هذه المواجهة غيرت الكثير ولا سيما اليوم بأن الشعب الإيراني هو اليوم له الكلمة الفصل أيضا في هذه المواجهة. نحن أمام ملحمة تاريخية، أمام وداع استثنائي لقائد استثنائي. هذه المراسم محمد مستمرة، كان من المقرر أن تنتهي اليوم عند السابعة لتبدأ يوم غد صلاة الجنازة عند أو الصلاة على الجثمان عند السادسة صباحا هنا في المصلى، ولكن تقرر من قبل المنظمين بأن يبقى المصلى مفتوح أمام الحشود التي تأتي بالملايين لإلقاء النظرة الأخيرة أو نظرة الوداع، وستبقى مستمرة حتى مساء الأحد الثامنة مساء. نعم محمد،
0: شكرا جزيلا لك، نقلت لنا الصورة حيث أنت في طهران. الزميلة بيسان طراف مراسلتنا هناك. بالعودة إليك إلى ضيفنا من قطاع غزة مشاهدينا الأستاذ أحمد عبد الرحمن، وكان يعني يتحدث قبل قليل بخصوص حلت، لو صح التعبير، حلت إيران الجديدة بعد كل هذه التغييرات. إليك أستاذ أحمد.
7: تحياتي لكم من جديد، ونعتذر عن الخلل، عن هناك خلل فني وربما في الصوت، ولكن أرجو أن يكون قد تم إصلاحه. على كل حال، كما كنت أقول، إيران مرت بالخمسين في الخمسين سنة الأخيرة بمراحل حاسمة جدا، مرحلة ما بعد الثورة، ومرحلة ما بعد رحيل الإمام المؤسس الإمام الخميني، ومرحلة هذه المرحلة الحساسة الثالثة ما بعد استشهاد القائد علي الخامنئي، وهذه الحرب الكبيرة والحرب التي شنها محور كامل على الجمهورية الإسلامية في إيران. في الحقيقة إيران خرجت

0: من قبل الله العظيم. انا اعتقد ايران الجديده اذا جاز التعبير ايران المزدوجين الان باتت لاعبا عالميا ولم تعد لاعبا اقليميا كما كانت تصنف في السابق. ايران الان تقول كلمتها، تفرض شروطها على محور الشرق بكامل، والجميع شاهد ما جرى في المباحثات الاخيره سواء في اسلام اباد او التي يتم الحديث عنها في الدوحه في قطر. ايران بدات الان مرحله جديده من عصرها الذهبي اذا جاز التعبير، مرحله صعود المحور الايراني للجمهوريه الاسلاميه لايران، وربما في الصورة القادمة لكل محور المقاومة في المنطقة مقابل هبوط وأفول للمحور المعادي وهو محور أمريكا وإسرائيل. هذا بحاجة لبعض الوقت، هذا بحاجة لبعض العمل، وهذا طبيعي، يعني طبيعي جدا في ظل توازنات القوى. ولكن أعتقد المرحلة القادمة هي مرحلة الجمهورية الإسلامية الجديدة تحت، يعني في ظل مرشدها الجديد الذي يختار الأعداء. حتى بالأمس الصحافة الأمريكية تقول متى سيظهر المرشد الجديد، ماذا سيقول، ما هي مواقفه من عديد القضايا المحضية الإقليمية العالمية. هذا كله ربما نعرف في المستقبل سواء خلال تشريع الجنازة ما بعد تشريع الجنازة لا نعلم. ولكن في الحقيقة إيران دخلت عصر جديد، عصر قوة، عصر اقتدار، عصر فرض شروطها على أمريكا. أمريكا التي تخيف العالم وتخيف رؤساء العالم من بيوتهم ومن غرف نومهم الآن تخفت أمام جمهورية محاصرة منذ أكثر من 4 عقود ونصف، مقابل تخفق أمام جمهورية بنت نفسها بنفسها. أنا زرت إيران قبل بضع سنوات وشاهدت يعني عظمة هذه الدولة وعظمة هذه الجمهورية واقتدارها بالإمكانيات المحلية، بالعقول الإيرانية التي ربما راهن الأمريكي والإسرائيلي أنها ستنهار مع أول ضربة بين عدوان 40 يوم. ولكنه فوجئ بأن هذه الجمهورية رغم هذه الخسارة وهذه الاغتيالات وهذا التدمير الهائل والممنهج استطاعت أن تصمد، استطاعت أن توقع الخسارة بالطرف المعادي وتفرض عليه شروطها. أنا أعتقد المستقبل لإيران، المستقبل لهذه الجمهورية المقتدرة، المستقبل لهذه الدولة بقيادة جديدة، هذا مهم جدا. رونين بيرغمان الكاتب الإسرائيلي المعروف في الشؤون الأمنية كان يقول في كتابه إنها في موطن أقتل القادة ينهار الحزب وتنهار الدولة. هذا تبين خطأ سواء في إيران أو في لبنان أو حتى في غزة. قتل القادة وغيابهم عن الساحة بالعكس هو ينتج قادة جدد، يخرج قادة أكثر شبابا، أكثر قدرة على العطاء، أكثر تجديد، قدرة على التجديد والتحديث سواء على مستوى الواقع الميداني أو على مستوى الأفكار. لذلك أنا أعتقد إيران في ظل القيادة الجديدة كما هو الحال في لبنان بظل قيادة الشيخ نعيم قاسم من حزب الله، كما هو الحال في قطاع غزة، كما هو الحال في اليمن، في كل ساحات المقاومة، أعتقد أنها زادت قدرتها على العطاء وعلى التجديد وعلى ابتكار الأفكار وعلى ابتكار الأدوات أيضا. مهم جدا الأدوات اليوم في هذا الصراع المفتوح بين محور الشر ومحور الخير ومحور المقاومة. أنا شخصيا مطمئن لمستقبل إيران، مطمئن لمستقبل المنطقة بظل الأفول الأمريكي الإسرائيلي المتوقع. ولكن هذا أيضا بحاجة لبعض العمل وبحاجة لضغط نفوس القطر لدى الدول والأنظمة العربية. مهم جدا الأنظمة العربية أن تستثمر في النهوض الإيراني وفي الانتصار الإيراني، أن تبني علاقات جديدة، أن تقلل أو تقطع العلاقات مع المحور المعادي الذي لم ينجدها ولم يسعفها حتى وهي فيها شد الحاجة إليه. لذلك أعتقد التحالفات يمكن أن تتغير في المستقبل، ولكن في كلمة واحدة إيران باتت أكثر قوة، أكثر اقتدارا، وأكثر قدرة على صناعة القرار الخاص بها والقرار ربما في
1: الإقليم
0: في قدم الأيام على
1: السبيل. طيب أستاذ مراد علالة، إيران بعد العدوان وإن كنا في اليوم 27 بعد المئة لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب على يعني هذا العدوان على إيران ويلتزم الأمريكي بذلك، لكن في اتفاق إطاري وفي مفاوضات على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي. لكن إيران بهذا الشكل، التشييع المليوني بهذا الشكل وبهذا الزخم، بالتأكيد لم يكن يسعد الولايات المتحدة الأمريكية. هنا السؤال، كيف سيكون وقع ذلك على البيت الأبيض، على ترامب، على الإدارة الأمريكية، حتى على إسرائيل؟ هذا التشييع الشعبي، هذا الالتفاف الجماهيري أو الاستفتاء الشعبي كما يسميه البعض حول النظام وشرعية النظام، وأيضا قوة وحضور إيران في الداخل وحتى إقليميا.
2: أعتقد أنها صفعة أخرى للإدارة الأمريكية ولساكن البيت الأبيض بعد الصفعات العديدة التي تلقاها في الميدان في المواجهة المسلحة وفي الميدان السياسي أيضا في المفاوضات. اليوم يجب أن نتفطن إلى شيء، أن ما يختزله الشهيد هو جملة من الشرعيات. هناك الشرعية الدينية،

0: الروحية، الشرعية القانونية، لكن أيضا شرعية الإنجاز. نحن نتحدث عن زعيم بنى جمهورية، بنى دولة امتلكت ناصية العلم وتمكنت من الثبات والوقوف ومن الاستمرار. اليوم نتحدث عن دولة فيها مؤسسات تم فيها التداول على الحكم بطريقة حضارية للغاية، أيضا مؤسسات أمنية وعسكرية تقوم بدورها في حماية البلاد والذود عنها، وأيضا مؤسسات اقتصادية تحاول أن توفر للمواطن الإيراني مقاومة العيش الكريم. أعتقد نحن نتحدث عن دولة ذات سيادة بإمكانها أن تقف وأن تتصدى وأن تتحدى. هذا ما ربما يجب أن يتوقف عنده الرئيس الأمريكي الذي أساء التقدير عندما غامر بالاعتداء على هذه الجمهورية، ظنا منه أنها ستكون جمهورية من ورق مثل ما حصل مع عديد الدول في المنطقة والعالم. لكن اليوم أيضا من خلال هذا الدرس، من خلال هذا الحضور الشعبي وهذا الحضور الدولي، قلنا أن هناك حضورا رفيع المستوى من عديد الدول، وهناك أيضا نخبة، هناك مثقفون، وهناك شخصيات من مختلف المشارب السياسية والفكرية والعقائدية تحضر اليوم لتقول أنها تنتصر لإنسانية الإنسان ولهذا البعد الكوني في السياسة الإيرانية ولهذا العدل ولهذه الرؤية الإنسانية للقيادة الإيرانية في انتصارها لحقوق الشعوب في تقرير مصيرها. ولا ننسى أن القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية بطبيعة الحال هي البوصلة وهي المقياس وهي المحرار للانتصار لهذه الدولة أو لهذا الزعيم. اليوم إيران تقدم دروسا في الوفاء لتعهداتها. رأينا كيف ساندت الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني وبقية الشعوب العربية في الثبات وفي مواجهة العدوان الصهيوني والعدوان الأمريكي. واليوم أعتقد أن ساكن البيت الأبيض ليس في أحسن أحواله، وأعتقد أنه مطالب باستخلاص الدرس كما قلت، لأنه هذا التأييد الشعبي وهذه الشرعية الشعبية وهذه الشرعية الدولية التي تكتسبها إيران اليوم، أعتقد أيضا هي ورقة من الأوراق التي سيتم استخدامها في المفاوضات. أعتقد أن إيران اليوم تحضر هذه المفاوضات وتواصل التفاوض مع عدوها من موقع القوة، من موقع الاستناد إلى شرعية شعبية وإلى شرعية الشارع الإيراني بطبيعة الحال، وإلى شرعية العالم الذي ينتصر إليها ويعبر من خلال حضوره أنه لا يتفق مع التوجه التصعيدي العدواني الذي
1: نقلنا عن قناة الميادين الفضائية. تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: دعاء ورجاء.
3: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
2: فرع لأبواب السماء.
4: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
2: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله القائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لقد بين سبحانه وتعالى مهمة القرآن والغاية التي من أجلها أنزل الله تعالى القرآن، فالقرآن هداية الله تعالى للبشرية، فيه هداية بينة تفرق بين الحق والباطل، فرقان تستطيع أن ترى من خلاله الفوارق الكبرى بين الأشياء وبين الرجال والمعتقدات. القرآن بين لك عقائد الكفر التي أضلت البشرية قرونا متطاولة، حتى يتجنب المسلمون اعتقاد الباطل الذي ملأ الأرض فسادا عبر التاريخ كله، الفساد الذي تجلى في صور الجاهلية الشتى التي أسجدت الإنسان في بعض الأحيان للحجر أو جعلته مستعبدا لحيوان يظهر له الخضوع والركوع، أو يظهر الخضوع لإنسان جبار متكبر، أو يتوسم في ملك أو نبي صورة الإله فيسجد للملك أو للنبي. إن القرآن قد بين أن الذين عبدوا المسيح قد كفروا بالله وبوحدانية الله، كما أن الذين عبدوا اللات والعزى كانوا مخطئين وضالين، لأنهم عبدوا وسجدوا لأصنام لا تضر ولا تنفع. وقد رسم القرآن لهذه العقائد صورا شتى تجلت من خلال القصص القرآني والسرد الذي كان يبين ويعرض أمام المسلمين ما فعل فرعون بمصر، وكيف قال بكل ثقة بنفسه: أنا ربكم الأعلى، أمام أناس لا ثقة لهم بعقولهم ولا ثقة لهم بأنفسهم، لذلك قبلوا أن يكون فرعون ربا وإلها كما قبل المسلمون اليوم أن يكون الكافر سيدا وإلها عليه. لقد رسم الكفر في التاريخ كله طريقا مغايرا لطريق الأنبياء، فكان الأنبياء دائما رموز التحدي للإنسان المتجبر والإنسان الذي يريد أن يسلب الإنسان إرادته وأن يأخذ مكان الله في الحياة، وهو ليس بخالق ولا برازق ولا بمحي ولا بمميت. فكيف يعبد الناس إلها لا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه ولا أن يجلب الخير لها؟ لقد قال إبراهيم يوما لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فماذا كان رد الأب المشرك؟ كان رده رد الجاهل الذي يرد على المنطق السليم، المنطق الذي يخاطب العقل، الإنسان الذي يكرم نفسه. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ كان رد الجاهلية: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هذا هو رد الكفر اليوم. كلما قام المسلمون يطالبون بتطبيق شريعة الإسلام من أجل الانتهاء من الخضوع للإنسان الظالم، قام الرجم بطرق العصر الحديث، الرجم لا بالحجارة، الرجم بالمدافع والصواريخ والقذائف التي تبيد الحياة لتسكت صوت الحق. لذلك جاء القرآن ليحمل المسلمين جميعا أمانة آخر رسالة تبقي على قيمة الإنسان وعلى عقل الإنسان وعلى سلامة الإنسان، لتخلصه من إنسان تأله وتكبر وتجبر وقال أنا أحيي وأميت، كما قالها نمرود في العراق في وجه إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. من أجل هذا نزل القرآن. يا أمة القرآن، نزل القرآن فرقانا لتفرقوا بالقرآن بين الله وبين الآلهة المزعومة التي لا ترضى منكم إلا أن تكونوا مطايا لزعامات دولية أو إقليمية تعاملكم معاملة الرقيق، تسومكم سوم العبيد وتسوسكم بالعصا لا بالعدل الإلهي ولا بالأخوة الإيمانية بل ولا بالأخوة الإنسانية. وأصبح حكام العرب أصبحوا سننة الكفر في العالم، يخدمون كل إله عالمي ويسبحون بحمده ويسجدون لمقرراته، ولو كانت كل المقررات تصب في إهانة الإنسانية وتصب في مصلحة الطغيان مكان العدل الذي أراد الله تعالى أن نحكم حياتنا به. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لا لنجوع ونعطش فحسب. كثير منا يصوم رمضان ويظن بأنه قد أتى على كل ما يريد الله تعالى ويفترض عليه. إن الصوم هو تعبير عن الشكر لله الذي أنزل القرآن في رمضان، لا ليعبد الله تعالى في رمضان فحسب، ولكن ليعبد الله تعالى في كل حياة، في كل ساعة من ساعاتها، وفي كل سنة من سنوات حياتنا، لا من أجل أن نصوم ونصلي فحسب. فالصلاة لها وظيفة، والصوم له وظيفة، وكل الأركان ليست غايات في ذاتها، إنما هي مدرسة لتربية الناس على العبودية لله. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لذلك تفقد الصلاة قيمتها عندما يمارس المصلي الفحشاء والمنكر عقب كل صلاة. وفي الحديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي الحديث: رب قائم ليس له من قيامه إلا التعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه يقول: ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم، يقول: ألا لعنة الله على الكاذبين وهو كذاب. لذلك لا يؤخذ القرآن على أنه كتاب للتبرك بتلاوة آياته، ولكن القرآن يؤخذ على أنه فرقان يفرق في الحياة بين الخير والشر، بين ما يصلح وما يفسد، فهو منهاج الله، ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا. إنه منهاج الله المخالف لمنهاج الإنسان، لأن الإنسان لا يحق له ولا يحل له أن يضع لنفسه منهاجا، لأن منهاجه سيخالف مصالح بقية الناس، لأنه سيراعي في منهاجه مصالحه. ولكن الله تعالى لا يراعي في منهاجه مصالح أحد، إن الله تعالى يراعي في منهاجه مصلحة الإنسانية كلها التي يجب أن تدور كلها في طاعة الله، فتحرم ما حرم الله وتحل ما أحل الله، لأن الله تعالى لم يحرم نافعا ولم يحلل مضرا، سواء في المجال العقائدي أو في المجال التعبدي أو في المجال التعاملي الاجتماعي أو في المجال التربوي الذي يصيغ الإنسان صياغة قرآنية يحكم فيها على نفسه كما يحكم على غيره، لأنه يتعلم العدل، وأن العدل يبدأ بالنفس ثم بالآخرين. أما الذين يقرؤون القرآن قراءة سطحية، قراءة لغة عربية لا قراءة وحي إلهي، هؤلاء لا يمكن أن يصنعوا مجتمعا يصوغه القرآن على عين الله تعالى. لذلك كان القرآن كتاب التغيير في عصر النبوة، كان كتاب التغيير من الداخل والخارج، من داخل الإنسان عندما آمن بأنه خليقة الله وخليفة الله في الأرض، وأن خليفة الله في الأرض يطبق عدالة الله بين العباد، وأنه خليقة الله يجب أن يخضع لهذا الخالق الذي وهبه الحياة ووهبه المشاعر ووهبه العقل والتفكير وكرمه وفضله على كثير ممن خلق. لذلك صنع العرب أو صنع القرآن من العرب الذين كانوا يسجدون لآلهة التمر التي كانوا يأكلونها إذا جاعوا، صنع من عباد الوثن قادة للأمم وسادة للشعوب، سادوا بالقرآن بكلمة الله لا بكلمة شامير وبوش وكلمة أنظمة العرب التي تحارب الإسلام لتصالح إسرائيل ولتصالح الإدارة الأمريكية التي تقرر ما تريد، لا معقب للفيتو الأمريكي الذي يقول كما كان يقول فرعون أنا ربكم الأعلى، لا مبدل لحكمي ولا معقب على حكمي، ويخضع العالم ويخضع المسلمون. ولو خضعت الدنيا كلها وأبى المسلمون لكان الأمر هينا، ولكن المسلمين أول الراكعين، المسلمون أول الراكعين لإرادة الاستكبار العالمي والجبروت الأمريكي والتآمر السوفيتي الذي يفتح باب الهجرة لليهود على مصراعيه، وهو الذي كان يسمي نفسه صديق الشعوب الفقيرة والكادحة والمستضعفة، فإذا بالسوفييت يكشفون عن وجه كالح وأنهم لا يقلون خبثا عن الأمريكان، وأن المسلمين اليوم لا يقلون بلاهة عن الجاهلية التي كانت تسجد في مصر لفرعون وفي مكة للات والعزى ومنات، والتي كانت تعبد نمرود العراق وتسجد بين يديه. إن مهمة المسلمين في الحياة أن ينقذوا أنفسهم وأن ينقذوا الإنسانية، لا أن يحلوا مشاكل المارونية والصهيونية. فقد تحول العرب، كل العرب بكل أنظمتهم، إلى خدم للصهيونية. جيوشهم تضرب نطاقا أمنيا حول إسرائيل حتى لا يتسلل عنصر من الأردن ليؤذي اليهود في فلسطين، وحتى لا يتسلل مجاهد من مصر فتقضي عليه القوات المصرية قبل أن يصل إلى إسرائيل. أصبحت مهمة الأنظمة العربية حماية اليهود المغضوب عليهم الذين قتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون الناس بالقسط، بدلا من أن يكونوا الدعاة إلى الحق وإرجاع الحق إلى نصابه وإرجاع الشعب الفلسطيني إلى موطنه والتخلص من الغطرسة الصليبية العالمية والغطرسة من الصهيونية التي يسعى كل العرب من أجل الاعتراف بدولة إسرائيل على أرض فلسطين دولة ذات حدود وسيادة، في حين أن الإسلام لم يبالي بكل الطواغيت لم يبالي بكسرى ولا بقيصر ولا بالجاهلية ولا بالخطوط الحمر التي كان قد خطط لها كسرى وقيصر. المسلمون اليوم يراعون المقررات الدولية، والمقررات الدولية ليست إلا مقررات استعمارية تفرض على المسلمين أن يذلوا وأن يهونوا وأن يستسلموا، وتعمل على أن تقيم لإسرائيل دولة من النيل إلى الفرات. وكل الأنظمة التي تجتمع اليوم لجنتها الثلاثية في الرباط تبحث كيف تحل مشكلة المارونية المختصمة في الشرقية. أما عندما كانت تحرق بيروت الغربية ويحرق لبنان المسلم فما رأينا للجنة الثلاثية صوتا ولا حسة ولا مسعا. إن شرف العرب أن النبي عربي بعث فيهم، وأن الله تعالى أنزل بلغتهم القرآن ليكونوا أمناء على هذا القرآن وعلى هذا الدين، لا ليحكموا به حياتهم فحسب، ولكن ليحكموا به العالم. فما بال القرآن في شهر القرآن وفي كل الأيام وراء ظهور المسلمين وراء ظهور حكامهم وراء ظهور المصلين لا يطبقون شريعته في حياتهم، لا في أنظمة حكمهم ولا في علاقاتهم الداخلية حتى داخل البيوت والمساجد. فترى الصخب والضجيج داخل أبناء الأمة الواحدة، كل ذلك لأن القرآن لم يعد فرقانا في حياة المسلمين، بل لأن القرآن أصبح يتلى للتبرك فقط لا للتطبيق والعمل بشرائعه. إن شهر رمضان شهر يعود كل سنة ليذكرنا بالقرآن، وأنه قد نزل في هذا الشهر كتاب الله الذي هو آخر الكتب، ونبي القرآن هو خاتم الأنبياء، حتى يقول الله تعالى لنا: فهل بعد الحق إلا الضلال؟ هل بعد القرآن إلا الخرافة والوثنية والضلال؟ ليكن رمضان والقرآن مذكرا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بوجوب إعلان القرآن دستورا للمسلمين في العالم، لتنادي الأمة كما تنادي بوجوب تخفيض الأسعار ومد خطوط المياه والكهرباء بنفس الهمة وبنفس الهم، أن يكون القرآن شريان الحرية، شريان التحرر والتحرير المطلب الأول، لأن بالقرآن يمكن بالحياة أن تسير منتظمة، وبغير القرآن ستبقى حياتنا ضنكا ومرضا وشقاء. لأن الله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ليعلن المسلمون في كل مكان بالكلمة لا بالسيف ولا بالمدفع أننا لا نرتضي غير الإسلام، حتى يهيئوا جماهيرهم وأجيالهم ونساءهم ورجالهم للتغيير، لأن التغيير لا يبدأ من الخارج قبل أن يبدأ من الداخل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. العملية تبدأ من داخل النفوس التي يجب أن تتحرر من الخضوع للوثنية وللصنمية. عند ذلك سيتغير كل شيء. أقول بطرفة عين، أقول بلمحة بصر من التاريخ. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إن العلم بالكتاب يغير المعادلات بطرفة عين. ولكن ماذا أفعل بأمة لا تؤمن بالقرآن وهي تقرأ القرآن ولا تطبق شرائع القرآن على الأحياء وهي تقرأه على الجنائز والأموات؟ من هنا ماتت روح القرآن في نفوسنا فماتت قلوبنا. وعندما تسقى قلوبنا من ينبوع الوحي الإلهي، من ينبوع الوحي السماوي، عندها تحيا القلوب. والله تعالى يلفت نظرنا إلى الحياة فيقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اللهم أحينا بالقرآن أمة مسلمة لك، واجعل المسلمين جميعا أمة واحدة تسجد لك دون سواك.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع سطع سطع. فكانت للإعلام بريقة، كانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا شمسا، والكل نجوم في سمائها، في سمائها. إنها صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحسين عليه السلام في طريقه إلى العراق يأتيه الرسول ويأتيه الخبر. أي خبر هذا؟ إن مسلم ابن عقيل قد استشهد، قتله المجرم عبيد الله بن زياد. أي حزن خيم على الحسين وأصحابه. ذهب الحسين إلى أبناء مسلم بن عقيل، وبعد أن عزاهم خيرهم بين المضي أو الرجوع من حيث أتوا. قال أبناء مسلم: لا والله، لن نرجع حتى نأخذ بثأر أبينا. واستقر رأي الغالبية من الناس، الحسين وأصحابه، على التقدم والمواصلة. فإذا بجيش الظالم عبيد الله بن زياد يقدم أوله 1000 مقاتل بقيادة الحر ابن يزيد التميمي. فلما وصل الحر إلى 10 من الرجال معهم النساء والأطفال، فاوض الحر ابن يزيد الحسين عليه السلام فقال: إني آمرك أن ترجع من حيث أتيت وأن لا يبتليني الله بك، ارجع من حيث أتيت. فقال الحسين: لا والله لا أرجع. فلا زال يعانده ويعاكسه حتى قال الحسين للحر بن يزيد، قال: ابتعد عني ثكلتك أمك. فقال الحر: لو قالها غيرك من العرب لاقتصصت منه ومن أمه، لكن ماذا أصنع وأمك سيدة نساء العالمين.

وصل الحسين رضي الله عنه إلى أرض في طريقه إلى العراق، فسأل أصحابه: أي أرض هذه؟ قالوا: كربلاء. فقال: كرب وبلاء. فاستقر في الأرض 3 أيام حتى كان يوم الجمعة، فاكتمل جيش الظالم عبيد الله بن زياد، جاء 4000 لينضموا إلى 1000، صاروا 5000 بقيادة عمر بن سعد. فتفاوض مع الحسين عليه السلام، فقال الحسين رضي الله عنه: قال: أخيرك يا عمر بين 3 أمور، أن تدعني أرجع، أو أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين، أو أذهب إلى يزيد في الشام. فقال عمر: لا، بل أرسل أنت إلى يزيد وأرسل أنا إلى عبيد الله بن زياد. فلما وصل الخبر إلى عبيد الله بن زياد قال لا حتى ينزل على حكمي، ومن أنت يا عبيد الله حتى ينزل ريحانة رسول الله على حكمك؟ فقال الحسين رضي الله عنه وأرضاه: قال: لا والله، أما عبيد الله بن زياد لا أنزل على حكمه أبدا. وأصر الحسين على رأيه ألا ينزل على حكم ذلك الظالم.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. محاولة اغتيال أبي ذر. يدخل علي على النبي عليه السلام ويتلفت أبو ذر ثم يدخل فيرحب عليه السلام بهما ويسأله أبو ذر: اعرض علي الإسلام. فيعرضه عليه فيسلم، لكن النبي يفاجئه بطلب غريب: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. ما أعظمه من دين سلاحه الكلمة، الكلمة فقط في مواجهة آلاف السيوف والصياط والرماح والشتائم، وفي مواجهة ركام الأصنام والعادات والتقاليد. لكن تلك الكلمة أججت حماس أبي ذر، فأراد أن يزين بها الأرض والسماء، فأقسم بالله قائلا: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. ثم اشتد كالتحدي نحو الكعبة، ولما رأى تلك الأصنام شعر بعظمة التوحيد فصاح:

بين الجموع وانحشر منحنيا على أبي ذر، فانفرجت لوجاهته دائرة الوثنيين وتوقفوا، وصدورهم ترتفع وتنخفض غيظا كرائحتهم. رفع رأسه فإذا هو العباس بن عبد المطلب، حدق فيهم وجها وجها وقبحا قبحا، فزجر غباءهم: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار؟ لكن أبا ذر كرر المحاولة في اليوم التالي والذي بعده، فكرروا جنونهم، وكرر العباس إنقاذه. وفي اليوم الرابع أدرك أبو ذر أن مكة ليست مكة التي يعرفها، وأن وصية نبيه أسلم وأحكم، فأخذ راحلته ومضى حزينا، وهو يظن أن عدد المؤمنين لا يتجاوز الأربعة. غادرها وقلوب المؤمنين تلوح له، تود لو صافحته وعانقته، تود لو قالت له: نحن بالعشرات ونحن نحبك يا أبا ذر، لكننا لا نستطيع حتى توديعك. عاد أبو ذر غريبا كما ذهب، تحول بينه وبين نبيه غربة يخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاهن. وتمر أعوام ثلاثة فلا يرى عليه السلام في قيادات قريش أملا، فيتجه إلى قيادات أخرى علها تتبنى دعوته. يغتنم موسم الحج ويقصد سوق عكاظ ومجنة، يناشد القيادات: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل وله الجنة؟ فلا يجد أحدا ينصره أو يؤويه. فلقد بثت قريش دعاياتها بين العرب، فنجحت تلك الدعاية في تشويهه، حتى إن الرجل إذا أراد السفر إلى مكة ودعه أهله بزاد وبكلمات تقول: احذر غلام قريش لا يفتنك، وعندما يصل يقتله الفضول حتى يرى غلام قريش.

0: ظلال السيرة. ظلال السيرة.
1: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المجيد. المجيد هو ذو الشرف التام الكامل، المفيض على العباد بالمجد والعطايا. والمجد هو الشرف العظيم الرفيع القدر. والمجيد في اللغة هو الذي عظم كرمه، وقيل في معنى المجيد سبحانه هو الشريف ذاته، الجميل أفعاله، الجزيل عطاؤه، البالغ المنتهي في الكرم. وقد ذكر المجيد تعالى مرة واحدة في القرآن المجيد في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. النفس البشرية فطرت على حب الكمال، وعلى حب الجمال، وعلى حب النوال. وحينما يؤمن الإنسان بالله الإيمان الصحيح، يرى أن أصل الكمال وأن أصل الجمال وأن أصل النوال عند الله عز وجل. لذلك الذات الإلهية كاملة كمالا مطلقا، ولن تخضع النفس إلا للكمال، ولن تخضع إلا للإحسان، إلا للجمال. فهناك توافق بين خصائص النفس وبين كمالات الله جل جلاله المجيد. فهو المجيد سبحانه وتعالى في إيجاده، والمجيد في امتداده، والمجيد على الصالحين من عباده. فمجد الإيجاد أنه أوجد الكون واستخلفك فيه، ومجد الإمداد أنه أمد الكل لعطاء الكل، فأعطى للكافر من مدده كما أعطى المؤمن من فضله. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المجيد، له الأسماء الحسنى

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل، والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لقد جمعتكم اليوم لأمر عظيم. لقد فطنت إلى أن أعداد أصحاب محمد تقل في مكة، وعلمت أنهم يتسللون خفية بالليل ليفروا إلى يثرب.
1: نعم، لقد غادر الكثير منهم، فعامر بن ربيعة وزوجته ليلى غادرا بالأمس، وكذلك غادر عبد الله بن جحش وأهله وعمار بن ياسر وبلال وغيرهم.
0: ألا تدركون معنى ذلك؟ ألا تدركون؟ إن الكثير من أهل يثرب قد دخلوا في دين محمد، وهذا يعني أن تصبح يثرب دولة لهم ويزداد خطرهم.
2: لكن محمدا ما يزال هنا، وكذلك علي بن أبي طالب وأبو بكر.
1: وما نريد ببقائه في أرضنا، ها؟ فليخرج منها ويريحنا.
0: لا لا لا، إذا غادر صار لدينه قوة ومنعة، بل نحبسه هنا ونمنعه من صحبه.
2: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد.
0: ما هو يا أبا الحكم؟
2: نقتله ونتخلص منه ومن دعوته.
1: وكيف ذلك؟
2: وكيف ذلك؟ أرى أن تأخذوا من كل قبيلة شابا فيذهبون إليه ويضربوه بالسيف ضربة رجل واحد فيقتلونه.
0: نعم نعم، وهكذا يضيع دمه بين القبائل، فلا تقدر عشيرته على الثأر له.
1: نعم، هذا هو الرأي السديد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا

0: رسول الله في خطر، فالقوم يتربصون به ليقتلوه.
1: لا تخش على رسول الله، فقد قال رسول الله لعلي: إن الله أخبرني بأن القوم عازمون على قتلي، وقد تخفوا عند بابي ينتظرون حتى أنام فيدخلون. يا علي، نم على فراشي واتشح بردائي. يا علي،

0: الناس أماناتها التي عندي حتى أرسل لك من يخبرك لتلحق بي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيدي

0: أعلن عن جائزة لمن يجد 100 من الإبل.
1: سأذهب خلفهم لأرى ما يقولون وأوصل ذلك لأبي في الليل.
2: خيرا تفعل، سأتي معك في المساء لأجلب لهم الطعام. يا رب احفظ رسول الله حيث هو.
0: أسماء، عبد الله،
2: ادخل يا جدي.
0: أحقا رحل والدك مع محمد؟ وكأني به فجعكم بنفسه وماله.
2: لا يا جدي، لقد ترك لنا خيرا كثيرا.
0: أحقا؟
2: ضع يدك على هذا المال يا جدي.
0: لا بأس، إذا كان قد

أخذوه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه

0: صدق الله العظيم. كم أتمنى أن يأتي رسول الله اليوم، فأنا في شوق لرؤيته. هل تبقى أحد في مكة؟ عندما هاجرت لم يكن هناك سوى النبي محمد وصاحبه أبي بكر وعلي. ولماذا لم يهاجر أبو بكر وعلي؟ كان أبو بكر كلما استأذن النبي للهجرة قال له: لا تستعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. إذن فهما قادمان معا. أجل، لقد اشتدت حرارة الشمس، فلنعد لبيوتنا اليوم ونأتي غدا.
1: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، إنه محمد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وفي أواخر سنة 9 يحصل حدث كبير في المدينة، وهو وفاة عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين. تاريخ طويل، 9 سنين من معاداة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في الآخر لا باقي إلا وجه الله، كل من عليها فان. يموت عبد الله ابن أبي ابن سلول ويدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليه وهو في الرمق الأخير. سبحان الله، افتكرت دخلة النبي على كل واحد بيموت عشان يطمن عليه. فيخش مرة على شاب يقول له يا ابني كيف أجدك؟ يقول له يا رسول الله أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. فيقول له أبشر، لا تجتمع في قلبي أحد إلا أعطاه الله ظنه وأمنه مما يخاف. لو عندك رجاء في رحمة ربنا، ربنا هيكرمك، ولو خايف من ذنوبك ربنا هيكفيك إن شاء الله. ويخش على أبو طالب يقول له يا عمي قلها كلمة أشفع لك وعند الله، سيبش حد أبدا حي ولا ميت. فيخش على ابن سلول يقول له يا عبد الله ألم أنهك عن حب يهود؟ مش كنت قلت لك بلاش موضوع إنك أنت تبقى عميل عند اليهود وتبقى عمال تقلبهم علينا وتبعت لهم أخبارنا وتنافق المسلمين؟ فأم قرب من النبي كده عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر بيقول فسار النبي، قال له كده كلام كده معين كده. فأم سيدنا النبي أم قالع رداءه وأم غطي بيه، طلب من النبي إنه يكفنه في رداءه.

فقام جه سيدنا عمر من قدام صدر النبي كده وقال: يا رسول الله، أعلى عدو الله؟ هو احنا واقفين دلوقتي بنصلي ورا حضرتك صلاة جنازة على ده؟ أعلى عدو الله؟ قال: أخر عني يا عمر، وهو مبتسم كده صلى الله عليه وسلم، أخر عني يا عمر، فإن الله قد خيرني بقوله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وإني لو علمت أني لو زدت عن 70 لفعلت، فأنا هستغفر كتير قوي لابن سلول. صلى عليه، دفنه، فنزل القرآن يصدق كلام سيدنا عمر: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال عمر: فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أبدا على منافق حتى قبضه الله. وتعدي الأيام ويجي وفد سعد بن بكر داخل واحد منهم كده راكب الجمل بتاعه، أم ربطه بره المسجد ودخل على الناس، قال: أيكم محمد؟ فقالوا: ذاك الرجل الأبيض المتكئ. وكان سيدنا النبي بقى قاعد في وسط الناس كده قاعدة مش مميزة، مش قاعدين تحت رجليه، وقاعد كده اللي يخش يقول: مين محمد فيكم؟ ذاك الرجل الأبيض المتكئ. فدخل على سيدنا النبي قال: يا محمد. قال: قد أجبتك. أيوة. قال: إني سائلك مسألة ومشدد عليك فلا تجد علي. معلش أنا كده إيه، هقرص شوية في الكلام، هقول يعني هزود في الكلام فأصبر علي. قال: سل ما بدلك. فقال: أسألك بالذي رفع السماوات وبسط الأرض، الله أرسلك؟ قال: نعم، فإن الله أرسلني للعالمين. قال: أسألك بالذي رفع السماوات وبسط الأرض، الله أمرك أن نصلي 5 صلوات؟ قال: اللهم نعم. قال: أسألك بالذي رفع السماوات وبسط الأرض، الله أمرك أن نصوم شهرا في كل عام؟ قال: اللهم نعم. قال: أسألك بالذي رفع السماوات وبسط الأرض، الله أمرك أن تأخذ من أغنيائنا صدقة فتقسمها على فقرائنا؟ قال: اللهم نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأنا ضمام ابن ثعلبة من بني سعد ابن بكر، سيد من سادات قومه، لما أسلم كل الناس تسلم وراه. كان بيطول في الكلام شوية مع سيدنا النبي لأنه عايز يطمن، لأن وراه ناس كتير قوي، بس في الآخر صدر النبي يسع العالمين. آخر وفد أحكي لك عليه وفد عبد قيس، يعني قبيلة كبيرة داخلة بالحصنة بالجمال، كله بيربط بسرعة جدا جدا، وقاموا داخلين المسجد كما في رواية ابن هشام، فانكبوا على رسول الله يقبلون يد النبي ويقبلون رجل النبي عليه الصلاة والسلام ويشهدوا أنه رسول الله. وواحد اسمه أشج عبد القيس بره كده واقف، وقام نازل جاب لبس جديد من على الجمل بتاعه، وغير اللبس القديم المطرب ماشي في الصحراء، واغتسل كده ولبس اللبس بتاعه ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فسلم عليه وشهد أنه لا إله إلا الله وأنه رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، أهذه الخصلتان جبلت عليهما؟ يعني أنا ربنا خلقهم جوايا ولا اكتسبتهم؟ قال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. لما عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين اللي نزل فيه قرآن بكفره وأذيته للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين يجي يموت، فالنبي يبقى جنبه وفي لحظة وفاته ويكفنه في القميص بتاعه، في الجلبية بتاعته، الراجل لما بيلبس جلبية ما اسمهاش جلبية، اسمها قميص، ثوب، فيكفنه في الثوب أو القميص بتاعه، ويبقى بالحنية دي بينور تصرفاتنا وقلوبنا، ان لما حد يموت انت مختلف معاه ايا كان شكل الخلاف، بلاش الالفاظ اللي فيها شيء من الشماتة او كأننا استريحنا منه، ده مش نور النبي. لو انت متغاظ منه ولما مات قلبك استريح، على الاقل اسكت. وحتى كمان ده مش طبع النبي. النبي عليه الصلاة والسلام بيعظم الموت، الانتقال من الدنيا للآخرة. لو صالح يا بختك، يا اللي رحت في الواسع عند ربنا، ولو مؤذي او فاجر او مشرك ايا كان، برضو مشهد جليل ان واحد ينتقل من الدنيا الواسعة للعذاب الضيق اللي في الآخرة، مشهد جليل يخليك تتأمل وتاخد العبرة في قدر الله. مش أقول ربنا ريحنا منه ويلا جهنم وبئس المصير. شفت تعليقات على السوشيال ميديا
سيبك انها بتنشر

0: طول الأسوأ.
1: هو صاحبها بيقسي قلبه وبيكتب، وانت بتكتب قلبك بيقسى، بيقسى بينك وبين ربك، لأن ربك يحبك تشوف بتجل اللحظة دي. ولو انت حسيت انك انت استريحت حتى من موت البني آدم ده، اصمت خالص خالص، لأن ده مرمى.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم، هو يا كل الناس حياة.

خير رسول صلى الله عليه وسلم، حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم.

يضحي شوقا يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم. عليه

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نتكلم في صفة الصفوة، والكتاب يتحدث في سير أولياء هذه الأمة. عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي قال: عون: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث، ويلقى بهم بعضهم بعضا: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. سبق في الدرس الماضي أيها الإخوة أن لكل حرفة أسرار، فالآن هؤلاء الأولياء يتخاطبون مع بعضهم ببعض أسرارهم. والحقيقة مرات بتكون سر المهنة كلمة، سر المهنة تصرف معين. يعني هو من خارج هذه المهنة وخارج هذه الصنعة بيعتقد أنه في مفردات كثيرة، بس هو بيكون لا، الجميع كل من دخل هذه المهنة بيعمل نفس العمل، بس في شغلة واحدة هذا المتقن أو الإنسان الموفق بيساويها، الآخر ما بيساويها. يعني هلأ بيقولوا شو الفرق بين النجار المرتب والنجار يعني المأعطل بالشامي العفايشي؟ شو الفرق؟ شو الفرق بين الدهان المرتب والدهان العفايشي؟ الاثنين بيدهنوا، واثنين بيشتروا دهان، واثنين بيجيبوا فراشي، واثنين بيجوا بيداوموا، واثنين بيجأجوا حالهم بدهان. بس بيقولوا انه الانهاء هو الفارق بين النجار الممتاز والنجار الممتاز. يعني الزاوية هي تبع الطاولة، حفة الطاولة هالزاوية، دهان الممتاز بينهيها بيدورها بطريقة يعني كتير جميلة منسجمة. خطوط الانهاء الدهان المرتب بتلاقي شو بدك تعرفه، مو من قلب الحيط، طلع هيك على الزوايا تبع الحيطان، اذا الزوايا نظيفة خط مرتب هيك جاي مستقيم. هو شلون بيساوي الخط مستقيم؟ بيحط كرار للزي حقه 50 ليرة، 1000 ورقة، 100 ورقة يا اخي 1000. الدهان العفايشي بيقول لك ما بدها ما بدها، لا لبيك حالي باللزي، خلاص انا بعرف ايدي مثل مسطرة. يعني الفرق بيناتهم هال 50 ورقة تبع كرار للزي، بس بتخلي هذا يتعامل معه كبار القوم، وهذاك بيتعامل معه يعني على الفضل بيضع. مرات في شغلات صغيرة بس إلى أثر. هلأ الأولياء لما بيحكوا مع بعضهم يا أخوان، هذه صنعة، الولاية كمان صنعة لتقربون بها إلى الله عز وجل، فبيخاطبوا بعضهم ببعض أسرارهم. فبيقول عون: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث، ويلقى بها بعضهم بعضا. واحد: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. والله يا أخوان هذا مجرب. لذلك يا شباب أنتم ويا رجال، كل واحد بيناتنا يتح له فرصة أن يخدم بها دين الله، والله بيكون الله رايد سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. والقصص في هذا الموضوع كثيرة جدا متواترة. يعني هؤلاء الجالسون بيحكوا لك قصص عجيبة في تعاملهم مع الله، إنه اشتغلوا شغلة لله، كيف الله أعطاهم بدلها أضعافا مضاعفة، كيف عملوا أمرا لآخرتهم والله عز وجل حمى لهم دنياهم، كيف بذلوا لدين الله والله عز وجل كفل لهم دنياهم. هلا النفس ما بتحب هالكلام، والشيطان ما بيحب هذا الكلام، والأهواء ما بتحب هذا الكلام، والحياة المادية ما بتحب هذا الكلام. بيقول لك أخي شو أنت معك قرش بتسوى قرش، خبي هذا القرش اللي معك، خبي ساعة بدك تجي لهون على الجامع، خدش بيقبضوكن هون إذا جيتوا على الجامع قعدتوا ساعة، شو بتقبضوا؟ والله ما بنقبض، والله ما بتقبضوا. في ناس ما بتصور أخي، لا أنتوا بتصوموا يعني شو بعدين بعد الصيام شو بيطلع لكم بآخر النهار؟ ما بيطلع شيء أخي، والله ما بيطلع شيء أخي. بتروح أنت بتحج بتدفع هديك الحسبة وتبذل جهد، يعني شو أخي؟ نحن جماعة نعمل في عنا ببرنامجنا الله، نعمل لله. هلأ يا أخوان نحن كلنا هيك، هلأ بس لازم نزيد، لازم كل واحد بيناتكم يخصص
من وقته، من جهده، من ماله، من أسرته، من هو لله. مرة واحد من الآباء جاء إلي قال لي أستاذ أنا عندي 4 أولاد بس هذا الولد هذا لله، أدنك الولاد دياهن بس هذا لله أنا وهبته. جابوا على الجامع أنه ساعدونا في تربيته مشان يستقيم بكرة ويصير يعني ما سأبذله له ما بدي منه شيء، هذا بدي أجعله خادم لدين الله عز وجل. يعني حتى من أولاده أعطى ربه من أولاده. أنتوا يا شباب أعطوا ربكم من أعماركم، وأعطوه من أموالكم، وأعطوه من عقولكم وتفكيركم، وأعطوه من جاهكم. مرات واحد بيناتكم بيكون شو مثلا خبير رسام، لازم تفكر، لازم تفكر شلون بدك بقلب الرسم تخدم دين الله. واحد منكم بيكون محاسب، بدك تفكر. هلا انا بعرف انك انت بتجي على الجامع بتحضر، وبعرف انك بتتصدق، بدي من المحاسبه تبعك. المحاسب شلون المحاسبه؟ بدك تخدم جزء من المحاسبه بدين الله عز وجل. واحد بياع ملبوسات، اخي انا بعرف انك انت بتتصدق وبتبذل وبتجي على المسجد وبتصوم بدي ما بعرف بدي الالبسه تبعك شلون تتحول تخدم دين الله. كيف بدك تفكر؟ وأحسن شيء إذا بتساويها كل البيعة بتبيعها لله، كلها، كل رسمك يصير لله والله. وإذا بتصدق مع الله، إذا بتصدق مع الله، الله بيجعلها. إذا أنت ممثل يا أخي تجعل تمثيلك لله، وإذا بتصدق مع الله بجوز تكون سبب في هداية خلق إلى الله، ما الله به عليم. يعني هلأ واحد يرسم رسام، بينما يرسم بشركة لصالح شركة ما في انضباط بالشريعة وما في تفكير أصلا بدين الله عز وجل، وما عندهم مانع رسموا حلالا أو حراما ما في مشكلة. وبين واحد كمان توظف رسام نفس المهارة ونفس بس في مؤسسة صناعة أفلام كرتون إسلامية تنمي الأخلاق والعقيدة والدين والمبدأ. هاد عم بيداوم كل يوم 10 ساعات وهاد عم بيداوم كل يوم 10 ساعات، هاد عم يقبض ما بدري قديش بعملة صعبة، وهاد عم يقبض نفس الشيء، هاد عم يتعب وهاد عم يتعب، هاد بينهم وهاد بينهم، بس هاد مع الأجرة أخذ أجر، هاد مع الأجرة عم ياخذ وزر، نفس الشيء الاثنين نفس الشيء. والإسلام يا أخوان بحاجة لإلكم كلكم، مو بس بده خطيب جمع الإسلام ولا بده بس إمام. يعلم الأخوة يعني نحن الله مأكرمنا عم نمشي في عمل ما زال يعني في بداياتي، بس إن شاء الله الأيام القادمات فيها خير كبير. عشان ساوي دورة بفقه المعاملات المالية بدنا 50 رجل يعملون مع بعضهم البعض، ولا تأخذني هي دورة بالأخير. بدنا الرسام وبدنا الخطاط وبدنا المصمم وبدنا المطبعة وبدنا اللي بيوزع الأقلام وبدنا مين ميك بيشرف وبدنا مين يدير فريق كله بدنا. فالدين مو بس انك تصلي، مو بس انك تخطب، هذا جزء بدنا هيك بالاسلام، بس في مفردات تانية. هلا اذا انت صدقت الله بيفتح لك طريق، بس اطلب من الله، تدخل على الله انه يا رب هيئ لي منفذا لخدمه دينك. ليش؟ لانه من عمل لاخرته كفاه الله عز وجل دنياه، وبكره كمان بس تطلع بتقبض هنيك. هلا اذا واحد قال لك اخي انا شو بدي بهالشغله، والله دوبني أصلا عم باكل وبشرب، خليني وخلص كل جمعة بجي وبحضر درس التنين إذا بدكم مثل ما بدك، يعني منيح ماشي حال، بس بقال أنت أتعبت نفسك. احتجنا في من دورة فقه المعاملات الماضية قبل سنة، مشينا في مشروع برمجي بيخدم الدين إن شاء الله خدمة كتير تسركم. أصحاب الفكرة هم 4 طلاب يدرسون في المعلوماتية وبقسم وبالبرمجة تحديدا، فانطلقوا جاءوا يعني تدارسنا معهم قصة وأنه سنبدأ بهذه الطريقة، وفي أستاذ متخصص قاعد معهم الله يجزيه خير، بدأوا بالعمل. هلأ بس بعد 8 أشهر من العمل، طبعا خدمة الدين مو هيك، يعني خدمة الدين إنه والله الله يوفقك خطنا الكاسة من هون لهنيك، الحمد لله خدمنا الدين، يعني هي ماشي حالها، بس هي تبع أولاد صغار.
خدمة الدين بدك تشتغل لك شي 20 سنة 30 سنة 40 سنة. خدمة الدين بده يجي أيام ما تأكل، ماك فاضي تأكل، تتعب، تمرض، تضل عم تخدم. شو الشغلة؟ مو هي مو خدمة أهواء، إنه أخي لا مرتاح فاض اسمه ما عندي شيء. إذا في عندكم شغلة اسمه ما عندي شيء، مرات هيك أخ سامحني يعني بيجي بيقول في عندكم شغلة، يعني بنقول له يعني قديش وقت، بيقول بس تجيني شغلة بروح. شلون يعني بدك تخلي الله على الفضلة إنه اسمي قاعد بشتغل لك يا رب، بس تجيني شغلة بترك الشغل تبع الله بروح. قالوا لي الإخوة بجمعية البركة، قالوا لي أستاذ هدول بتبعت لنا اياهم هيك بيلبكونا أكثر ما يساعدونا. ليش؟ لأنه مثلا الجمعية بيكون في عندها عمل مأمنة إنه بكرة بتقول لعشرة تعالوا متطوعين إنه تعوا ساعدونا، تعوا بكرة بدنا ياكم الساعة 8 الصبح. إيه ما بيلاقوا حالهم غير 7 الصبح مثلا دق واحد، والله بعتذر إجت ستي لعنا. أهلين ستي، بدك تخدم دين أنت وإذا إجت ستك ما بتجي، خليك عند ستك. الدين مو هي خدمته، خدمة يعني خدمة، بدك تشتغل عند الله يعني بدك تشتغل مو هيك من قريبه يعني، بس افضى على الراحة. المهم عملوا شي 8 أشهر عمل، بعدين وصلوا إلى نقطة ضعفت خبراتهم عن المتابعة، إنه يعني خبراتهم البرمجية. فأنا قلت لهم هذا معنى عملي للشيء الذي أقوله، يلي بده يخدم الدين بده يكون قوي، ما بيمشي حال يخدم الدين ضعيف. يعني رسام بده يكون رسام قوي، رسام ضعيف يخدم الدين ما بيمشي حال. بده يكون مسوق، مسوق قوي، مبرمج، مبرمج قوي، محاسب، محاسب قوي، دهان، دهان قوي، بائع ملبوسات، بائع ملبوسات قوي، إمام جامع، إمام جامع قوي. لأنه الله عز وجل قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول الثقيل ما بيقدر واحد ضعيف يحمله. عرفتوا؟ ذلك مطلوب منكم 3 أشياء ريسما كل واحد بيناتنا يفتح له الله مكان هيك يخدم في الدين فينفذ. ريسما يتاح لك قد ما بتستطيع أكثر من صلتك بالله عز وجل، لأنه أنت بدك تخدم دين الله عز وجل، فبدك الله يكون رضيان عنك. بدك عبادة، بدك ذكر، بدك قيام ليل، بدك قراءة قرآن. فإذا شفتوا حالكم فارغين املأوها بالصلة بالله عز وجل، وهي قوة بكرة لخدمة الدين. وبدك رقم 2، مهما استطعت أن تجعل نفسك قويا باختصاصك افعل. شو اختصاصك أنت؟ مهما يكون عم تدرس، ما بيصير والله طالب عم يدرس يطلع شو مثلا والله ناجح هيك يعني على 50 على 55 على 60. أخي عم تدرس، إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، لأنك بدك تخدم دين الله. الله ما بيقبل كسلانين، ما بيقدروا أصلا كسلانين يحملوا. عم تشتغل بشغلك أخي كون قوي. مهما استطعت أن تزيد صلتك بالله افعل، مهما استطيع أن تزيد قوتك في اختصاصك افعل، مهما استطعت أن تزيد في مادتك الأخلاقية افعل. أخلاقك علية فوق، فحص حالك، شفت حالك مثلا تغضب سريعا ما بيمشي الحال، يعني بده يخدم دين الله. والله الإخوة مثلا بجمعية البركة بيحكوا لي بتصير معهم مواقف، يعني إذا واحد أخلاقه مو عالية شوي تاني هذا المستفيد شوي تاني، لو موجود واحد غريب بيحمله بزته برا، بس لا على عيني حاضر ما تأخذنا، على عيني وراسي سامحنا والله أخطأت معك، وبيكون هو الخطأ لابسه من راسه لرجليه. بس أخي أنت بدك تخدم دين الله، عم تشتغل عند رب العالمين، لازم تكون موظف شو درجة أولى من الصف الأول. ما بصير تخدم دين الله بس بيحكي كلام ما منيح، شو بدك تحكي كلام ما حلو عم تخدم دين الله؟ صار موقف مرة بصير يعني الإنسان تزلق قدمه. في كنا هيك في عمل لخدمة الدين، في أخين من العاملين خلوقين ومؤدبين وجيدين، بس بلحظة غضب شديدة مدري شو أصابهم، يعني غضب أحدهما فانفعلا انفعالا شديد، تكلم كلمة نابية، والآخر رد عليه كمان بتصرف كمان نابي. والله يا أخوان كل الحاضرين في العمل ارتجفوا، ارتجفوا من داخلي، كيف هيك بيطلع هذا؟ يعني هذا عمل إسلامي شلون هيك بيطلع؟
ارتجف فؤاده من ما يتصور هذا، مع أنه الكلمة عادية لو قيلت في الشارع يعني عادي، بس أخي هون عمل إسلامي كيف هيك يطلع هذه الكلمة؟ لذلك إذا بدك تخدم دين الله عز وجل لازم تقوى جدا في أخلاقك، وتقوى جدا في مادتك الاختصاصية في الحياة، وتقوى جدا في صلتك بالله عز وجل. هلأ بعدين إذا سألت الله عز وجل أن يفتح لك بابا لخدمة دينه، إن شاء الله إن شاء الله يفتح لك. وإذا فتح لك، والله يا إخوان السعيد من استخدمه الله تعالى. نياله نياله واحدكم يا شباب يا رجال يا نساء، إذا الله عز وجل يستخدمه، لأنه الله ما بيستخدم إلا من رضي عليه. فمتى ما فتح لك باب لتخدم دينه، معناته أخبارك عنده بإذن الله بتكون جيدة، وبده يساعدك في الدنيا والآخرة. وإذا واحد ما بده، يعني أنا أخشى أن يسجن. مرة واحد من أساتذتنا قال يا أخوان يا جماعة، سيدنا يونس سجن في سجن ما موجود مثله أبدا على وجه الكرة الأرضية. يونس شو عمل سيدنا يونس؟ فر مغاضبا ربه، الله أمره بالدعوة إلى الله، وجننوه هدول القوم كتير سيئين وشريرين وعملوا العمايل وما عم بيردوا. قام سيدنا يونس شافهم أنه ما عم يستفيدوا، حمل حاله وركب السفينة وقال لهم تصطفلوا، عمركم إن شاء الله اللي بيآمن بيآمن، يلي ما بيآمن حده جهنم. هو ما قال لهم هيك، بس خلاص ما عم يآمنوا دون، بس المعلم ما أذن له، رب العالمين ما أذن له وركب بالسفينة. ما بيصير، أنت عم تشتغل عند رب العالمين. فهلأ في عقوبة، شو العقوبة؟ سجن. وين السجن؟ بطن الحوت، ما في مثله هذا السجن على وجه الكرة الأرضية. سيدنا يونس فهم، فهم على الله أنه أنا كيف خرجت من دون إذن من ربي، كيف أنا عم بخدم دين الله عز وجل بعدين والله ما عاد بدي بطلت. والأنبياء قريبين من الله عز وجل، فجاءته العقوبة فورا، فهم على الله. فالله عز وجل قال فلولا أن كان من المسبحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. مرة واحد من أساتذتنا قال يا جماعة هلأ بطن الحوت سجن، بس في نوع من السجن موجود الآن فيه كثير من الناس بس مو منتبهين أنهم محبوسين، اللي حابسهم الله. قال تجد أناسا مسجونين في أنفسهم، محبوس بقلب حاله. كيف؟ بيطلع على شغله الساعة 8 الصبح، ما بيرجع للعشرة بالليل، مرته مو رضياني، أولاده مو رضيانين ولا مرضيين، هو مو مرتاح، بيقول لك ما عم نلحق، والله ما عم نلحق، الثمانية للعشرة بالليل، والله أولادي ما عم شوفون إلا هنن نايمين، والله عم بطلع وما عم بيشوفوني أولادي، ولا حدا حامد ولا حدا شاكر من حوله. يا حرام، سجن هاد مسجون بس بقلب حاله. تحضر لك مجلس علم، والله مو فاضي. تعال أخي في دورة عن فقه الحلال والحرام بالبيع والشراء، والله الشغل لقرأيت أداني. هلأ في واحد تاني كمان هي بيسافر من بلد لبلد مثل ابن بطوطة، مرته ما بتشوفه، عنده من المصاري خير الله، مرته بتدعي عليه، أولاده أعوذ بالله أشرار سيئي الأخلاق، بناته أعوذ بالله بيتمنى يتبرى منهم، هو ماله مرتاح. شو ها سجن هاد مسجون، بس مسجون بقلب حاله، ما عم بيلحق شيء وغير سعيد على الإطلاق. يا أخوان نصيحة لوجه الله، كل واحد بيناتنا لازم يعطي ربه من جهده من عقله من ماله من روحه، وإذا أعطيت ربك كلك هو أحسن شيء. بس على كل ليس ما هيك تتدرب، أعطي ربك من نفسك. طيب يعني أنا شو ساوي هلا؟ ثلاث شغلات، مهما استطعت أن تزيد صلتك بالله افعل، مادتك اللي أنت فيها افعل، العملية أخلاقك افعل، وخليك قريب من مجالس الصالحين. بس تسمع في ثغرة لخدمة الدين أنه في بدهم هيك وأنت هذا اختصاصك، اركض اركض فورا، لا تقول لبكرة.
كان بدنا عمل في الدورة شيء معين، يعني دواء عمل تقني هو. ففي أخ أنا بعرفه هو تقني، تكلمت معه قلت له بدنا هذا العمل التقني منك بقلب الدورة 14 جلسة، بدك تكون موجود معنا كل جلسة 3 ساعات، وبحاجة قبل الدورة كمان شي 5 مواعيد لتجهز، بس بدك تكون ملازم، وبكل جلسة بدك تكون قبل الناس وتطلع بعد الناس. قال ايه حاضر. فقلت له للأخ المدير فلان الفلاني هو حيستلم هذا العمل. قال ايه. الأخ المدير الإداري بعد يومين قال لي أستاذ في فلان اتصل فيني واعتذر، قال لأنه عنده انشغالات 4 مواعيد من هدون 14 مواعيد. قلت له إيه خير. فالأخ المدير قال له خير مثل ما بترغب. فقال لي أستاذ اعتذرت. قلت له طيب. في اليوم الثاني في أخ لقيته قلت له في هذا العمل، قال أنا حاضر جاهز. قلت له احكي مع فلان قل له انه انت جاهز. فقال له جاهز خلص جاء بديل. ورد واحد هذا الاخ المدير كمان جاب واحد، صاروا 2. بعد شي يومين تانيات بيرجع لعندي الاولاني قال لي استاذ والله انا كنت قلت لك انا جاهز، والحقيقة اتصلت بالمدير واعتذرت منه، بس رجعت فكرت انه انا ليش يعني مشان 4 جلسات عندي اياه هون بخسر هدول 14، خلص حبلغي 4 جلسات وبضل معكم بال 14. ممكن قل له؟ قلت له والله مش الحال. راح استنى على كلين انا حب يعني بقول له للاخ اذا احتجنا شيء اضافي، بس والله يا اخوان هيك دين الله منصور والعمل الدعوي ماشي والحق هو الذي سيبقى في هذه الارض. اذا انت بتتكمش فيه بتنفد، ما بتتكمش ما حدا ما فيش الزام. المكان الذي يتاح لك أن تخدم دين الله عز وجل فورا خذه، لأنه هذا رزق ما بتاخده بياخده غيرك. يعني هلأ زبون فات لعندك على المحل أنت ما بعته، شو يعني بيعود هو بدون أكله؟ شو بفوت لعند جارك بشتري غيرك بياخده، غيرك بيوقف يقول له مشان الله تعال فوت لعندي، أنت ما بدك روحت الرزق. فكمان خدمة دين الله عز وجل رزق. هذه الجلسة الثانية مع هذه كلمة سر بين الأولياء، قال من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. الكلمتين الثانيات مرة ثانية إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن مع شيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأنا ضمير جميل ومخيف في الوقت ذاته. أحيانا يقول الإنسان أنا في وقتها المناسب، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من أنفق منكم اليوم؟ قال أبو بكر: من أطعم، من عاد مريضا، من أصبح صائما، كل ذلك يقول أبو بكر أنا. هذه أنا جميلة. من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فيقول أبو دجانة أنا. كلمة جميلة. يوسف عليه الصلاة والسلام: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. وأحيانا تكون هي الأنا الباغية الطاغية الفاجرة الكافرة، كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، وكما قال قارون: إنما أتيت على علم عندي، وكما قال الشيطان: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. عليك أن تعرف أين تضع كلمة أنا. سبحان ربي، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي سورة عظيمة تعالج طغيان الأنا: اقرأ باسم ربك. تلهم بأن القراءة هي التي تتحقق بها الأنا الإيجابية، وخاصة حين تكون قراءة باسم الله لئلا يكون طغيان باسم العلم. فالقراءة حين تكون مقرونة باسم الله تكون متواضعة لله عز وجل، تدري أن العلم هو فيضه وفضله وعطاؤه. الذي خلق الإنسان من علق، إذن الإنسان مخلوق من علق، فمن أين يأتيه الطغيان أو الاستكبار أو التفاخر أو رؤية الذات وهو يدري أنه مخلوق من علق، وهي العلقة الصغيرة كما هو معروف التي تعلق بجدار الرحم ومنها يتكون الإنسان. وأحيانا يقول سبحانه: خلق من ماء دافق، ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم يكن نطفة من مني يمنع. إشارة إلى أن مجرد أصل الخلقة، يعني الإنسان الذي يفتخر بذاته فحسب باعتبار كونه مخلوقا، ليس لهما مدعاة للافتخار، وإنما يكون الفخر هنا بالإنجاز الذي يقوم به هذا الإنسان، وبعيدا أيضا عن الادعاء الأجوف الفاجر الذي لا يعتمد على إيمان ولا على تقوى. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الكرم والفضل هنا من الله تعالى، والإنسان متلقي متعلم، الله تعالى علمه بالقلم بعد أن لم يكن يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن السمع والبصر والفؤاد هي مصادر للمعرفة. قال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا الطغيان تفاخر، وقل أحد إلا وعنده قدر من الطغيان، كما يقول الإمام الغزالي والإمام ابن تيمية وغيرهم وابن القيم، أن كل نفس فيها قدر من الفرعونية، وفيها قدر من الهامانية، وفيها قدر من الادعاء الفاجر، ولكن الإنسان ربما يكبته بالإيمان ويحاربه أو يستجيب له ويستسلم. وأحيانا ربما يتظاهر الإنسان بالتواضع وفي حقيقته حالات ضخمة من الادعاء والتفاخر ورؤية الذات. حقيقة هذا هو بيت القصيد. ومن أعظم مقامات المجاهدة والتزكية والإصلاح أن يرقب الإنسان رؤيته لذاته، ليس فيما يقول الناس عنك ولا فيما تقوله أنت للناس عن نفسك، وإنما فيما تعرفه أنت عن نفسك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. متى يطغى الإنسان؟ ليس بالغنى، فإن الغنى غنى النفس، وقد يرزق الله تعالى العبد المال وهو لا يرى له فيه حظا. قارون قال: إنما أتيته على علم عندي. فهذا لم يكن طغيانه بالمال، وإنما طغيانه بأنه رأى نفسه قد استغنى. أما أبو بكر الصديق مثلا أو غيره من المؤمنين فقد يعطيهم الله تعالى المال، ومع ذلك يرون أنه فضل ومنة من الله تعالى. فمن هنا قال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني إذا رأى نفسه غنيا وشاهد الأنا بهذه الصورة وبدأ يتكلم عن إنجازاته ومفاخره. وكثير من الناس حينما يكتب كما يسمى سيرته الذاتية في كتاب أو في برنامج تلفزيوني أو حتى في المجالس أو غيرها، تجد أنه
يفاخر ويبالغ في الحديث عن الوضع الذي كان عليه في الطفولة، أنه كان فقيرا ومحطما وتخلى الناس عنه، ويذكر أشياء ربما يكون بعضها صحيح وبعضها مبالغ فيه، ثم يبدأ يتحدث عن صبره وعن تحدياته ونجاحاته ويبالغ حتى أنه لا يكاد يذكر أحدا معه. وكما يقولون في المثل، ليس العظيم هو الذي يشعرك بأنه عظيم، وإنما هو الذي يشعرك بأنك أنت عظيم. فهذا ليس عظيما أن يتكلم عن إنجازاته وكأنه انطلق كالصاروخ منذ ولادته إلى الآن دون مساعدة من أحد. طيب أين دور الأب، الأم، الأستاذ، المعلم، الصديق، الابن، الجار، الشريك، بل حتى عدوك وخصمك كان له دور كبير جدا وأثار التحدي عندك، وكما قيل عداتي لهم خصم علي، لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. وقبل ذلك وبعده فضل الله تعالى وعطاؤه ورحمته. فهنا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طيب البداية كانت من علق، النهاية ماذا ستكون؟ إن إلى ربك الرجعى. وضمن هذه الآية طوى كلاما كثيرا يمكن أن يقال، المرض، الضعف، حتى لو إنسان عمر، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح، فما رد الإنسان إلى المرض ثم الضعف، وهن القوى، القدرات، الطاقات، الحواس، ثم الموت. وبذلك يصبح الإنسان أيضا جيفة أو جثة تدفن في التراب ثم يبعث إلى ربه. لا البداية ولا النهاية تدعو الإنسان إلى أن ينتفخ في نفسه هذا الانتفاخ ويتفاخر. ولذلك التواضع لله سبحانه وتعالى من أخلاق الكرام ومن شيم العظام، ولا يلقى التواضع إلا أولئك الناس الذين صفت سرائرهم وزكت وتطهرت وأنعم الله تعالى بهذه النعمة الحقيقية التي ربما لا تقل عن نعمة الوجود ذاته، الاعتراف بفضل الله تعالى وعطائه وكرمه وجوده، وألا يشاهد الإنسان فضله. وما بكم من نعمة فمن الله. هذا لا يعني أبدا أن يتجاهل الإنسان ما أعطاه الله تعالى من المواهب والطاقات، ولا أن ينافس، وحقيقة هناك إمكانية كبيرة في حصول هذا الشيء، بمعنى أن بمقدور الإنسان أن ينافس وأن يجتهد وأن يكون لديه ثقة في نفسه، ثقة بطاقاته وقدراته، وأنه يفلح في شيء ولا يفلح في شيء، وعنده إمكانيات في أمور، وأنه يستطيع إلى آخره. ولكن من دون أن يتحول هذا إلى حالة من الغرور أو الإعجاب أو أن يتجاوز حده في حق الله أو في حق العباد. ولذلك الله تعالى ذكر في السورة ذاتها قصة أبي جهل، فقال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. هذا نوع من التضخم في الأنا، حتى وصل الحال إلى أن يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصادر حريته في العبادة وفي الدعوة. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. قال سبحانه كلا لئن لم ينتهي عن هذا الفجور والعدوان لنسفعا بالناصية. الناصية مقدم الرأس، نجره بناصيته، تجره الملائكة بناصيته. هذا علاج للكبر الذي تأصل في القلب. ولذلك قال ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية. وختم السورة بقوله سبحانه كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالسجود لله والاقتراب منه، التسبيح، وضع الجبهة في التراب لله، هذا علاج ودواء حقيقي للكبر وتربية على العبودية. الكبر والعبودية نقيضان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال تعالى عن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: فاطمة الزهراء رضي الله عنها. إنها السيدة الكريمة الفاضلة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أصبح مولد السيدة فاطمة رضي الله عنها حدث عظيم هز أرجاء مكة من أقصاها إلى أدناها، وكاد يشعل الحرب بين قبائلها وبطونها. وهذا الحادث يتعلق بتجديد بناء الكعبة المشرفة. سماها النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ولقبها الزهراء. كانت الابنة الرابعة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جمال الطلعة، وتوسم فيها البركة واليمنى والسعادة. تمتعت السيدة فاطمة بحب عظيم من أبويها وأخواتها، وبخاصة أختها زينب رضي الله عنها. ولعل صغر سنها ساعدها على الخروج مع أبيها في أنحاء مكة، ولاقت السيدة فاطمة آلام تكذيب الكفار لأبيها الذي أحبته بكل ذرة في كيانها، وكان ذروة ما قاست من آلام منذ بداية الدعوة ذلك الحصار الشديد الذي حوصر فيه المسلمون مع بني هاشم في شعب أبي طالب. فقد أثر الحصار والجوع والألم في صحتها، فبقيت طوال حياتها تعاني من ضعف البنية وجهد البلاء. وبعد ذلك أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة، وتمت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه. ثم أرسل الرسول صلوات الله وتسليماته عليه إلى مكة صحابيا جليلا وأمينا لإحضار السيدة فاطمة مع أختها أم كلثوم. فقد هاجرت في السنة 13 للبعثة النبوية، وهي في عامها 18. خطب الزهراء أبو بكر وعمر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتذر في رفق بالغ، فأشار عمر على علي كرم الله وجهه شرف هذه المصاهرة.
1: نساء حول الرسول.
2: ذهب الإمام علي رضي الله عنه وجلس بقرب النبي صلى الله عليه وسلم على استحياء لا يذكر

0: عليه وسلم في الأمر فقال لي مرحبا وأهلا، فقالوا له يكفيك من رسول الله إحداهما. وفي الغد عاد علي رضي الله عنه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء؟ أجاب علي لا يا رسول الله. وسأله النبي فأين درعك التي أعطيتك يوم كذا؟ فأجاب فرحا هي عندي يا رسول الله. فجاءه بها فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعها ليجهز العروس بثمنها، واشتراها منه الصحابي العظيم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقام الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبر ابنته الكريمة بخبر خطبة علي رضي الله عنه، فقال لها يا فاطمة إن عليا يذكرك. فصمتت رضي الله عنها حياء، وكان ذلك علامة القبول عند الزهراء. وصلى الرسول صلاة العشاء ثم ذهب إلى علي رضي الله عنه، وهناك دعا بماء فتوضأ منه، ثم دعا بهذا الدعاء: اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما. مر عام سعيد على زواج علي رضي الله عنه. جاء بعده الحفيد الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا كبيرا، وحنكه بنفسه وسماه الحسن. ثم ولد بعده سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحسين. ومرت الأيام ثم ولدت السيدة الكريمة فاطمة ولدها الثالث محسنا، وتوفي وهو صغير. ثم من الله على هذا البيت الكريم بزهرة بني هاشم السيدة زينب بنت الإمام علي. ثم رزقت السيدة فاطمة بمولودة أخرى وأسمتها أم كلثوم تيمنا بخالة الوليدة. ولما نزلت الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، فدعا عليا وفاطمة والحسن والحسين فغطاهم بكساء، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالها ثلاث مرات، ثم قال اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نساء حول الرسول.
0: تمتعت الزهراء بحب أبيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. ولقد عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبه لابنته الكريمة السيدة فاطمة حين قال لها مرة: يا فاطمة إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. ومرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين أربع: مريم وآسية وخديجة وفاطمة. وعن أبي ثعلب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من غزو أو سفر بدأ بالمسجد فيصلي ركعتين، ثم يزور بنته فاطمة رضي الله عنها، ثم يأتي أزواجه رضوان الله عليهن. ضربت لنا السيدة فاطمة الزهراء مثلا أعلى في حياتها الزوجية وفي حسن علاقتها مع جاراتها وقريباتها وفي القيام برسالة الأمومة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا من خلق الله أشبه حديثا ومشيا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. وتقول أيضا: ما رأيت أفضل من فاطمة. بعد سنين معدودة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الزهراء بمرض والدها صلى الله عليه وسلم، فهرعت لتوها لتطمئن.

0: عليه، فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح ورحب بها، ثم أخذ بيدها فأجلسها بجانبه. ثم أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لها فبكت، ثم أسر لها حديثا فضحكت. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب إلى الحزن. ثم سألت: يا فاطمة، أخبريني ما الذي جعلك تضحكين وتبكين؟ وأجابت السيدة فاطمة رضي الله عنها: ما كنت لأفشي على رسول الله سره، ولكن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبت منها السيدة عائشة أن تطلعها على ما أسره لها، فقالت لها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان يدارسني القرآن في كل سنة مرة، وإنه دارسني هذا العام مرتين، وما أراه إلا قد حضر أجلي. قالت: فبكيت. ثم قال لي: وإنك أول أهل لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. فضحكت. ومضى على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 6 أشهر، ثم مرضت الزهراء وانتقلت السيدة فاطمة إلى جوار ربها، وصلى عليها زوجها علي هو والعباس رضي الله عنهما، ثم دفنت في البقيع في ليلة الثلاثاء 3 خلون من شهر رمضان سنة 11 للهجرة، وهي ابنة 29 سنة. رحم الله الزهراء ريحانة سيد الأنبياء وزوجة إمام الأتقياء أم الحسن والحسين، وألحقنا بها في الصالحين.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا سيبة يا غاليتي، من فضلك أحضر المكنسة وساعديني في تنظيف غرفتكم.
1: حاضر يا أمي. أمي، أنت لم تحدثيني عن أيامكم هنا ولم تقولي لي إن والدي أصيب. لم تجيبي يا أمي.
0: ماذا تريديني أن أقول؟ كانت الأيام جدا صعبة، كنت في كل لحظة أخشى أن أسمع خبر والدكم. كانوا يتربصون به، يريدون قتله.
2: من الذين يريدون قتله يا أمي؟
0: كلهم يا أمي، كلهم، اليهود والمستوطنين. وإنتوا في كل ليلة كنت أضمكم في حضني، خايفة إنه يخطفوكم مني أو يقتلوكم.
1: وهل حقا يمكن أن يخطفونا؟
0: نعم، ويقتلونكم أمام عيني كما فعلوا في أبناء جيراننا.
2: لن يفعلوا يا أمي، لن يستطيعوا. نحن قادرون على حماية أنفسنا.

0: أبو معاذ.
1: ما بك يا أبي؟
2: لا شيء يا معاذ، لا شيء.
0: طمني.
2: قالوا لي أنت كما الحصان. كيف رتبت البيت؟ ما شاء الله ما شاء الله. أين أمي حبيبتي؟ أين الجدة؟
1: أنا هنا يا ولدي.
2: كيف حالك يا ضي العين؟
1: لم تجب يا أبي، أنت مريض؟
2: نعم قليلا يا ولدي، لكن الحمد لله بخير.
0: ما بك؟
2: القصة التي حدثتكم عنها والدتكم حول إصابتي. حين أطلقوا علي النار أصابوني في مفصلي واستقرت الرصاصة وبدأت أشعر بالألم الشديد.
0: الآن عرفت لماذا أتينا إلى هنا، للعلاج.
3: نعم، للعلاج في مستشفى القدس في المقاصد، تم تحويله لإجراء عملية.
0: هيا يا والدي، وصل خبر أن هناك جنودا مخطوفين وسيتم مبادلتهم بأسرى.
2: إذن هو أمر واقع يا نسيبة. حاضر.
1: إذا كنت متعبا يا والدي في يوم آخر نواصل.
0: فقط يا والدي، لا أريد أن يضيع علينا اليوم من الحكاية.
2: كان في السجن شخص اسمه حافظ الزلقمون، وبيعرف كل اللي في السجن، وخرج قبل صفقة التبادل وشكل لجنة من الفصائل عشان يشرفوا على الأسرى اللي بدهم يطلعوا، وكان رئيس اللجنة الشيخ محمد أبو طير.
1: أعرفه يا أبي، إنه من القدس أليس كذلك؟
2: بلى.
1: مسكين، دائما بعتقلوا.
4: لابد أن يكونوا اللي بيطلعوا من ذوي الأحكام العالية، ولازم اللي بيطلعوا يوقعوا.
2: جيد، وأيضا ممكن نخبرهم أنه اللي بده يطلع لغزة يطلع، واللي بده يطلع للضفة أو للخارج يطلع.
5: افرض في شخص ما بده يطلع وبده ينهي مدته.
4: من لا يريد خلص لا بأس.
5: وكمان أحمد في سجن المجدل، ورائد في المجدل،
2: عمار وعلام في نفحة، أيضا ضمن الأسماء.

0: هل كان هناك من يمكن أن يرفض الخروج؟
1: يعني مثلا شخص بقي له سنة ولا يريد أن يحرم آخر من فرصة، ممكن، هو خيار لمن لا يرغب إيثارا ووفاء.
2: الأسرع عظماء، حتى في الحياة يؤثرون بعضهم وهم في أمس الحاجة للحرية.
0: وماذا حدث للشيخ يا أبي؟
3: يلا استعدوا، رح ينقلوكم هلأ.
4: يا رب يا رب روحنا يا شيخ.
5: بلادي بلادي اسلمي.
6: يا رب أدم السعادة في قلوبهم وفرج عن الجميع.
4: شايفك يا شيخ مش مبسوط.
6: بالعكس مبسوط كتير. انتوا حتروحوا وتشوفوا ولادكم وحتعلموا الناس دينهم وتساعدوهم.
4: هذا يسعدك يا شيخ؟
6: طبعا، ايش اكتر من هيك.
7: وانت كمان حتروح معانا؟
6: لا، انتوا إلكم فترة طويلة، انا ما صار ليش زمان. الرواح للناس اللي احكامهم عالية أو اللي قضوا فترة في السجون 10 سنوات أو 7 سنوات. أنت إيش بتسوي يا بني؟
4: بحط أوعيك معي.
6: لا لا اتركهم، أنت حتروح وأنا ضايع.
4: لا حتروح معانا بإذن الله.
8: الله يسهل عليكم. أمان السلام، أمان. سلموا على أهل يا شباب، سلموا على أهل. أنهم أمنا، أمنا لبرا.
1: وانتقل الشيخ إلى سجن بئر السبع، وهناك كان المعتقلون يحزمون حقائبهم للمغادرة، وكل شخص يوقع عند مغادرته. لكن شيئا ما ضايق الشيخ.
2: ما هو يا أبي؟
1: بعض من الأسرى وقع على أنه يريد أن يغادر إلى خارج فلسطين.
0: ولماذا يا أبي يريد أن يخرج خارج فلسطين؟
1: الاحتلال الإسرائيلي ظالم، ومن جرب ظلمه لا يريد أن يراه مرة أخرى.
9: انت لوين بدك تطلع؟
10: لغزة.
9: شو رايك تطلع لبرا عشان ترتاح؟
10: بقول لك لغزة، بين اهلي وعلى ترابي.
9: اللي بعده لوين؟
10: طالع لبرا، لبرا عشان لا نشوفك ولا نشوف امثالك.
9: اخنا ما بدنا نشوفك في بلدنا.
6: بيقول انه بده يطلع لبرا؟
10: ايوة يا شيخ.
6: برا فلسطين يعني؟
10: ايوة.
6: ادفع الكرسي للامام قليلا. ليش تطلع لبرا؟ ارجع إلى أهلك وناسك. الصهاينة يريدون لك أن تغادر البلد حتى لا تعود إليها ويمنعوك. ارجع إلى الداخل، فإن ساءت الأحوال يمكن أن تخرج.
10: كلامك عراسي، بس والله ما أنا قادر أشوفهم.
6: بلادنا برغم الظلم اللي فيها حتحس فيها بالأمان، ولو بلحظة ضاقت فيك الدنيا حتلاقي حواليك كل الناس يسألوك إيش مالك. وبعدين تسيب البلاد لمين؟ لو كل واحد ساب البلد مين يعمرها؟ مين يرب الجيل؟ مين يطرد المحتل؟
9: شكت شكت.
6: لا مش هنسكت.
10: أنا تعبت تعبت، أقسم بالله تعبت. الظلم قهرني، بدي أنسى السجن واللي عملوه فينا، وبدي أبدأ حياتي من جديد. بديش يضيع أولادي أو أشوفهم بيموتوا قدام عيني.
6: أكتب بدي أرجع على غزة وأنا بدير بالي عليك.
10: حاضر.
2: هل استجاب كل الأسرى لحديث الشيخ؟
1: الحقيقة لا يا بنيتي، ليس جميعهم.
2: كم منهم خرج لخارج فلسطين؟
1: تقريبا الربع.
0: العدد الكلي 1200. خرج مقدار الربع، يعني بقي في فلسطين 900 وخرج 300.
11: ما شاء الله عليك يا معاذ، ربنا يحفظك يا أمي.
0: واصل يا والدي، ما بك؟
1: شيء آخر ضايق الشيخ.
2: ما هو يا أبي؟
1: بعض الأسرى المحكوم عليهم أحكاما عالية لم تكن أسماؤهم ضمن الأسماء التي سيفرج عنها.
0: وماذا صنع الشيخ؟
6: أبو عامر، أغلبك يا عيني، بدي أروح عند هذاك الشاب أو

0: وهل حقا يا أبي وقف الشيخ عن العمل؟
1: هو توقف عن العمل الخاص، أي المسؤولية عن العمل العسكري، ولكن الأعمال العامة كالدروس ومساعدة الناس ومتابعة أمور الحي، هذه ظل يقوم بها.
2: أكيد كان الاحتلال الإسرائيلي يراقب تحركاته ودروسه.
1: طبعا، ولكن هذا لم يجعله يتوقف. في اليوم الذي خرج فيه قام بعمل درس.
2: لم يسترح بعد. ما أروعك يا شيخ.

0: كيف حاله؟ امتى طلع؟
1: الحمد لله انا زدت 10 كيلو. الحمد لله الذي قدر البلاء ليصطفي منا رجالا تحمل هذا الاسلام. والحمد لله الذي اصطفانا لان نكون في ارض مباركه نحيا فيها. والحمد لله الذي قدر لي ان التقيكم اليوم واراكم من جديد لنجدد العهد مع الله على ألا نقيل ولا نستقيل. فاللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، واللهم املأ علينا وقتنا في خدمة دينك. هكذا مراحل المسلم، محطات ابتلاء، ومن يصبر له الأجر العظيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن الدكتور محجوب. ولد الدكتور محجوب في قرية صغيرة، أغلب سكانها من الناس البسطاء الفقراء الطيبين. لم يكن تحصيل العلم في تلك القرية متوفرا، فالرجال والنساء والأطفال يعملون في الزراعة. لكن حظ الدكتور محجوب كان طيبا، فقد كان أبوه رجلا يحب العلم والمتعلمين، ولذلك آل على نفسه أن يتيح لولده تحصيل ما لم يتمكن هو من تحصيله، فأرسله إلى المدينة ليكمل تعليمه هناك بعد أن أنهى دراسة المرحلة الإعدادية في القرية. كان أبو محجوب يعمل في أرضه بأقصى طاقته ليتمكن من إرسال المال إلى ولده، وكان رغم تعبه فرحا مسرورا، يعيش على أمل أن يرى ابنه طبيبا بارعا وأن يصير هو والد الدكتور. مضت السنوات وتحقق الحلم وأصبح محجوب طبيبا، وقرر العودة إلى القرية. في يوم عودة الدكتور محجوب اجتمع وجهاء القرية وكثير من الأهالي بقيادة المختار عند مدخلها الرئيسي، ينتظرون وصوله بالسلامة ليستقبلوه استقبال الأبطال الفاتحين، فهو أول إنسان من قريتهم يحمل شهادة جامعية، فكيف إذا كانت شهادة في الطب؟ وصلت السيارة التي تحمل الدكتور محجوب، فهرولت أمه تجاهها وهي تزغرد فرحا به وبشهادته. ترجل الدكتور محجوب من السيارة وقد نفخ صدره ورفع أنفه، علت أصوات صغارد النسوة وتبعها طلق نارية مكثف ابتهاجا بوصول الدكتور. اقتربت أم محجوب من ابنها تعانقه وتبكي، أما هو فقد ربت على كتفها ببرود وابتسم لها ابتسامة مصطنعة وهو يقول شكرا شكرا. تقدم المختار من الدكتور، أمسك يده وهزها وهو يقول شرفتنا ورفعت رأسنا عاليا يا دكتور، ثم اقترب منه برأسه ليعانقه ويقبله، ولكن الدكتور محجوب سحب يده من يد المختار وتراجع قليلا نحو الخلف وهو يقول بابتسامة مصطنعة شكرا يا مختار شكرا، ثم أخرج من جيبه زجاجة صغيرة فيها سائل شفاف وبدأ يرش منها على يديه وثيابه وهو يتمتم ميكروبات ميكروبات. وهيت أبو محجوب، تعالت ضحكات هازئة لبعض الشباب والصبايا، وبدأ المجتمعون يتفرقون ما بين متعجب وشامت وحزين. لم يبقى حول الدكتور إلا المختار وأبو محجوب وبعض الوجهاء والأقارب. مسح المختار بكمه العرق الذي تصبب على جبينه وهو يقول بصوت متلعثم ولهجة معاتبة أهل القرية ينتظرون قدومك بفارغ الصبر يا دكتور. لم يعلق الدكتور محجوب بشيء، فقد كان مشغولا بتنظيف بزته من الغبار الذي علق بها من آثار المستقبلين وتراكضهم. حاول أبو صبح أن يتجاوز الجو العكر فقال ممازحا هيا يا دكتور الطعام بانتظارك أيضا والجميع بانتظارك. تصنع الجميع الضحك ومشوا إلى منزل المختار الذي ذبح خروفين على شرف الدكتور محجوب. دخل الدكتور محجوب منزل المختار ونظر باشمئزاز إلى مائدة الطعام المتواضعة التي بسطت فوق حصير مهترئ حوله بسطا مزركشة، تلك البسط والحصر التي طالما جلس عليها عندما كان صغيرا. أخرج الدكتور محجوب من جيبه مرة أخرى تلك الزجاجة الصغيرة وبدأ يرش منها على المكان الذي اختاره للجلوس، ثم رش منها على يديه وثيابه، ثم فتح حقيبته وأخرج منها لفافة بيضاء، فتح اللفافة والتقط منها ملعقة وشوكة وتناول لقيمات معدودة، ثم أصلح جلسته ونفخ أوداجه وصدره فبدا كديك رومي. كان جليا للحاضرين أن الدكتور محجوب لا يعجبه شيء بل ويشمئز من كل شيء. أراد المختار أن يلطف الجو فقال حدثنا يا دكتور عن أخبارك وأخبار الطب الذي درسته، فازداد انتفاخ الدكتور محجوب وبدأ يتحدث أمام الفلاحين البسطاء عن الأنزيمات والبروتينات عن الفصوص الكبرى والفصوص الصغرى، فتفتح الجميع عيونهم وفغروا أفواههم ولم يفهموا شيئا مما قاله. ثم التفت بعد ذلك وسأل المختار بلهجة مليئة بالسخرية هل تعرف يا مختار مما يتألف الماء؟ قال المختار بخجل لا والله يا دكتور.
قال الدكتور محجوب وهو يضحك: كيف صرت إذا مختارا إذا كنت لا تعرف هذه المعلومة البسيطة السخيفة؟ لقد ذهبت حياتك سدى يا مختار. أمضى الدكتور محجوب في القرية 3 أيام ولم يترك كبيرا ولا صغيرا إلا واستهزأ به وسخر منه وقال له: ذهبت حياتك سدى. بعد تلك الأيام 3 خرج الدكتور محجوب من غرفته وبيده حقيبته. سألته أمه: إلى أين يا ولدي؟ العيادة بانتظارك وأهل القرية بانتظارك، كلهم يحلمون أن يكون فيها دكتور. يا دكتور، قدم أبو محجوب لولده صرة من المال فيها تعب سنوات من الكدح والشقاء وهو يقول: هذا المال ادخرته لزواجك يا ولدي، وهذه الغرفة التي كنت أستقبل الناس فيها خصصتها لتكون عيادتك، فإلى أين ستذهب؟ أجاب محجوب دون اكتراث: سأرحل إلى المدينة، لا يمكنني أن أعيش في قرف القرية ومع أناس جهال لا يعرفون الأكسجين من الهدرجين. هؤلاء أناس ذهبت حياتهم سودة. هناك في المدينة فتح الدكتور محجوب عيادة جميلة أنيقة وانغمس في عمله ونسي القرية وأهل القرية، لم يعد يتذكر إلا أنهم قوم جهال وأن حياتهم ضائعة سدى. ذات يوم كان الدكتور محجوب يتنزه في ريف المدينة قرب بحيرة كبيرة جميلة، أغرته زرقة الماء وجمال الطبيعة، فقرر أن يقوم برحلة مائية فيها، فركب أحد الزوارق وطلب من سائقه أن يتجول به في أرجاء البحيرة. كالمعتاد بدأ الدكتور محجوب يفرد عضلاته أمام السائق البسيط صاحب الزورق، سأله عن الأزوت والمازوت والأكسجين والهيدروجين، وكان كلما عجز السائق عن الجواب يهز الدكتور محجوب رأسه بطريقة مستفزة ويقول له: أنت رجل مسكين، ألا تعرف هذا؟ ذهبت حياتك سدى. في مكان ما من البحيرة أحس السائق بشيء ما يصطدم بالقارب، حدق في الماء فرأى صخرة كبيرة مسننة الأطراف، دخل جزء منها تحت أخشاب القارب فكسرها. بدأ الماء يتدفق إلى القارب الصغير وبدأ الخشب الخفيف يئن تحت ضغط ووزن الماء. تجمد الدكتور محجوب في مكانه والرعب يملأ قلبه، وتهت الكلمات على شفتيه المرتجفتين. نظر إليه سائق الزورق وسأله: أتعرف السباحة يا دكتور؟ أجابه والرعب يكاد يقتله: لا أعرف السباحة ولا أحبها. قفز الشاب إلى الماء وبدأ يسبح مبتعدا عن القارب وهو يقول بسخرية: مسكين يا دكتور، ألا تعرف السباحة؟ لقد ذهبت حياتك سدى. نقلت جثة الدكتور إلى قريته لدفنها هناك. نظر إليها أهل القرية وهي مزرقة منتفخة، ورنت في آذانهم كلمات الدكتور محجوب حين كان يستهزئ بهم قائلا: ألا تعرفون الكيمياء؟ ذهبت حياتكم سدى. ألا تعرفون الفيزياء؟ ذهبت حياتكم سدى. لم ينقذه علمه بالطب ولا معرفته بالكيمياء من نقمة الله وغضبه، فالتكبر وازدراء الناس كبيرة من الكبائر لا يترك الله تعالى صاحبها دون عقوبة، قد تكون العقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قذفته في النار ولا أبالي. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في مفتتح حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم، نتناول في بيت المسلم قضايا الأسرة المسلمة، نستشفها من فضيلة شيخنا المربي الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم.
2: حياكم الله سيدي. ما زلنا في التربية العقلية، وتحدثنا في اللقاء السابق عن العلم الذي ينبغي أن نغذي به عقول أبنائنا وبناتنا، واليوم نتابع في التربية العقلية في قضية مهمة تسمى منهج التلقي. ما الفرق بين أن أعلمه أو أن أعطيه مقياسا لتلقي الصحيح وترك الخاطئ؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. المثل يوضح. أنا أريد أن أشتري قماش، في 10 قطع قماش، على كل قطعة رقم، 3 يرد، 5 يرد، 10 يرد، يا ترى الرقم صحيح؟ في احتيال
2: ربما،
3: في مبالغة، في مأخوذ منه يردين وما غيروا اللوحة،
2: ممكن
3: في حل يكون عندي يرد
2: أقيس.
3: أنا البطولة مو بمفردات العلم، بمقياس التلقي.
2: نعم.
3: المقياس، نحن عندنا أعلى نص على الإطلاق كلام الله.
2: نعم.
3: كلام خالق الأكوان القرآن الكريم، يأتي بعده الحديث الشريف، يأتي بعده أقوال العلماء ما طابق الكتاب والسنة.
2: نعم.
3: هذا منهج. أما إجا إنسان قال الدين ما بيح أفيون الشعوب،
2: هذه مقولة،
3: مقولة هي تركها بالقدم،
2: تخالف.
3: أنت معك منهج، عندك خالق للكون، أرسل كتاب معجز ثابت، جاء نبي كريم شرحه، جاء علماء أفاضل بينوه، هي 3 مقاييس. فإذا واحد أنكر هذه المقاييس الثلاثة لا نصغي إليه إطلاقا، فلا بد من مقياس. نحن في عنا منهج التلقي كتاب الله رقم 1، ثم ما صح من سنة رسول الله، ثم ما وافق الكتاب والسنة من أقوال العلماء، هذا المنهج. أما إنسان آخر تكلم كلام، نقيس هذا الكلام بالكتاب والسنة والعلماء، إن وافقهم على العين والرأس، إن خالفهم قال في مجاعة كبيرة، هذا خلاف القرآن والسنة، لإخافة الشعوب الضعيفة، لنهب ثرواتها، في تمهيد الغرب، يأخذ يفعل جريمته بعد التمهيد لها. بيطرح
2: يهيئ لها الفضيلة.
3: يطرح نظريات باطلة فبركها هو. فلا بد من معرفة الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة، مقياسان كبيران لعلومنا.
2: نظرية داروين سيدك التي تدرس في بعض المناهج حتى اليوم وهي باطلة لا أصل لها.
3: سيدي يعني الحقيقة أنا آمنت بها أخيرا،
2: الله أكبر،
3: هي مفاجأة كبيرة.
2: نعم.
3: آمنت بها مقلوبة.
2: نعم.
3: كان إنسان صار قرد.
2: نعم.
3: لحق الدنيا، لحق غرائزه وشهوته.
2: نعم.
3: أما إنسان المخلوق الأول.
2: نعم.
3: بين الإنسان والقرد فرق بالطبيعة لا بالدرجة. بالطبيعة يعني أنت بتقول ذهب 24 21 18 16 11 كله ذهب، فرق بالدرجة. أما في معدن خسيس بين الذهب وهذا المعدن فرق بالطبيعة لا بالدرجة. فبين الإنسان والحيوان فرق بالطبيعة لا بالدرجة.
2: سيدي إذن هنا يحضرني المثل الصيني المشهور، لا تطعمني سمكة
3: علمني كيف أصطاد.
2: هذا هو منهج التلقي.
3: نعم.
2: أن أعلمه كيف.
3: الحقيقة أنت ممكن تلقي درس رائع جدا، بس هذا الطالب أعجب بهذا الدرس، إعجابه بك لا يكفي لطلب العلم.
2: نعم.
3: لو أعطيته المصادر والمراجع وطريقة البحث، هو الليسانس بالعالم كله يعلمون الطلاب بالليسانس أو البكالوريوس المراجع والمصادر وطريقة البحث العلمي. أما التجديد بالعلم بالدبلومات والماجستير والدكتوراه،
2: مهمة الطالب بعد التخرج.
3: نعم.
2: سيدي يحضرني هنا أيضا في الموضوع نفسه الميزان والوزن. الميزان والوزن.
3: الحقيقة هناك خطأ في الوزن وخطأ في الميزان. الكلمة الدقيقة، الخطأ في الوزن لا يتكرر
2: مرة واحدة،
3: والخطأ في الميزان لا يصحح. يعني عندك ميزان صحيح 100%، وزنت قطعة لحم توهمت الوزن 200 غرام
2: وهي
3: هي 100 غرام
2: 100.
3: هذا خطأ ما بيتكرر مرة واحدة، خطأ بالنظر، خطأ بالوهم. أما إذا في ميزان فرق كفة عن كفة 100 غرام لو استخدمته مليار مرة كله خطأ. فالخطأ في الميزان لا يصحح، في الوزن لا يتكرر. كل ما أتمناه أن يكون خطأنا في الوزن لا في الميزان. إذا في خطأ بالميزان ترتكب الحماقة مليون مرة.
2: نعم.
3: ويتوهمها من الشرع. أخطر شيء يكون خطأنا في الميزان لا في الوزن. نحن إذا كان الميزان صحيح الكتاب والسنة هذا الميزان الأساسي. تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. فإذا كان الميزان صحيح الخطأ بالوزن يصحح، بالميزان لا يصحح.
2: إذن الأب والأم ينبغي في التربية العقلية أن يملكا أبنائهم
3: الميزان الصحيح لتلقي العلم. لتلقي نص صحيح مشروح مفهوم فهما صحيحا، مشروح شرحا صحيحا، عليه تطبيق عملي. هذا القرآن، القرآن قطعي الثبوت نجتهد في فهم الآيات. أما السنة ظنية الثبوت والدلالة، نجتهد في تقويم الحديث. لا بد من حديث صحيح على شيء متواتر صحيح، وفي حسن وفي ضعيف. لا بد من تقويم الحديث أولا، ثم لا بد من فهمه ثانيا، لا بد من شرحه ثالثا. أما أقوال العلماء كل قول نسمعه نعرضه على الكتاب والسنة، إن وافقه فعلى العين والرأس، وإن لم يوافقه نركله بأقدامنا.
2: أدام يخالف شرع الله
3: أبدا.
2: سيدي الكلام مهم جدا للآباء والأمهات ألا يكتفوا بتلقين أبنائهم مفردات المنهج الشرعي.
3: لا بد من منهج التلقي
2: العقيدة
3: أبدا
2: الأساسية، فعندها يخوض غمار الحياة. اليوم الشبهات كثيرة،
3: نغرق الآن بشبهات ما لا أصل في الحياة، لإضعافنا، لتخويفنا، لإقناعنا أن نبقى نستهلك لا نصنع.
2: يعني اليوم سيدي الذي لا يملك منهج التلقي مثلا يستمع في الإعلام إلى شبهة تخص الحديث الشريف
3: يظنها صحيحة،
2: يظنها صحيحة ويذهب بأنه لا يثق بمصادر الحديث ولا يثق بعلم الحديث وهو لم يتعلم منهجه.
3: لذلك عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد.
2: نعم، العلم نعم. مع العبادة.
3: نعم.
2: سيدي، أيضا من مفردات منهج التلقي: إن كنت ناقلا فالصحة،
3: يا الله.
2: إن كنت مدعيا فالصحة.
3: أجمل قاعدة في تلقي العلم: إن كنت ناقلا، ناقل نص، أهم شيء صحة النص. طبعا القرآن كله صحيح، غير القرآن السنة، صحة السنة. حديث قد يكون موضوع ضعيف يغير الدين كله، والذين تآمروا على الدين اتبعوا حديث ما لا أصل إطلاقا. 40,000 حديث لا أصل لها، فلا بد من التأكد. القرآن قطعي الثبوت، ظني الدلالة، تتأكد من صحة من فهم الآية
2: فقط، الفهم.
3: الحديث تتأكد مرتين، مرة من صحة الحديث، مرة من دلالته. الثالثة أقوال عامة الناس، تقيس هذا القول على الكتاب والسنة، إن وافقهما وفق منهج الكتاب والسنة مقبول، بس لا على أنه كلام مقدس، كلام إنسان يخطئ ويصيب.
2: فهم القرآن وفهم السنة ليس عملية عشوائية، وفق علم الأصول واللغة
3: في علوم دقيقة جدا.
2: نعم. نعم.
3: ما في أمة تملك علم رجال تنفرد بها الأمة الإسلامية إلا المسلمون.
2: الرواية،
3: الرواية. نعم.
2: نعم. نعم.
3: دراية معنى الحديث،
2: الرواية،
3: الرواية
2: وصول الخبر إليه،
3: السند. نعم.
2: السند. أتابع سيدي، أعود إلى المقولة تجاوزناها: إن كنت ناقلا فالصحة،
3: مدعيا فالدليل.
2: الدليل
3: جاب بفكرة ما في مانع، بس ما دليلها؟ ما مصدرها؟ من قالها؟ ما دليله الذي قالها؟ ما دليله؟ مدعيا
2: فالدليل،
3: فالدليل. ناقلا فالصحة،
2: فالصحة.
3: مقولتان أساسيتان.
2: إذن نعلم أبناءنا ألا
3: منهج التلقي
2: شيئا إلا بالدليل، يعني يطلبوا الدليل على الشيء.
3: وأنا أنصح نصيحة عامة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر: دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. يعني لا تقبل شيئا في الدين إلا بالدليل القطعي، ولا ترفض شيئا إلا بالدليل. لا تقبل شيئا إلا بالدليل، ولا ترفض شيئا إلا بالدليل. أنا أقول لك الآن: كل عمان ملكي بلا دليل،
2: بلا دليل،
3: بطلب الدليل.
2: نعم. أيضا من مفردات منهج التلقي سيدي أن نضع كل قضية في الدائرة التي هي فيها،
3: بحاجة بها الحقيقي.
2: قصدت سيدي أيضا، جزاكم الله خيرا، قصدت أيضا دائرة المحسوسات.
3: نعم.
2: والمعقولات والإخباريات.
3: نعم.
2: أن يضع كل قضية في مكانها الصحيح.
3: المحسوسات أدواتها الحواس الخمس واستطالاتها، المعقولات أساسها العقل البشري، أما الإخباريات أساسها المخبر وصحة الخبر. بالإخباريات صحة النقل، بالمعقولات مبادئ العقل، بالمحسوسات الحواس الخمس واستطالاتها، ميكروسكوب استطالي والتلسكوب استطالي.
2: إذن سيدي، عندما تكون القضية قضية إخبارية ليست عقلية، هل يصح أن نخضعها للعقل؟
3: لا، للنقل، للنقل الصحيح
2: فقط. لأنه اليوم هناك، آسف، موضة، يعني صح التعبير، كل شيء يريد أن يفهمه بعقله، كل شيء، يعني حتى لو كان خبرا من الله يحكمه إلى عقله.
3: مثلا الآن في عندنا كمبيوتر ممكن أن تستخدمه استخدام مذهل، لو عرضت هذا الجهاز على إنسان مات من 100 عام ما بيصدقه، أنه عقله مربوط بالواقع، العقل مربوط بالواقع. أما في شيء واقع حقيقي تجاوز هذا الإنسان، فلا بد من فهم الأمور ببيئتها، بواقعها، بظروفها. نعم.
2: نعم. إذن العقل سيدي يحتاج أن يرى شيئا ليحكم على شيء.
3: نعم.
2: غائب عنه.
3: نعم.
2: يعني لا يستطيع أن يفهم شيء غير موجود.
3: الحواس الخمس واستطالاتها لا بد من أن تكون الحقيقة ظاهرة،
2: ظهرت عينها وأثارها،
3: عينها وأثارها. إن غابت عينها بقيت أثارها العقل. لا
2: يحكم مثلا الكهرباء سيدي في هذه الغرفة،
3: نعم لا كهرباء
2: ولا دخان
3: بلا نار.
2: بلا نار،
3: رأى دخان وراء الجدار،
2: نعم.
3: يحكم بعقله في نار،
2: نعم.
3: لا دخان بلا نار، هي مع استنباط عقلي. الشيء غابت عينه بقيت أثاره. أما الحكم النظر الحسي، أول شيء الحسي، شيء ظهرت عينه وأثره،
2: نعم.
3: أما الإخباري غابت عينه وأثره. الله حدثنا عن أصحاب الفيل، هذا خبر، الخبر قيمته من المخبر،
2: نعم.
3: فإذا كان الله
2: ومن أصدق من
3: هو المخبر، تجي الآية ألم ترى ما شفنا. والله العلماء استنبطوا من هذه الآية ينبغي أن تتلقى إخبار الله لك وكأنك تراه،
2: نعم.
3: في عندك خبر تتلقاه من الله ومن رسول الله، وفي حكم عقلي وفي حكم حسي،
2: نعم. قال بعض السلف سيدي أخذهم بهذا لو تكرمتم، لقد رأيت الجنة والنار عيانا. قالوا دقق فيما تقول، ما أحد يرى الجنة والنار عيانا. قال لقد رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيتي لهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق عندي من رؤيتي لهما بعيني.
3: يعني كلام رائع جدا،
2: بارك الله بكم سيدي ونفع بكم. إخوتي الأكارم، في ختام هذا اللقاء أشكر لشيخنا الفاضل ما تكرم به من هذه الإفادات، كما أشكر لكم حسن المتابعة، وأسأل الله عز وجل أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهفوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل

0: زمن تغلبت فيه العاطفة على العقل
1: وساد التعصب الممنهج
0: والرؤية للمشهد من منظار واحد
1: في زمن الفتن العمياء
0: كان برنامجكم
1: لعلهم يتفكرون
0: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي.
1: لعلهم يتفكرون.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، نرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج لعلهم يتفكرون مع فضيلة الشيخ محمد الزعبي. بداية فضيلة الشيخ دعنا نرحب بكم، أهلا وسهلا بكم معنا.
1: حياكم الله فضيلة الشيخ أحمد، حيا هذه الإذاعة المباركة وكل المستمعين إليها وكل العاملين فيها.
0: يعني الشيخ محمد دعني أذكر ما هي الآية التي توقفنا عندها طبعا لنستكملها مع إخواننا الذين يستمعون إلينا، وأيضا مستمعينا الكرام نحن ما زلنا في تفسير سورة البقرة. نحن بدأنا بالتفسير الموضوعي، في كل مرة نكون مع آية أو أكثر، طبعا لكل آية ولكل موضوع عدة آيات أحيانا نستكملها. في الحلقة الماضية توقفنا عند الآية 177، بدأنا في بدايتها، وكنا قبلها قد تكلمنا في قول الله تبارك وتعالى عند الآية 176. الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الآية التي تليها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. كل هؤلاء يعني الله سبحانه وتعالى ذكرهم، ثم قال يعني أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. طبعا هناك الكثير من الكلمات، يعني فضيلة الشيخ محمد عندما يعني يذكر الله سبحانه وتعالى البر ويقول ما هو البر وينفي بداية يعني ذاك المفهوم الذي يعني يتناقله الناس فيما يعني بينهم كانوا طبعا من ذي قبل، عندما فيقول الله سبحانه وتعالى ولكن البر. الله بدأ يعني جملة جديدة بعنوان جديد، الله سبحانه وتعالى يعرف الخلق على يعني ما هو البر، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب إلى أن وصل. طبعا وهذه يجب أن ننتبه إليها، يعني فضيلة الشيخ طبعا أن تذكر لنا أيضا هذه المعلومات. أولئك الذين صدقوا، لماذا لم يقل أولئك الذين آمنوا مثلا على سبيل المثال، وما الفرق؟ وأولئك هم المتقون. طبعا أترك لكم المجال فضيلة الشيخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الذين اتبعوه بإحسان وعن سائر المؤمنين إلى يوم الدين. يعني كما تفضلتم هذه الآية جاءت في سياق الرد على اليهود الذين كانوا يحتجون كيف تتغير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وصاروا يشككون المسلمين، ورد الله عليهم: وأين ذهبت صلواتكم السابقة؟ فقال الله لهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الآن يحدد بأن الغرض من القبلة ومن كل الأحكام الإسلامية أن تحقق البر، يريد الله للإنسان أن يحقق البر، والبر كما قلنا هو الناتج والمحصول، فخلق الإنسان له ناتج ومحصول، وهو أن يصل إلى الكمال الذي أراد الله سبحانه وتعالى له، وأن يصلح ليكون خليفة في هذه الأرض. ولذلك نبههم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم. إذن سواء وجهكم إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة المشرفة فإنما الأمر بالطاعة، فالقضية هل تطيع أم لا تطيع. هلا طبعا لله سبحانه وتعالى حكم قد نعرف بعضها وقد لا نعرف، يعني لا فرق، حتى لو أراد الله أن تتوجه إلى أي بيت، إلى أي مكان، إلى أي غرفة لا قيمة لها، فعليك أن تتوجه. طب ما دام الأمر كذلك، لماذا لم يبقوا مثلا في التوجه إلى بيت المقدس؟ في الحقيقة التوجه إلى بيت المقدس يشعر بالتبعية، وهذه الأمة إنما في الأصل المفترض أن تكون قائدة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فحتى لا يبقى هذا الإحساس بالتبعية حررهم من التوجه إلى بيت المقدس،
0: نعم،
1: ووجههم إلى الكعبة المشرفة التي بناها إبراهيم عليه السلام كأول بيت وضع للناس، ولذلك فهي بيت الله الأول. فإذا أنتم عدتم إلى نقطة البدء، أنتم عدتم إلى صفاء الرسالة بعد أن بعث الله من الرسل تترى، وكانت دائما مصالح الناس وشهواتهم وأهواؤهم تطغى على رسالة الله فتحرفها عن قصدها وتحرف الكلمة عن مواضعه وعن أهدافه ومقاصده. إذن أنتم الآن عدتم إلى البيت الأول، إذن عدتم إلى صفاء رسالة الله، وعليكم أن تجددوا عهد الإنسان مع الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وذكرنا في الحلقة الماضية بأن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فلا بد أن يكون مؤمنا بالله بملائكته برسالاته بالمرسلين الذين حملوا هذه الرسالة، لأن المرسلين هم القدوة وهم التطبيق العملي.
0: نعم.
1: فلا يعلمك الله دينا بطريقة نظرية، إنما يرسل إليك هذا الدين مع شخص مثلك، مع شخص مثلك قادر أن يطبقه في حياته ليكون نموذج التطبيق الأمثل لدين الله سبحانه وتعالى. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب.
0: يعني هنا الله سبحانه وتعالى عدد ما يريد أن يؤتى إليه المال.
1: نعم. يعني القضية ليست فقط أنه أنت عبد لله تصلي وتعمل أذكار وتسبح، لابد أن تعطي، لابد أن تضحي، أن تضحي بنفسك، أن تضحي بمالك. وآت المال على حبه، مش المال اللي بده يكبه راح يدفعه للفقراء، وإنما المال الذي يحبه صار يعطيه لذوي القربى.
0: يعني هنا حب، يعني على حبه، الضمير عائد إلى المال.
1: نعم.
0: وليس إلى الشخص.
1: تمام.
0: نعم.
1: يعني على حبه لهذا المال.
0: نعم.
1: دفعه. يعني الله لا يعيب على الإنسان.
0: نعم.
1: أن يحب المال،
0: لأنه إذا عاد هذا الضمير إلى الشخص فهو يحب ذوي القربة.
1: إيه؟
0: وإذا عاد إلى المال هذا يعني أنه أنقى المال، صح؟ إيه؟
1: يعني بصير يفهم أنه حبه هو ذوي القربة.
0: نعم.
1: لكن لا، واضح تماما أنه على حبه، يعني رغم حبه.
0: نعم. نعم.
1: رغم حبه للمال آتاه لذوي القربة.
0: نعم.
1: وطبعا كنت أقول بأن حب المال ليس عيبا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول آتى المال على حبه.
0: نعم. طبيعي.
1: يعني هو طبيعة الإنسان أن يحب التملك.
0: تحبون المال حبا جما.
1: حب التملك مظهر. نعم. من مظاهر غريزة البقاء. ولكن عندما تسيطر هذه الشهوة على الإنسان إنما تحرفه عن رسالة الله وعن صراط الله، ويصبح مستعدا ليفعل أي شيء من أجل هذا المال، كما مر معنا عن بني إسرائيل عندما قال لهم قولوا حطة فقالوا حنطة.
0: نعم.
1: لا يريدون أن يحملوا رسالة.
0: نعم. صحيح.
1: إنما يريدون أن يأخذوا حنطة بيت المقدس، يعني إذا بدهم يدخلوا على بيت المقدس ليس من أجل أن يجعلوه عاصمة. نعم. لرسالة الله، إنما من أجل أن يستولوا على خيرات الناس، وهذا ما نشاهده اليوم في فلسطين.
0: نعم. كل مرة أطماعهم موجودة،
1: كل مرة حتى على المستوى الفردي، يعني دولة إسرائيل أعلنت بأنها تريد أن تسيطر على لبنان وعلى مصر وعلى كذا، وحتى على المستوى الفردي هم دائما طامعون بأراضي الفلسطينيين في جوارهم. وطبعا هي أصلا، يعني أقول في جوارهم بحكم واقع الحال، وإلا هي ليست جيرة شرعية، هم ليسوا أصلا من أهل هذه البلد حتى يكون لهم جيران في هذه البلد، ولكن يعني هذا واقعهم. فحب المال إذن ليس عيبا، ولكن حب المال على الطريقة الإسرائيلية يصبح انحرافا عن فطرة الإنسان، ويجعل الإنسان أشبه بالحيوان، مستعد ترامب أن يدمر الكرة الأرضية من أجل نفط فنزويلا أو من أجل نفط إيران.
0: نعم.
1: نعم. فإذا آتى المال على حبه ذوي القربة.
0: نعم.
1: الإسلام يحافظ على أي تقارب بين البشر، لذلك يعني أحيانا بتلاقي ناس بدهم يحطوا الإسلام مقابل القومية. لا، ما الإسلام ليس مقابل القومية، العرب قبائل، فلا بأس أن يكون هناك تقارب، ولكن الإسلام مقابل التعادي على أساس القومية. الإسلام يعادي ضد أن تصبح القومية هي سبب العداوة وهي الكيان الجامع. إذا كان العرب يساعدون بعضهم والأقارب يساعدون بعضهم، أي تقارب بين بني البشر يحض عليه الإسلام. فإذا نؤتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إذن الإنسان المؤمن، الإنسان الذي تحقق فيه البر، لابد أن يؤتي المال ولا يرضى أن يجد ضعيفا. المسكين يحاول أن ينتشله من مسكنته، اليتيم يحاول أن ينقذه من عوامل اليتم. من
0: طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر هنا ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. يعني هؤلاء وحين البأس، هؤلاء كلهم يعني تحق عليهم على سبيل المثال الزكاة، يعني فضيلة الشيخ؟
1: لا،
0: هل لها علاقة هذه؟
1: لا، الزكاة لعند وفي الرقاب، مش الزكاة، إيتاء المال يعني. هنا
0: الصدقات
1: لا يتحدث عن فريضة محددة، لأنه أصلا يعني أصل الفرائض يجب أن تكون يعني لنفترض أن الله ما افترض علينا الصلاة، يجب أن يكون عندنا حب لهذه الصلاة. يعني الله لا يريد أن يتعامل معه العبد كما يتعامل المحامي مع القانون، إنما أن يتعامل كما يتعامل العاشق مع معشوقه، بحيث يسعى لتنفيذ أي رغبة أي شيء يريده، كما قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. ما قال لترضى عني، أنا لا يهمني إلا أن ترضى.
0: يعني وكأنك تقصد فضيلة الشيخ أن هذا المحب يسعى إلى محبوبه، إلى رضا محبوبه. إذا يعني إذا أردنا أن نبتعد عن موضوع العشق وال نتكلم يعني
1: لا
0: يعني هل هو المقصود الحب؟
1: طبعا يعني ولا مانع من تعبير العشق، كل كل علماء التصوف عبروا بالعشق، لكن هناك أناس محدودون.
0: طبعا أنا
1: يعني
0: أنا
1: أردت أعرف أنك تراعيهم، لكن لا نراعي هذه المحدودية العقلية واللغوية.
0: يعني في اللغة لا مشكلة،
1: لا وحتى علماؤنا الكبار يعني السيد عبد القادر الجيلاني وغيره كلهم عبروا بهذه العبارات، السيد أحمد الرفاعي وإلى آخره.
0: إذن يعني فضيلة الشيخ كأنك تقول أن المحب يسعى إلى محبوبه.
1: فالقضية يعني هي أصل الفكرة عن قضية الزكاة. الزكاة يعني سواء كانت زكاة أو صدقات، المهم أنه يعطي عباد الله لأنه يحب الله، ولأن نفسه قد أصبحت بحيث لا تطيق أن ترى مسكنة أو أن ترى عوامل ضعف عند اليتيم، فلا بد أن لهذا اليتيم أن يجد الفرصة ليمتلك عناصر القوة، لأن المال طبعا بلا شك المال قوة. وابن السبيل البشري يعني ابن السبيل ما حدد هويته، واحد مقطوع في الطريق، واحد أضاع مضيع الطريق ما عم يعرف يرجع، واحد حصر اجى على بلدك مثلا وما عاد عم يقدر يسافر، تعطل المطار، خلص ماله، فهذا كله يسمى ابن السبيل. إذن المفترض أن الإنسان لا يشعر بغربة في أرض فيها إنسان. الإنسانية يجب أن يكونوا كلهم أقارب، فأي إنسان يكون منقطع انقطعت به السبل سيجد من المسلم، والمفترض من غير المسلم، ولكن الله حين ينشئ هذا الضمير الإسلامي إنما ينشئه على قاعدة بأنك كلما وجدت ابن سبيل انقطعت به السبل فعليك أن تكون أنت سبيله، أنت سبيله وأنت.
0: يعني حتى الله سبحانه وتعالى ما ذكر في هذه الآية، فقال يعني قال وأتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين، تمام، وابن السبيل هذا يمكن ما يكون مسلم، والسائلين أيضا،
1: حتى ذوي القربة،
0: نعم، حتى يعني ذوي القربة يمكن ما يكون مسلم،
1: قريبي وغير مسلم، لا لك أن تعطيهم،
0: نعم.
1: والسائلين وفي الرقاب، طبعا السائل ليس مطلوبا منا أن نتحرى، هلا أحيانا يعني المفترض إذا كان عندي مسؤولية ويجب أن نكافح احتراف الشحادي.
0: نعم هذا ماذا ما أريد يعني اليوم يعني بين قوسين يعني فضيل الشيخ اليوم الشحاضين كتار، أما حتى تعرف هل هو فعلا محتاج، السائل هل هو فعلا محتاج أم لا، يعني هذا أحيانا هو أساسا يعني في غالب الأمر فضيلة الشيخ معروفون يعني، لكن احيانا ربما لا تعرف، فهنا يجب ان يعني تسال ربما
1: يعني هو حتى لو كان لا هلا هو المفترض نعم ان يكون في مؤسسه عند الدوله كل من ياتي
0: يقدم طلب
1: ليتسول لابد ان يؤخذ به الى هذه المؤسسه التي يكون عملها ان تؤمن له
0: مهنه، فاما ان يكون بحاجه واما ان يصرف
1: ان تؤمن له مهنه، اللي هو مشلول او عاجز هذا يستحق
0: شيء اخر.
1: هلا طبعا ما في مؤسسه وما في شيء، انوي لله يعني كيف بدي اسال عن هذا المتسول اللي مش اول مره اراه، اين اسال عنه، اين يسكن حتى اسال عنه، انوي لله والله قال اعطي. وهناك خبر يعني ليس اظنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يعني معناه لا بأس به، يقول للسائل حق ولو جاء على فرس. يعني اليوم بزمننا مثلا جايب سيارة جديدة وجاي يقول لك أنا بحاجة لها 20 دولار.
0: نعم.
1: فهون يقول طبعا لا يعني ذلك أنه يجب.
0: يعني فضيلة الشيخ هذا ربما يكون محتاج كما حصل في الأيام السابقة، معه مصاري كثير لكن ما أدري بيع لا أرض ولا سيارة ولا شيء، بس لكن هلا ما في مصاري.
1: نعم.
0: في سلع في عقار ما أنا قادر، هذا دخل في يعني في السياق الذي احتاج يعني أصبح محتاجا.
1: يعني هي الانطلاق الأساسي أن يكون الإنسان متضامن مع الإنسان، كيف نعم. يتضامن؟ تعطيه صنارة أفضل من أن تطعمه سمكة بلا شك. طبعا كلمة الصنارة هذه يجب أن يعرفها الناس، لا يقال صنارة، اسمها أصلا
0: أنا اليوم إذا حدا بده يروح على السمك بياخذ صنارة مثلا، هي ما اسمها؟
1: اسمها لغة صنارة،
0: صنارة
1: بدون بدون تشديد النون.
0: إذن يعني توضيح للإخوة الذين يستمعون، صنارة السمك هي الصنارة وليست صنارة.
1: نعم. فإذا
0: والمفول نعم وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب
1: وقام الصلاة وآت الزكاة.
0: نعم.
1: يعني قد يكون هذا العطف مختلف عن السابق، السابق عطاء هنا نعم. آت الزكاة كفريضة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس.
0: وحين البأس.
1: هلا هون نلاحظ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. يعني هو عم يقول
0: ولكن البأساء والضراء وحين البأس.
1: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والموفون بالرفع.
0: نعم.
1: فهذا معطوف هذا معطوف على ما سبق يعني.
0: نعم.
1: لأنه ولكن البر لكن كإعراب حرف مشبه بالفعل تدخل على المبتدأ والخبر ترفع تنصب الأول وترفع الثاني.
0: نعم.
1: البر هو اسم لكن خبرها من الاسم الموصول من آمن بالله من فهو مرفوع. هلا المعطوف عليه والموفون مرفوع هذا أمر طبيعي. إذن البر من آمن بالله والبر الموفون.
0: نعم.
1: ولكن بعد ذلك عطف عطف عليه والصابرين، كان المفترض كعطف طبيعي أن يقول والصابرون في البأساء والضراء.
0: نعم.
1: يعني والموفون.
0: لماذا قال والصابرين؟
1: والموفون بعهد مدعاد والصابرين كأنه مفعول به لفعل محذوف تقديره وأخص الصابرين.
0: أيوة نعم.
1: إذن
0: نعم.
1: هنا الصابرين يعني حالة يركز عليها.
0: نعم.
1: خصها الله سبحانه وتعالى بهذا العطف، يعني كأنه عم يقول البر من فعل كذا وكذا وكذا وأخص منهم الصابرين في البأس.
0: يعني فضيلة الشيخ دعنا نتوقف هنا حتى نبتدئ بالحلقة القادمة بهذا الموضوع، الوقت طبعا داهمنا، يعني نختم بنصف دقيقة لو سمحت ثم نعيد إن شاء الله في الحلقة القادمة فنبتدئ بها.
1: يعني باختصار هذه الآية من الآيات التي تبين أن الإسلام ليس طقوسا مرادة لذاتها، إنما هي أحكام وعبادات وأخلاق من أجل بناء الإنسان الكامل.
0: نعم.
1: فكل عبادة لا تزرع في نفسي نزوعا إلى الكمال فكأنها بلا طائل.
0: شيخ محمد نشكرك على هذه المعلومات، أيضا شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم
3: لعلهم يتفكرون
2: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي،
3: لعلهم يتفكرون.
2: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي،
3: لعلهم يتفكرون.

0: كان هنا.
1: وراية التوحيد
2: الحق بالعالي ارفعوها
1: وللمستقبل قد مضي
3: وللمستقبل قد مضي.
4: خلي عدوك يولي
1: معكم فهذه

صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء. لليوم الثاني تتجه الأنظار إلى مصلى الإمام الخميني، حيث يتوافد الناس منذ ساعات الفجر لإلقاء تحية الوداع الأخيرة على جثمان الشهيد القائد السيد علي خامنئي الذي سجي في المصلى إلى جانب جثامين 4 من أفراد أسرته ارتقوا معه في العدوان الأمريكي الإسرائيلي. 55 نقطة جهزتها السلطات عند مداخل طهران من أجل استقبال الوافدين من الخارج لا ينافس أجواء الحزن هنا سوى مشاهد البأس والقوة وهتافات الولاء للثورة ثلاثية المؤسسات والقوات المسلحة والشعب التي رسمت معادلة الانتصار في حرب رمضان تتجسد اليوم حضورا في مراسم الوداع التي يتوقع أن يشارك فيها ملايين من الإيرانيين والزائرين الوافدين من

0: بخون آهی خدا آقای ما حاجت روا شو.
1: نشعر بالحزن العميق لأننا فقدنا رجلا كان بمثابة والدنا، خسرنا أعز ما لدينا.
2: سنواصل مسيرته ومسيرة الصمود والمقاومة في وجه الدول المستكبرة، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني المحتل.
3: لا يزال ألم استشهاد القائد كبيرا جدا، واليوم جئت لوداعه لربما يهدأ قلبي وأتمكن من عبور هذه المحنة، لكن لا، للأسف لم يحدث ذلك. آمل أن يدعو لنا شهيدنا وأن يمنح قلوبنا الصبر والقوة لنتمكن من تجاوز هذه الأيام. لقد ضحى بحياته من أجل الوطن ومن أجل الشعب. أعتقد أنه أراد حدوث ما حدث لأنه لم يقبل المكوث في أي مكان غير منزله. الجميع اليوم جاءوا لأنهم يحبون إيران، ونأمل أن يغفر لنا شهيدنا تقصيرنا وأن نتمكن من اتخاذ خطوة نحو الأمام من أجل بلدنا من الآن فصاعدا.
4: جئنا حبا بقائدنا الحبيب الذي استشهد من أجل شعبنا. ينبغي للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ألا يظن أنهما انتصرا باستشهاد قائدنا، لا أبدا، فالمعركة بدأت من جديد، ويجب أن نثأر لأنفسنا ثم سنحاسبهما. نقول لمن يظنون أن الإيرانيين لا يحبون الثورة إن إيران قد وصلت إلى ما هي عليه الآن بسبب الثورة، وأن الشعب يحب القيادة والثورة.
5: إذن يوم استثنائي في تاريخ إيران، سنتحدث عن هذا اليوم مع ضيفنا هنا في استوديوهات الميادين في العاصمة الإيرانية طهران، الصحفي والباحث في الشأن الإيراني الأستاذ علي صدرينية. أهلا بك معنا أستاذ علي. على أن يكون معنا أيضا محلل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية موسى عاصي. البداية معك أستاذ علي، ما الذي تقوله بداية هذه المشاركة الشعبية الواسعة اليوم؟ نحن نتحدث عن مراسم الوداع وليس مراسم التشييع. ما الذي تقوله هذه المشاركة الشعبية الواسعة عن علاقة الشعب الإيراني بقائد الثورة الشهيد السيد علي خامنئي؟
6: السلام عليكم وخدمة الشما.
7: أحييك وأحيي مشاهديك الكرام وأشكركم على هذه الاستضافة من شبكة الميادين الباسلة. أقول لكم بأنكم ترون هذا الحشد الكبير الذي جاء لإلقاء نظرة الوداع لقائده وأيضا لمقتداه السيد علي الخامنئي، ولكن إذا ما أردنا أن نعبر تعبير هذه الحشود فيجب أن ننظر إلى أهداف هذه الحرب. وعندما بدأ ترامب هذه الحرب أي أهداف كان يبتغي تحقيقها؟ بعد حرب 12 يوما بعد بدأ ترامب طلب من طهران أن يخلو من أهالي طهران يخلو هذه العاصمة، وأيضا الشعب الإيراني لم يخلي طهران، وأيضا اتجهوا للدفاع عن البنى التحتية التي هدد ترامب بتدميرها. وفي الحرب الأخيرة حصل أمرا كبيرا وحماسيا. ترامب في اليوم الأول للحرب جاء وقال لا تفرغوا العاصمة وابقوا في بيوتكم، وبعد أيام سوف أعلن لكم أن تخرجوا من بيوتكم. وهذا كان يخطط، لأن بعض أبناء مثلا الشعب يدعموه، وبعد أن يختال قائد الثورة والقادة العسكريين وبعد ذلك يعلن الانتصار وكذلك يقيم انتخابات مثلا في الداخل، هكذا كان يظن. في بداية هذه الحرب الأمريكيون والإسرائيليون انظروا أين الأهداف التي ضربوها، ضربوا مراكز الشرطة وكذلك مراكز قوى الأمن الداخلي والمراكز والمواقع التي تسيطر على النظام في الداخل، وبعد ذلك طلبوا من الشعب أن ينزل إلى الشوارع، ولكن ما حصل منذ الليلة الأولى الشعب نزل إلى الشارع، والشعب في طهران وفي البلدان الأخرى نزلوا إلى الشوارع والميادين، وحصل أمرا لم يحصل أبدا في تاريخ العالم. لا نقول أن لا يمكن أن نجد مكانا حدث في هذا الأمر، بأن الشعب في كل ليلة ينزل إلى شوارع ويرفع أعلام بلده وأيضا لا يهاب بالمسيرات وكذلك القنابل والصواريخ الأمريكية والإسرائيلية. هذه المراسم التي ترونها وهذا الحشد الكبير الذي يأتي لوداع مقتداه وقائده الشهيد في مصلى طهران الكبير، وهذه التمهيدات التي حصلت، وفي الأيام التالية سوف يكون هناك مراسم تشيع في قم ومشهد وفي العراق أيضا. هذا الشعب يبين بأن إلى أي مدى ترامب الأحمق أخطأ في حساباته، وهذا الحشد هو يردع على ترامب وأيضا يسجل ويثبت فشله الذريع في الحرب التي شنها على إيران.
5: أستاذ علي، سؤال ثاني أريد منك جوابة مختصرة، ما الذي كان يمثله السيد علي خامنئي على مستوى المنظومة القيمية للشعب الإيراني، وهل نحن أمام لحظة عاطفية عابرة أم أمام تجديد للشرعية الشعبية للنظام والثورة؟
7: نعم بكل تأكيد، نحن كنا نتمتع وكنا نعيش مع قائد يتمتع بالصدق وكذلك صميمية، وفي تلك السنوات كان يفكر بمصالح الشعب الإيراني وكذلك أبعد من ذلك مصالح البلدان المسلمة، كان يفكر بالوحدة ويسعى إليها وعززها بالفعل، وأيضا قارع القوى المستكبرة في العالم، وكان يخطط لإنشاء جبهة متحدة من البلدان في المنطقة لكي تواجه أطماع العدو الأمريكي والإسرائيلي. وبالطبع فإن بالنسبة للشعب الإيراني هو كان يحترق قلبه على الشعب الإيراني وحاول أن يتحدث بكل شفافية إلى الشعب، ولا ننسى بأن كانت شن الغرب ضده مختلف أنواع الهجمات الفكرية والإعلامية، وحتى في الأشهر الأخيرة بثوا الكثير من الأخبار الكاذبة وقالوا بأن القائد فر والقائد ذهب إلى مدينة أخرى وسافر مع عائلته إلى بلد آخر وأيضا اشترى بيتا خارج العاصمة ويعيش هناك ويعيش في الأنفاق، أنفاق محصنة، وحاولوا أن يسدوا الضربات لشخصيته، ولكن المشهد الأخير لحياة قائدنا الشهيد فإنه بين بكل صدق وخط بدمه بطلانا على كل هذا التضليل، والشعب والعالم رأى بأنه كان في بيته إلى جانب عائلته وفي مكتب عمله، وهذا ما أحدث ثورة في القلوب. هذه القلوب المحترقة التي تراها هائمة الآن في الشوارع هي نتيجة هذه الدماء للشهيد وعائلته وهذه الحقيقة التي سطرها بدمه.
5: نريد أن نعرف في الأوساط الغربية كيف تقرأ أيضا هذه المشاهد مع زميلنا موسى عاصي. موسى أهلا بك معنا من جديد، كيف ستقرأ هذه المشاهد في العواصم الغربية التي راهنت خلال الحرب على إيران على إضعاف الداخل الإيراني تحديدا؟
8: في الواقع الصحافة الأوروبية تحديدا تتابع هذا الحدث منذ أكثر من يومين، وهناك مجموعة من الممثلي الصحافة الأوروبية موجودون حاليا في طهران، وتحديدا وكالة الصحافة الفارسية موجود في داخل المصلى حيث يسجل جثمان الشهيد الكبير. وما ينقل من هناك ينقل بالفعل بأن الحشود الجماهيرية التي تفد إلى العاصمة من كل أنحاء إيران، وبعضها يتحدث عن أن هناك عائلات سارت لأيام عديدة كيلومترات طويلة من أجل الوصول إلى هذا المقر، وأن هناك يعني وسائل مختلفة للتعبير عن الحزن لدى الإيرانيين، منها على سبيل المثال كما كتبت صحيفة لوموند هذا الصباح قراءة الشعر أو الأناشيد الوطنية، الأناشيد الدينية أو الشعارات التي تطالب بالثار لدم الراحل الكبير. إذن الصحافة الغربية تتابع، وأريد أن أنقل ما قاله يوشكا فيشر وهو وزير خارجية ألمانيا خلال الساعات الماضية، ليس تعليقا على يعني التشييع أو الوداع فقط، إنما على كل ما حصل في إيران خلال الأشهر القليلة الماضية. يقول يوشكا فيشر إن الولايات المتحدة الأمريكية منيت بهزيمة كارثية في إيران، في صراع مع إيران، وإيران ستواصل تطوير برنامجها النووي كما أنها تسيطر على مضيق هرمز. هذه العبارة تؤكد بأن ما نعيشه أو ما تعيشه إيران في هذه الأيام من وداع للشهيد الكبير هو نتيجة لهذا الثبات الذي وقفت إيران خلال العقود الخمسة الماضية دفاعا عن هذه القيم ودفاعا عن الجمهورية ودفاعا عن الشعب الإيراني. واليوم وصلنا مع الاعتداء الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، وفي اليوم الأول استشهاد المرشد الكبير وأعوانه وعائلته. هذا كان حدثا مفصليا في تاريخ الجمهورية الإسلامية، وكذا كان نتيجة طبعا لإدارة بقيت نحو 40 عاما لإدارة هذه الجمهورية من قبل المرشد الراحل. إذن في الصحافة الغربية نتحدث عن حجم ضخم جدا سيشارك في يوم التشييع، نتحدث ما بين 15 إلى 20 مليون شخص سيتابعون، وبذلك لن تكون هذه الجنازة هي أضخم جنازة في إيران، إنما أضخم جنازة على المستوى العالمي. أضخم جنازة كانت في العام 1969 لكبير وزراء ومقاطعة التميل الهندية سي إن إندوراي، وهذه الجنازة يعني تبعها أكثر من 15 مليون شخص. ففي حال ثبتت التوقعات فستكون جنازة المرشد القائد الأممي أكبر بكثير، أو هي ستكون الجنازة أو التشييع الأضخم في العالم.
5: مشاهدين، خلاصة هذا اليوم حتى هذه اللحظة برسائله دلالاته، ماذا أيضا عن الساعات المقبلة؟ هذا ما سيطلعنا عليه الزميل مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية. تفضل مجتبى.
9: تحية لك وللضيف والمشاهدين. في الواقع منذ ساعات الصباح الأولى تتوافد الجماهير في طهران نحو مصلى طهران الكبير الذي يقع خلفي للمشاركة في مراسم يعني توديع جثمان الإمام الأممي الشهيد السيد علي خامنئي، وستستمر هذه المراسم حتى ساعات متأخرة من الليل اليوم، وغدا سيكون هناك صلاة الصلاة على جثمان الشهيد. هناك قضية هامة، منذ الصباح سمعنا هتافات والشعارات، أبرز هذه الشعارات والهتافات هو الموت لأمريكا، وأيضا طلب الثأر والانتقام من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وأيضا هناك شعار لبيك يا سيد مجتبى. إذن هي رسالة من قبل الشارع الإيراني وتجديد البيعة مع القائد الجديد والمطالبة بمعاقبة مرتكبي هذه عملية اغتيال القائد الشهيد السيد علي الخامنئي. قبل ذلك أيضا كانت هناك مراسم بحضور الوفود الرسمية، بحضور 100 وفد من 100 دولة، الوفود الرسمية وأيضا نشطاء، شخصيات دينية وشخصيات معروفة من مختلف بلدان العالم. وهذا الحضور هو كان رغم يعني المساعي الأمريكية لعدم حضور هذه الوفود في طهران ومنعها وثني هذه الدول من المشاركة، ولكن مع ذلك كان هناك حضور كبير لهذه الوفود الأجنبية في هذه المراسم. وبالتأكيد الكل بانتظار الحضور الجماهيري الواسع في التشييع بعد يومين، الذي يمكن أن نقول أنه حسب التوقعات سيكون هو أكبر تشييع على مستوى إيران، على مستوى المنطقة، بل على مستوى العالم.
5: هذا تفصيل مهم مجتبى. نحن اليوم من المفيد للمشاهد الذي يتابع أيضا أن نشير أننا أمام أيام وداع، غدا الصلاة من ثم التشييع في طهران.
9: نعم، اليوم يوم مراسم الوداع، غدا منذ الصباح 6 صباحا ستبدأ مراسم الصلاة، وبعد ذلك سيكون هناك يعني تشييع القائد في العاصمة الإيرانية طهران، ثم تشييع في مدينة قم، وبعد ذلك إلى مدينتي النجف وكربلاء في العراق، وفي النهاية في مدينة مشهد.
5: شكرا جزيلا لك مجتبى حيدري على وجودك معنا في هذه التغطية عبر شاشة الميادين مباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. مشاهدينا، نشير إلى المشاهد على شاشة الميادين التي تتابعونها. هذه طهران اليوم هي هكذا منذ ساعات الصباح الأولى. نحن نتحدث عن أيام توديع، وهذه الهتافات تعلو وتصدح الآن في سماء العاصمة بالرغم من درجات الحرارة المرتفعة جدا جدا جدا في العاصمة الإيرانية طهران، إلا أن الشعب الإيراني يواصل توديع قائده الأممي الشهيد بهذه الطريقة. هذا ميثم مطيعي أيضا، وهو أحد كبار المنشدين أيضا في الجمهورية الإسلامية في إيران، هكذا يواصل الشعب الإيراني توديع قائده بهذه الصورة بانتظار يوم التشييع. غدا سيكون هناك صلاة على الجثامين، ومن ثم بعد غد سيكون هناك التشييع في العاصمة الإيرانية طهران. اليوم الأول مشاهدينا من مراسم التشييع الشعبية للسيد علي خامنئي وأربعة من أفراد عائلته تأتي بعد مراسم وداع رسمية شارك فيها العشرات من ممثلي الدول. الزميل أحمد البحراني واكب اليوم الأول من التشييع وأعد التقرير التالي.
10: من هنا تبدأ آخر محطات الوداع الرسمية. في مصلى طهران تتقاطع رهبة الفقد مع ثقل السياسة، فيما تحتشد وفود العالم لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان السيد الشهيد علي خامنئي بعد أكثر من 4 أشهر على استشهاده. وفود رسمية من 40 دولة يتقدمها نحو 20 رئيس جمهورية ورئيس وزراء ورئيس برلمان، إلى جانب وزراء خارجية ومبعوثين خاصين وشخصيات سياسية ودينية بارزة، في حضور أرادت له إيران أن يعكس حجم المكانة التي يحظى بها الشهيد شعبيا وسياسيا وعسكريا.
11: انتصارنا في الحربين الأخيرتين جاء ثمرة لجهود مقاتلينا الذين حققوا المنجزات بفضل التوجيهات والإرشادات التي قدمها إلينا إمامنا الشهيد.
10: بالتزامن فإن الاستعدادات جارية لوداع شعبي غير مسبوق ترى فيه طهران حدثا وطنيا يتجاوز حدود الحزن.
12: مشاعرنا مزيج من الحزن والأسى ومن الملحمة والعزة والهيبة. هذا يعد أكبر حدث اجتماعي في تاريخ إيران، وسنظهر قوة بلادنا واقتدارها للعالم أجمع.
10: في موازاة مشهد الوداع هذا، يؤكد الإيرانيون أن استشهاد قائدهم لن يغير مسار المواجهة.
13: بدون ترديد
14: لا شك في أن هذه الشهادة زادت صلابة إرادتنا. نعلن للولايات المتحدة وللكيان الصهيوني أننا سنثأر لدماء إمامنا الشهيد.
15: هكذا تحول مصلى طهران الكبير إلى محطة لاستقبال المعزين من كل بقاع العالم قبل بدء مراسم شعبية يتوقع لها أن تكون الأكبر في تاريخ إيران، لا بل الأكبر في تاريخ المنطقة والعالم. أحمد البحراني، طهران، الميادين.
5: إذن نتحدث عن عشرات الوفود من دول مختلفة. أستاذ علي، هل نجحت طهران في تحويل مراسم التشييع إلى رسالة دبلوماسية للعالم؟
7: نعم، بكل تأكيد. ما حدث يوم الجمعة يوم أمس رأينا الوفود المختلفة من عشرات البلدان، والمشاهد التي رأيناها هذه تسدد ضربة جادة للقوى الاستكبارية لأمريكا. وتعلمون بأن أمريكا مارست المزيد من الضغوط والتهديدات على الكثير من البلدان لثنيهم عن المشاركة ومنعتهم بشكل صريح عن المشاركة، ولكن الكثير من البلدان شاركوا. أريد أن أقول لكم بأن خلال أيام تشييع السيد حسن نصر الله كنت في لبنان ورأيت تلك المشاهد العظيمة في بيروت. إذا ما تتذكرون بأن الإسرائيليون في بداية تلك الحرب كانوا يسعون لكي يوجدوا أجواء رعب في لبنان من خلال هجماتهم الوحشية وكذلك القصف الواسع في الضاحية وفي صور وصيدا وفي المناطق المختلفة وفي تلك الليلة لكي يوجدوا أجواء رعب لكي يثنوا أي اللبنانيين عن أي مشاركة في مراسم التشييع. وما حصل في ذلك اليوم وأن أعلام حزب الله انتشرت في شوارع بيروت ورفعت هناك واحتشد هذا الكم الكبير لتشييع سيد حسن، وكان له رسالة بأن المقاومة حية ومع كل المؤامرات وكل الجرائم التي تقومون بها، ولكن المقاومة المقاومة بقيت حية وفرضت الانكسار والفشل الذريع على إسرائيل في الحرب الأخيرة. لذلك فإن في الأيام القادمة فإن تشيع قائدنا الشهيد برأيي بأن يحصل ما حصل في تشييع السيد حسن نصر الله، أي أن انتصار الشعب الإيراني ضد أمريكا وإسرائيل الذين كانوا لا يريدون لهذا الشعب وكذلك الوفود الرسمي أن يشاركوا في هذا التشييع. لذلك ما نشهده اليوم أن شعار الانتقام لدم الشهيد يرفع بقوة، وهذا سوف يلاحق المعتدين أينما كانوا.
5: موسى معك سنحاول أن نخرج باستنتاجات، استنتاجات على مستوى هذا الحضور إن كان على المستوى الدولي أو على المستوى العربي في هذا التشييع والوداع الذي رأيناه بالأمس.
8: بالفعل هناك مجموعة من الاستنتاجات. الاستنتاج الأول يمكن الحديث عنه حول هذه المشاركة الدولية، نتحدث عن أكثر من 100 دولة، نتحدث عن رؤساء ورؤساء وزراء ومندوبي دول من العالم وأيضا من الدول العربية. هذا يعني بأن الجمهورية الإسلامية التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظات الأخيرة من خلال ما بثته وكالة تسنيم خلال الساعات الماضية بأن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت الضغط على مجموعة واسعة من الدول من أجل مقاطعة هذا الحدث، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجح في هذا الأمر، وبالعكس تماما اليوم نحن أمام المرحلة الأولى ربما الذي نشهد إيران خارج كل العزلة التي حاولت الولايات المتحدة والدول الغربية والدول الأوروبية بشكل خاص وضعها فيها منذ أكثر من 4 عقود. منذ نجاح الثورة الإسلامية عانت الجمهورية الإسلامية من الضغط والمحاصرة والعقوبات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية. اليوم يمكن القول بأن إيران خرجت بالفعل من كل هذه العزلة وبات مرحب بها في أكثر من 100 دولة. هؤلاء أعلنوا مشاركتهم في هذا الحدث التاريخي، ولكن بطبيعة الحال هناك عدد كبير من الدول الذين يتعاطون مع إيران وإن لم يحضروا هذا التشييع. المسألة الثانية هي على مستوى ومشاركة الدول العربية، وتحديدا نتحدث هنا عن الوفد السعودي الذي رأيناه خلال الساعات الماضية. هذه المشاركة يعني تعكس مرحلة جديدة من العلاقات بين الجمهورية الإسلامية ودول المنطقة ودول الجوار. نتحدث هنا عن السعودية كما يمكن الحديث عن قطر، عن سلطنة عمان وعن باقي الدول الخليجية. هذا الأمر الذي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية وضغطت

0: تحدث عندما تحدث عن 15 أو 20 مليون شخص إيراني، هذا بحد ذاته استفتاء كبير على هذا النظام الجديد وعلى يعني الذكرى التي تركها المرشد الراحل في نفوس الإيرانيين. وهذا يلاحظ كل ما كنا نسمعه حتى منذ بداية العام عندما حصلت هذه الاحتجاجات في إيران بأن الشعب الإيراني لا يريد هذا النظام وأن الشعب الإيراني يريد إسقاط هذا النظام. نحن أمام مشاركة 25% من الشعب الإيراني في تشييع قائده. هذا يعني بأننا أمام يعني حالة استثنائية على المستوى العالمي.
1: مشاهدينا، سننتقل وإياكم الآن إلى جولة على بعض الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، والبداية من صحيفة وطن أمروز التي عنونت: قائد حضاري، مسؤولون وممثلون من 100 دولة يقدمون التحية إلى جثمان القائد الشهيد شهيد الثورة. في صحيفة جام جام نطالع: العالم يقف احتراما لإيران المقاومة. وفي عنوان آخر: بيعة الولاء الأخيرة من قادة النظام للقائد الشهيد. مراسم التشييع تتصدر الصحف والمواقع الإلكترونية الإيرانية، وهنا صحيفة جوان أونلاين نقرأ: العالم يقف إجلالا للسيد. ونختم بصحيفة اعتماد التي وصفت مراسم الوداع الرسمية التي أقيمت في مصلى طهران بالوداع العالمي في إشارة إلى الحضور الدبلوماسي والسياسي الواسع في مراسم تأدية الاحترام للشهيد القائد. أستاذ علي صدري، هل تعكس هذه العناوين، عناوين الصحف الإيرانية اليوم، إجماعا داخليا على المرحلة المقبلة؟
2: نعم، ما حصل خلال هذه الحرب وكذلك في حرب 12 يوما، هاتين الحربين أدى إلى تكريس انسجام غير مسبوق في الداخل الإيراني. وبعد الهجوم الإسرائيلي والأمريكي، فإن كافة الفصائل وحتى بعض الجماعات والتيارات الاجتماعية التي كانت لديها توجهات معترضة ومخالفة مع النظام وقفوا خلف الثورة وخلف الوطن وخلف القيادة الجديدة في هذه الحرب، قامت أمريكا وإسرائيل بعمل آخر قبل هذه الحرب، جاءوا ومارسوا ضغوط كبيرة على إيران. وفي الحقيقة أشهر قبل الحرب، قبل شهرين، أوجدوا مناخا داخليا وفتنة داخلية وحاولوا فرض الاضطرابات الاجتماعية في الداخل لكي يضربوا الوحدة والانسجام والألفة الداخلية، وبعد ذلك يبدأون هذه الحرب. وكانوا يأملون إذا ما بدأوا الحرب في تلك الفترة فإن الأصوات المعترضة سوف تعلو من الداخل ويساعدون القوى الأجنبية المعتدية، ولكن ما حصل أن الشعب فورا اتحد ودافع عن البلد والتف حول قيادته وحكومته، خاصة في اليوم الأول اغتيل قائد الثورة. وهذا ما أثار الحمية الوطنية، وأيضا وكذلك أيضا مجزرة ميناب وقتل أطفال أبرياء. وبعد ذلك الشعب فهم بأنهم يواجهون أي عدو متوحش، هذا ما عزز الانسجام حتى داخل التيارات السياسية وفي وسائل الإعلام ما يعكس اليوم في هذه الأيام. وكذلك التيارات المختلفة، هو أن الكل اجتمعوا على كلمة واحدة ويمتفقون على كلمة واحدة، وذلك دعم النظام ودعم المقاومة في المنطقة والدفاع عن الوطن.
1: والجميع أيضا متفق على الجزئية المتعلقة بمضيق هرمز، وهذا ما تجلى في تصريحات كاظم غريب أبادي. مشاهدين، حذرت إيران من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز، وذلك غداة إعلان فرنسي بريطاني عن اتفاق مع سلطنة عمان بشأن الملاحة في المنطقة. وقال مساعد وزير الخارجية ورئيس وفد التفاوض الفني في إيران كاظم غريب أبادي أن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوى غير الإقليمية، وشدد على أن إيران بصفتها القوة المسؤولة والضامنة لأمن المضيق تحذر من أي تحرك عسكري في هذا الممر المائي الحساس. وأشار إلى أن مضيق هرمز يقع على عاتق الدول الساحلية المطلة عليه، وأن مفتعلي الأزمات سيتحملون عواقب مغامراتهم. موسى، لماذا هذا الإصرار الأوروبي على الحضور إلى هنا إلى مضيق هرمز؟

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. لطفك يا ربنا بأمة محمد.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صل على حضرة النبي. حواك الله.
1: اللهم عليك.

0: شاء الله يا حبيبي.
1: الله الله عليك يا سيد.
2: اللهم اشرح صدرك.
3: الله الله الله.

0: تعليق على سيد النبي
1: اللهم صل عليه
0: كله على جمال النبي
1: عليه الصلاة والسلام
2: يا رب
1: يا رب
2: يا رب.

0: ان شاء الله يا حاج السيد.
1: الله كلمة
2: انا من هذا كلام.
3: الله الله الله الله الله.

0: ناكل شيء
1: بسم الله ما شاء الله.
2: وما اختار

0: الشهادة بالله
1: لا إله إلا الله.
2: ذلكم الله ربي
0: لا إله إلا الله
2: عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب.

0: الله أكبر يا حبيب سيد. الله يا أستاذ.
1: ما شاء الله.
2: الله يا قرآن.
1: اللهم اشرح صدرك.
0: الله يا أستاذ.
1: الله الله الله الله الله.
3: فاطر السماوات والأرض.
0: لا إله إلا الله.

0: ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما أن الكون يتسارع في توسعه، أي أن المجرات تسير بسرعة متغيرة مع الزمن، أو بمعنى آخر تتغير سرعة المجرات مع الزمن وتصبح أسرع. ومن هنا بدأ العلماء بطرح نظرية الانشقاق الكبير أو التمزق الكبير، فقالوا إن كل شيء في الكون اعتبارا من الذرات وما هو أصغر منها، مرورا بالبشر والكواكب والنجوم إلى المجرات، كل شيء سوف يتمزق ويتجزأ إلى قطع صغيرة، ويبدأ ذلك بانشقاق كبير. وإن الطاقة المظلمة التي تملأ الكون والتي لا تزال مجهولة بالنسبة للعلماء سوف يكون لها أكبر الأثر على انكماش الكون ومن ثم

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحسين عليه السلام في طريقه إلى العراق، يأتيه الرسول ويأتيه الخبر. أي خبر هذا؟ إن مسلم ابن عقيل قد استشهد، قتله المجرم عبيد الله بن زياد. أي حزن خيم على الحسين وأصحابه. ذهب الحسين إلى أبناء مسلم بن عقيل، وبعد أن عزاهم خيرهم بين المضي أو الرجوع من حيث أتوا. قال أبناء مسلم: لا والله، لن نرجع حتى نأخذ بثأر أبينا. واستقر رأي الغالبية من الناس، الحسين وأصحابه، على التقدم والمواصلة. فإذا بجيش الظالم عبيد الله بن زياد يقدم أوله 1000 مقاتل بقيادة الحر ابن يزيد التميمي. فلما وصل الحر إلى 10 من الرجال معهم النساء والأطفال، فاوض الحر ابن يزيد الحسين عليه السلام فقال: إني آمرك أن ترجع من حيث أتيت وأن لا يبتليني الله بك، ارجع من حيث أتيت. فقال الحسين: لا والله لا أرجع. فلا زال يعانده ويعاكسه حتى قال الحسين للحر بن يزيد: قال ابتعد عني ثكلتك أمك. فقال الحر: لو قالها غيرك من العربي لاقتصصت منه ومن أمه، لكن ماذا أصنع وأمك سيدة نساء العالمين.

وصل الحسين رضي الله عنه إلى أرض في طريقه إلى العراق، فسأل أصحابه: أي أرض هذه؟ قالوا: كربلاء. فقال: كرب وبلاء. فاستقر في الأرض 3 أيام حتى كان يوم الجمعة، فاكتمل جيش الظالم عبيد الله بن زياد، جاء 4000 لينضموا إلى 1000، صاروا 5000 بقيادة عمر بن سعد. فتفاوض مع الحسين عليه السلام، فقال الحسين رضي الله عنه: قال: أخيرك يا عمر بين 3 أمور، أن تدعني أرجع، أو أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين، أو أذهب إلى يزيد في الشام. فقال عمر: لا، بل أرسل أنت إلى يزيد، وأرسل أنا إلى عبيد الله بن زياد. فلما وصل الخبر إلى عبيد الله بن زياد قال لا حتى ينزل على حكمي، ومن أنت يا عبيد الله حتى ينزل ريحانة رسول الله على حكمك؟ فقال الحسين رضي الله عنه وأرضاه: قال: لا والله، أما عبيد الله بن زياد لا أنزل على حكمه أبدا. وأصر الحسين على رأيه ألا ينزل على حكم ذلك الظالم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة.
2: محاولة اغتيال أبي ذر. يدخل علي على النبي عليه السلام ويتلفت أبو ذر ثم يدخل فيرحب عليه السلام بهما ويسأله أبو ذر: اعرض علي الإسلام. فيعرضه عليه فيسلم، لكن النبي يفاجئه بطلب غريب: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. ما أعظمه من دين سلاحه الكلمة، الكلمة فقط في مواجهة آلاف السيوف والصياط والرماح والشتائم، وفي مواجهة ركام الأصنام والعادات والتقاليد. لكن تلك الكلمة أججت حماس أبي ذر، فأراد أن يزين بها الأرض والسماء، فأقسم بالله قائلا: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. ثم اشتد كالتحدي نحو الكعبة، ولما رأى تلك الأصنام شعر بعظمة التوحيد فصاح: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لم يمهله الوثنيون، لم يسألوه، صرخوا كالمجانين: قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا فضربوه حتى كاد أن يموت. فسمع أحد العقلاء ضجيجهم فأقبل مسرعا ورمى نفسه بين الجموع وانحشر منحنيا على أبي ذر، فانفرجت لوجاهته دائرة الوثنيين وتوقفوا، وصدورهم ترتفع وتنخفض غيظا كرائحتهم. رفع رأسه فإذا هو العباس بن عبد المطلب، حدق فيهم وجها وجها وقبحا قبحا، فزجر غباءهم: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار. لكن أبا ذر كرر المحاولة في اليوم التالي والذي بعده، فكرروا جنونهم، وكرر العباس إنقاذه. وفي اليوم الرابع أدرك أبو ذر أن مكة ليست مكة التي يعرفها، وأن وصية نبيه أسلم وأحكم، فأخذ راحلته ومضى حزينا، وهو يظن أن عدد المؤمنين لا يتجاوز الأربعة. غادرها وقلوب المؤمنين تلوح له، تود لو صافحته وعانقت، تود لو قالت له: نحن بالعشرات ونحن نحبك يا أبا ذر، لكننا لا نستطيع حتى توديعك. عاد أبو ذر غريبا كما ذهب، تحول بينه وبين نبيه غربة يخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاهن. وتمر أعوام ثلاثة فلا يرى عليه السلام في قيادات قريش أملا، فيتجه إلى قيادات أخرى علها تتبنى دعوته. يغتنم موسم الحج، ويقصد سوق عكاظ ومجنة، يناشد القيادات: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل وله الجنة. فلا

يريد أحدا ينصره أو يؤويه. فلقد بست قريش دعاياتها بين العرب، فنجحت تلك الدعاية في تشويهه، حتى إن الرجل إذا أراد السفر إلى مكة ودعه أهله بزاد وبكلمات تقول: احذر غلام قريش لا يفتنك، وعندما يصل يقتله الفضول حتى يرى غلام قريش.

0: في ظلال السيرة. أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: منهاجنا دعوة، دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
1: عزتنا وحدتنا،
3: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد.
1: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء العاشر من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. في نهاية الحلقة الماضية توقفنا عند ذلك الحوار الذي دار بين الأستاذ شفيق والشهيد المرحوم محمد بحيص أبو حسن. ما الذي دار في ذلك الحوار وما الذي ترتب عليه؟ أهلا ومرحبا بك.
6: أهلا وسهلا.
5: نبدأ من هذه النقطة التي كنا قد توقفنا عندها في الحلقة السابقة، بعد أن تحدثت أو رويت الحادثة التي وقعت مع الشهيد كمال عدوان لمن كانوا حاضرين، وتلقيت بعض الردود. تحدثت أنت وأبو حسن وكان الحديث مختلفا.
6: طبعا أنا اقترحت عليهم أن يقوم اليسار بمهمة الممارسة الفعلية للقتال، أن ينزلوا أنفسهم إلى الداخل ويتحركوا ويقوموا ويمارسوا العمل. فلما خرجنا وإذا بأبو حسن بالحقني، قال لي يا أبو فادي أنت اللي حكيته لي، أنا بفكر فيه وكل هذا الكلام أنا يعني خلينا نقولها بالعامية غير قبضه، مش قبضه، لأنه كلهم بيحكوا حكي وكلها مشاريع تنظيم ومش عارف إيش، وإحنا فيش عمل فيش شغل، فإذا بدك خلينا نشتغل في هذا المشروع، نشتغل على هالأساس وإحنا نتولى اتركك منه، نبطل حتى نيجي نقعد معهم. طبعا ناجي علوش كان موافق على اللي أنا حكيته يعني. نعم. والمرحوم أبو داود كمان،
5: محمد عودي،
6: يعني هدول كانوا. نعم. أقرب لهذا الكلام.
5: هم راح يخرجوا الآن في الانشقاق اللي حصل وشكل فتح.
6: لا هلا هم بالبداية بدأ قالوا. نعم. إنه هذا الكلام هو لازم ينعمل.
5: طيب خلينا مع موضوع أبو حسن، وكيف صار تطور الموضوع بينك وبينك؟
6: فأبو حسن بدأ يشتغل.
5: وافقته أنت مباشرة؟
6: طبعا. أنا قلت له إذا أنت بدك تشتغل، أنا بعرفه أنا بحترمه كنت أعزه، قلت له إذا ناوي تشتغل تتولى هالشغل أنت، أنا وقف جنبك وبدعمكم، فخلينا نشتغل هلا، كيفنا نوقف كيف هذا بنعمل نفكر فيها بعدين. وإذا صار كل يوم أو كل يومين كل ثلاثة يأتي بشخص جديد من الشباب،
5: يأتي بي إليك
6: يحدثني عنه، يقول لي شو رأيك نقابله ونحكي معه، مستعدين هدول الشباب. وكان أول واحد كان حكى معه بشكل أساسي ورئيسي المرحوم الشهيد سعد جرادات
5: رحمه الله.
6: سعد جرادات أيضا من نفس النوعية، وأنا لما تعرفت عليه لسعد وتحدثنا
5: عشان نبين شغلة صغيرة، دول كانوا من أعضاء فتح قبل أيلول السبعين
6: لهم تاريخ كلهم،
5: لهم تاريخ في الكفاح الوطني والقتال. نعم.
6: في الممارسة وفي القتال وشجعان ومشهود لهم يعني، ما في عليهم حكي، أنا لا شيء أمامهم يعني إذا بدك في الواقع الفعلي، ممارسين يعني ومقاتلين هدول، مش إنه شغلة بسيطة. وأنا يعني طبعا أكبر سنا.
5: لا تقلل من دورك يعني.
6: أكبر سنا. نعم. على كل حال، فالمهم بدأ الشغل، بدأ يعني التحضير. فبدأت تتشكل نواة.
5: انتوا كنتوا تلتقوا الاشخاص الجدد الذين ياتوا تناقشوهم في
6: يعني الوضع كالتالي، نقول لهم في مشروع انه ضمن خط فتح، ضمن مشروع فتح هو ان يتولى الناس الاكثر شجاعه، الاكثر نظافه، الاكثر قناعه بالمنطلقات بتحرير فلسطين، ان ياخذوا على عاتقهم ان يحملوا كتفا في هذه الثورة ويمارسوا بأيديهم بعيدا عن قرارات القيادة وبلا إذن من قيادة وعدم يعني مشاورة أحد، لأنه هذا ضمن الاتجاه العام.
5: ما كانش في نية لتشكيل بنية والانشقاق بها والخروج
6: من تنظيم جديد يعني. ولا بالعكس، هو كان جزء من هذا الشغل تهدئة الشباب المعبئين ضد القيادة، لأنه كان شرط من شروطه التهدئة مع القيادة وأخذ موقف إيجابي منها.
5: نعم.
6: بدون الاقتراب منها، من دون مشاورتها، بدون الحكي معها، لأن القيادة عملتها الوحيدة كانت عقلية فتح للأسف إنه يستزلموا الناس. بالمناسبة كمال عدوان رحمة الله الوحيد اللي شفته بحاولش يستزلم، أبو جهاد كمان كان يعني مفتوح الحقيقة. نعم. بس الآخرين كان
5: بحاولوا يبنوا بنا خاصة فيهم،
6: كله يكون تابع له مباشرة.
5: طيب.
6: فالمهم، فكثير من الناس اللي كانوا من الشجعان يعني الصناديد إذا شئت كانوا غاضبين على الوضع في الحركة، وكانوا ينتقدوا بس مش على طريقة اليسار بده يشكل حركات، وإنما بعقلية بدهم يعملوا. نعم. بدهم يمارسوا وكلهم مقاتلين. فبدأت تتشكل الأنوية بقناعات مش بتنظيم، انه نلتقي نصير نضل نحكي مع بعض وهم يلتقوا مع بعضهم ويناقشوا القضايا.
5: اي سنه تقريبا كان هذا الحكي؟
6: هذا كله يعني بتقدر تقول بدا ينضج بال73.
5: نعم.
6: 72 73 بدا ينضج بهذيك المرحله. فبدات تتوسع البكار. والغريب انه ابو حسن وسعد لم ياتوا الا، انا من وجهه نظري، بناس استثنائيين وصناديد فعلا يعني،
5: كانوا يحسنون اختيار الناس،
6: ما يختاروا الا هدول، ما كانش عندهم اختيار. يعني اللي يشوفوا عنده عوج لعب بده يتقرب من القياده بده يعمل، هذا كان ما غير مقبول. واللي ما بده ينزل بايديه يشتغل ويتعرض ويقاتل كمان ما كانش مطروح ينحكى معه او يتفاتح بهذا الموضوع. فبدا البكاري يكبر ويأتي الناس فعلا. أنا في هذه المرحلة بدأت أتشجع أكثر بالشعور أنه ممكن يطلع شيء من هالشغل.
5: نعم.
6: لأنه فعلا الناس هم متولين الشغل الحقيقة. أنا يعني
5: هم كانوا يقوموا بالعمل التنظيمي
6: يعني أساهم لا لا أنا أساهم بس بالنقاش والحوار يعني بمناقشة قضايا. نعم. اللي بتطلع يعني أساهم معهم، بس هم اللي كانوا يقودوا ويشتغلوا للحق.
5: طيب شو كان الشكل يعني؟
6: أيوة، هلأ هون المشكلة أنه أنا عندي يعني بجوز إلي في هذه يعني دور بسيط، أنا كنت خارج من لعبة التنظيم الحديدي والماركس الليني، وكنت عارف هفواته ونواقصه ومتأكد أنه مش فعال.
5: نعم.
6: يعني تاع الحزب، طريقة الحزب الشيوعي، وأنه كنت معجب بطريقة فتح يعني بهالتنظيم المرن المفتوح. نعم. والقابل انه يستوعب ناس كثيرين وقابل انه يتعاون مع ناس كثيرين.
5: بس انتو تنظيم داخل تنظيم يعني، كان بدكم شكل مختلف.
6: لا، ولذلك هو في الحقيقة كيف احنا بنقدر نشتغل في داخل فتح بدون ما نعمل تنظيم؟ هذه نقطة كانت واضحة كثير. لانه مثلا كنت انا متاكد كنا يعني نناقش فيها، قلت لهم هلا اذا بتيجي نعمل زي ما بيعملوا هدلاك الاخرين انه ننصب انفسنا خمس ست اشخاص لجنه مركزيه، ولا ننتخب امين عام، ولا ننتخب رئيس، ونبدا نعمل فروع ونعمل لجان وكذا وتنظيم، لابد يوقع بين ايديهم. لانه التنظيم مثل الحبل يعني، اول شهر شهرين بتقدر الواحد تخفيه، لكن بعد خمس اشهر سبع اشهر
5: بده يظهر.
6: اثنين، ما بتأمن من أول خمس أشخاص ست أشخاص سبع أشخاص واحد يغضب لسبب، يزعل لسبب، لأي سبب من الأسباب بطلع بكت كل شيء عنده عند القيادة. وبالتالي كيف بده يكون موقفك إذا جاء أبو إياد كان في ذلك مسؤول عن الأمن واستدعاكم وقال لك والله أهلا فيك يا عضو لجنة مركزية ولا يا عضو مكتب سياسي ولا يا أمين عام. كنت يعني بصير الواحد فيكم زي اللي مكبوب عليه مي باردة، بعرف شو بده يتكلم. طب كيف الطريقة؟ قلنا لهم يا أخي الفتح مش فيها كواليس، وفتح مش فيها يعني ناس بقدروا كلسوا مع بعض ويحكوا مع بعض، احنا بنكلس مع بعض بدون ما تأخذ أي شكل تنظيمي ولا أي ألقاب، ولا احنا قيادات ولا منكون القيادة للهذا، ولا
5: يعني كلهم في مكانه الطبيعي في التنظيم، ولكن أنتم من داخل هذه تنظيم فتح، وأنتم تربط بينكم هذه الصلة.
6: بتصلها زي ما هلا بيني وبينك، زي بيني وبين أي صديق، زي بين أي أصدقاء.
5: نعم.
6: يعني لأنه كمان كثير ناس طلعوا من عنا وما في شو لك، ما في شيء بيناتهم، هدول أصدقاء فلان وفلان أصدقاء بيشتغل بتعاونوا مع بعضهم، ما في يعني ما فيش واحد بيجي يقول أنا كنت عضو بالقيادة بلجنة كذا، أو فلان أمين العام. أبو حسن مثلا كان فعلا يقود كل هذا الشغل، ما كان له أي صفة ولا لحدا. وصار في حكي بعدها تبلورت أكثر الحقيقة بعد الحرب الأهلية في لبنان، أنه صار الإنسان بصير قائد لما بطلع على الموقع، بقود الموقع، بعد ما يرجع من الموقع بصير عادي، برجع عادي زي وزي بقية الآخرين. النقاش بيكون مفتوح للكل، فيش واحد بهيمن وبفرض رأيه، عرف كيف؟
5: نعم.
6: والنقاش الكل بده يناقش ويحكي رأيه، ما في شغلة، وبعدين حر يعني بده يروح يشتغل أو لا. مثلا بدك تعمل تنظيم بتاخذ قرار، نفترض تنزل على الجنوب، معناته أي واحد بخالف القرار بده يصير يا متخاذل يا
5: إلهي بري التنظيم.
6: هلا كانت الفكرة إنه إحنا لا، إحنا بنقول في رأيي إنه ننزل على الجنوب، فاللي بينزل أهلا وسهلا فيه، واللي ما بينزل لا يلام ولا يسأل.
5: ليش ما نزلت؟
6: لماذا لم تنزل؟
5: لكن بتحطه يعني براسك.
6: لا ولا بتحط إشي. لا ما بدكش، بدكش هالنفسية.
5: نعم.
6: وإذا نزلت ما بدكش تباها. يعني كمان إذا أنت بدك تقعد تحاسبه بصير أنت كأنك إشي فوق منه، بدك تذله. لا ولا بتسأله. وفعلا كانت هذه ماشي مشية السحر، يعني في كثير ناس ما ينزلوا، يسمعوا فلان استشهد من أصدقائهم، تلاقيهم حملوا البندقية ونزلوا، صاروا أحسن من الناس الآخرين اللي كانوا يعتبروا مترددين. يعني بتستغرب أنت من يعني الطريقة خارج عن قوانين الأحزاب.
5: يعني لم تنشوا أنتم حتى ذلك الوقت قاعدة خاصة بكم يرسل إليها المقاتلين
6: المقاتلون؟ لا لسه ما كان في.
5: كان هذا العمل في ذاك الوقت فقط على هذه إنشاء هذه الروابط.
6: لا والنزول على الكتائب.
5: نعم على الكتائب القائم نفسه الموجود.
6: كان كتيبة أبو خالد يعني كانت عين عليها.
5: كتيبة الثانية.
6: نعم وهذا كان أبو خالد العملي، كان صديق لسعد جرادات رحمة الله عليه، وكان مشتغل عليه سعد شوي. هلا طبعا ابو خالد بعت بحاله شيء كثير كبير، بس كان سعد الحقيقه متميز ما في نقاش عندي. فالمهم بدا يعني حقيقة، ويجي ناس مثل حاج حسن مثلا، هذا كان من اهم العتاوله اللي دخلوا في العمليه.
5: عشان نشرح العتاوله بس، كان من الشخصيات
6: الصناديد،
5: الصناديد يعني الذين رحمه الله
6: والقيادات
5: استشهد عام 76.
6: يعني هذا وصل بير السبع بال 65 يعني 66. نعم. يعني ناس من زي القعقاع هذول. نعم. يعني من هالنوع، من هالرجال من هذا النوع. هلا الفكره الثانيه انه اذا بده يصير في تنظيم للعمل، بتنظم العمل اللي هو عام، اللي هو جزء من فتح. يعني انت تشتغل بالغربي في القطاع مثلا تنظيم الطلابي او في اي قطاع، بتنظم هناك، نظم القطاع.
5: نعم.
6: تعمل تنظيم كويس، تعمل كتيبة، بتعمل سرية، بتصير التنظيم تنظيم الكتيبة، الكتيبة بتتنظم ككتيبة مش كتنظيم حزبي ولا كإشي.
5: نعم. لا طيب كيف نشأت
6: لذلك كل هاي الفترة اللي صار فيها شغل، الفكرة العامة من اللي بتطلع من برا بقول لك هدول عاملين تنظيم. والفكرة الواقعية طب وينه؟ يمسكوه يعني هاتوا لنشوف. وانا بقول لك كثير من الافراد تركوا هذا العمل وراحوا اشتغلوا مع ابو جهاد، اشتغلوا مع ابو عمار، وحكوا لهم كل شيء بيصير،
5: ولكن لم يكن هناك بكل ما حكوا ما يدل على انه هذا تنظيم داخل التنظيم.
6: لا ما في. وبعدين اكثر من هيك، احنا كان يعني انا هاد من الاشياء اللي عندي خط فيها، انه ما بيصير ينحكى شيء داخل وينحكى عكسه في الخارج. هلا كثير ناس بقول بناتنا احنا هيك موقفنا لكن برا ما بنحكيش هيك. انا ما بحب هذه السياسه. طبقوها احزاب بعرفوا
5: نعم
6: وتنظيمات وإشي يعني نوع طيب. من التقية ونوع من
5: انتوا حتنتقلوا لشكل تنظيمي أرقى، بس عندي نقطتين هون. كان في مرجعية محددة لكم، شو المرجعية اللي كانت تحكمكم في ذلك الوقت؟
6: المرجعية كانت الكتابات الحقيقة اللي أنا أكتبها، بس أنا الكتابات هاي الحقيقة بس دوري الأساسي فيها إني أنا كنت أصوغ
5: كنت تصوغ النقاشات
6: اللي أصوغ النقاشات وإيش بنتفق عليه، وحتى بعد ما كانت تنكتب كان يطلع عليها أبو حسن. بعدين أجاء حمدي كان بالسجن لسه بهذا، وبدأ حمدي يلعب دور رئيسي.
5: محمد باسم التميمي.
6: محمد باسم التميمي صارت تمر على 3-4 الكتابات يقرؤوها ويبدوا ملاحظات ويصير تغيير وتبديل فيها ونقاشات فيها. يعني أنا صحيح هلأ كل هذه الكتابات مكتوبة باسمي أعتبر أنا يعني المؤلف والعظيم فيها، بس الحقيقة هذه أفكار كانت وليدة عمل جماعي تقريبا.
5: نعم. كانت محكومة بأيديولوجية فكرية محددة؟
6: لا، الأيديولوجية الحاكمة الأساسية كانت فتح،
5: منطلقات ومبادئ
6: فتح. احنا كنا يعني مقتنعين فيها تماما وأكثر من القيادة كلها.
5: بس اللي بسمعك الآن وقد يعني من كثيرين لديهم انطباع نمطي أن فتح أصلا بلا فكر ولا فكرة.
6: لا، المنطلقات حققتها فتح في أولوية القضية الفلسطينية، مركزية القضية، الكفاح المسلح، الأشياء الرئيسية هاي، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، تعبئة كل القوى للتحرير، طريق تحرير فلسطين، طريق الوحدة العربية، كان إحنا عندنا بعد قومي كمان، يعني الوحدة العربية وهذا كانت أساسية والتحرير العربي، بس بدون ما نعمل لعبة التدخل. هلأ من ناحية نظرية طبعا الماركسية كانت بين إيدينا، يعني أنا عندي كنت ماركسي،
5: أدوات التحليل على الأقل كانت يعني
6: بتقدرش تقول أدوات تحليل ماركسي، ما الحقيقة كنت أنا متخطي فكرة أنه أجيب أي قاعدة أو نظرية وأبيعها. كنت أنا مقتنع تماما أنه هذا كله ما بيمشي حاله، من التجربة أطلع الفكر الماركسي العربي من هذه تجربة فتح. يعني منطلقات فتح مثلا في كتاب أنا بعتبره من الكتب النظرية المفترض تكون نظرية مهمة للماركسيين، كتاب التناقض والممارسة، كان له أول كتاب. هذا الكتاب كله مستقى من ما فيش فيه استشهاد واحد، ما فيه منقول فكرة واحدة، عارف كيف؟ يمكن التناقض الرئيسي والتناقض الثانوي استفيد
5: فيها، هذه مصطلحات معروفة
6: يعني عامة، بس هذه ما هيش شيء لأنه بالنهاية كيف بتطبقها. عارف كيف؟ أنه لازم يكون في تناقض رئيسي وتناقض ثانوي مش مهم. فإحنا كنت أنا عندي قناعة أنه الماركسية وهذه من هوتشي منا المزبوط لازم تنبع
5: من الواقع،
6: من الواقع اللي إحنا فيه ومن تجربتنا، وإذا طلع اللي بنبع مناقض لهذه الفكرة أو هذيك بيع هذيك الفكرة ولا تسأل عنها وبتطرح هذه. ولذلك كثير من الماركسيين التقليديين كانوا يعتبروا الكلام بحكي ما له علاقة بالماركسيين. هلأ في شغلة واحدة بس لبسونا إياها في ذلك الوقت، إنه إحنا ماويين. هلأ إحنا كيف كنا ماويين؟ الحقيقة ما كنا ماويين، تعرف ولا كنا علاقة لا بالماوية ولا، إحنا كان عندنا العلاقة الأساسية بالثورة الفلسطينية وبالمبادئ الأساسية نطرحها. كنا احنا عندنا تحفظ على الاتحاد السوفيتي، كنا نعتبر ان الاتحاد السوفيتي دور صحيح ايجابي في دعم الثورة عموما، ولكن كان دور ايضا ترويضي للثورة،
5: القبول
6: بالتسوية وتتقبل بالتراجعات والاعتراف بالكيان الصهيوني، وكنا نبرز هذه القضية،
5: وبالتالي تحسبوا على النقيض في ذلك الوقت.
6: بذلك الوقت كانوا الصينيين حقيقة موقف ماو تسي تونغ والصينيين مع التحرير الكامل، يعني ما في نقاش في هذا، وإحنا كنا طبعا يعني هذا الكلام لقيه إيجابي كتير ومعجبين فيه ما في شك. هلأ كثير من الماويين كان مسدود على وجههم الثورة الفلسطينية بهذيك المفاهيم، هلأ بيجوا عنا بلاقوا حالهم منسجمة مع أفكارهم أنه أول شيء السوفيت ما فيش تأثير سوفيتي إطلاقا، خط استقلالي وخط ثورة وكفاح مسلح وحرب طويلة الأمد وكل هذه القضايا الأساسية. فكان كثير من المويين ينضموا لنا، ينضموا في أنهم يصيروا جزء من العمل،
5: لكن هذه الصبغة اللي كانت مطلقة عليكم بشكل عام هذا الانطباع،
6: وإحنا كنا خلينا نضل يحكوا عنها. يعني مش هاي المشكلة، بس إذا أنت فتشت في الأدبيات اللي إحنا كتبناها
5: لن تعثر على هذا الأمر.
6: لا ما بتلاقيه، ما بتلاقيه أبدا، لأنه كان في هذا.
5: كان في ذاك الوقت كان كل نقد للسوفيات يعتبر انحياز للمعسكر الصيني
6: أو الأمريكان
5: أو الأمريكان يعني طيب كنت مش أمريكان
6: كانت هذه كانت هذه إشياء. أنا الحقيقة الاتحاد السوفيتي لأن لما كنت شيوعي أنا إحنا يمكن ما حكينا في هذا القضية بشكل موسع أنا كنت شيوعي
5: كان عندك موقف أنت من قرار التقسيم
6: لا ومن التبعية للاتحاد السوفيتي وما عدتش مقتنع أنه سياسته هي سياسة ثورة بروليتارية وثورة عالمية حقيقة
5: كان بتصرف كدولة عظمى لها مصالح
6: وإحنا داخليا كمان يعني بين إذا بدك في النقاشات ما بتخرج للكتاب لأنه كانت بتضر في وضعنا كثورة فلسطينية كنا مقتنعين الاتحاد السوفيتي صار بيروقراطي وصار يعني حتى الدولة يعني مسيطرة ما في ثورة أو فيش اشتراك
5: طيب الآن حتاخذوا بعد ذلك شكل أكثر رقيا لكن كمان سؤال صغير وأرجو الإجابة عليه بتكثيف لأنه إحنا كنا تحدثنا فيه بس عشان التسلسل التاريخي لماذا لم تذهبوا عندما حدث الانقسام يعني بعد قرار البرنامج المرحلي وضد ظهور فتح المجلس الثوري والآخري وربما كانت هي في الأفكار التي تعلنها من حيث ديبومة الكفاح المسلح واستمرار القتال ضد العدو يعني كانت على الأقل العناوين العامة قريبة منكم لماذا لم يلتحق هذا الاتجاه بذاك الانقسام الذي حدث أو بذلك الانشقاق الذي حدث
6: هذا مرحلة كتير متأخرة بس
5: بعد حوالي سنتين من بداية عملكم
6: لا كيف
5: 74
6: من 82 صار
5: لا بحكي عن انشقاق المجلس الثوري فتح المجلس الثوري
6: لا المجلس الثوري صار يعني احنا الفترة قصيرة
5: الذي وقع في 74
6: كانت العلاقة مع أبو نضال فترة قصيرة لما كان عضو بالمجلس الثوري وكانت فترة. العلاقة زي ما هي علاقة مع أبو داود بهذا المستوى وكان أبو نضال متحمس لهذا الكلام ولكن أبو نضال حقيقة رحمة الله عليه صار يفكر بالاغتيالات صار يفكر بإدانة قيادة الثورة واتهامها
5: بالعمالة
6: وبالتخيين
5: نفذ اغتيالات فعلية يعني
6: لسه قبل الاغتيالات لسه كان عم بدأ الخلاف الأساسي أنه بدأ يهاجم قيادة الثورة بأن قيادي بايع القضية وأمين وكان عملها لحساب صدق
5: العراق
6: يعني علاقته كانت مع العراق صدام حسين شخصيا فإحنا أخذنا موقف أو أنا يعني والإخوان الآخرين وأبو حسن ولدول أنه هذه قيادي وطني وقيادي بتكون في عمل ثوري وبتقاتل هلا في عند استعداد للمساومة أكيد عند استعداد للدخول للتسوية لاحقا أكيد ولكن طالما هي مش واصلة لهذيك الحد قابلة الأمور للتعايش ونحافظ على الثورة ونولع الثورة وبعدين بتوقف المستقبل على ما سيحدث من تغيير موازين القوى يعني أنا بذكر بعد 93-94 بعت لي أبو نضال مع أنه كانت مقطوعة العلاقة بيناتنا ويهاجمني أبطر مين شايفه قال له إذا شفته قل له ألم أقول لك إنه الجماعة بدهم يبيعوا القضية يعني بعد إيش بين هذا الكلام من 74 لل 94 يعني بعد 20 سنة فلما حكى معي قل له بس 20 سنة هو غاب عن العمل في الجنوب وفي المواقع وفي القتال وهو يتوقع هذه اللحظة يتصير.
5: يعني كأنه هذا المطلوب من الثوري يعني ينتظر أن تثبت وجهة نظره أنه هو قال كلمة بستنى 20
6: في ناس كثير بنتظر أراءهم بعد عقد أو عقدين
5: هي طريقة ألم نقول لكم يعني
6: أنه هذا كلام بالوقت اللي أنا ما كناش إحنا مختلفين أنه الجماعة عندهم استعداد وما كانوش مخبينه وكانوا جاهزين يروحوا للتسوية وبس حفتلوا حولها لكن بنفس اللحظة داخلين في حرب ومعارك في عندك 75-76 بعدين عندك 78 وعندك 82 حرب كانت فيها فتح وكان فيها قيادة فتح في قلبها في قلبها بعدين عندك الانتفاضة اللي صارت وبعدين العمل المسلح هلأ احنا مثلا ماليا الشغل كان كله من فتح بس مش بفتح إلنا يعني ما في كان اعتراف
5: لا انتوا كأعضاء في الحركة
6: كأعضاء بالحركة مثلا أبو حسن وحمدي رحمهم الله كانوا عندهم موازنات في الغربي كانوا مسؤولين في الغربي الكتيبة اللي كان فيها الأخ معين الطاهر يعني بيقول بعد ما استشهد حسن سعد الجرادات أيضا لها موازنة ككتيبة في القوات تصرف على حال حتى يضيف عليها يعني يفيض لبعض الأشغال من هاي يعني ممكن يروح جزء من موازنتها للأرض المحتلة على سبيل المثال فكان هذا وهذا كان مهم جدا
5: انت رأيت في هذا جانب عملي اهم من فكره اني انا انشق واعمل تنظيم ثاني
6: اذا انشقت بدك تروح عند دوله
5: دولة تحتضنك وتعطيك
6: فلوس بدك تروح الدولة وبدك تدبر المصاري. انت هون قاعد في ثورة وقاعد في عمل شعبي
5: وتعمل باستقلالية تحت مظلة،
6: وحتى هذه قيادة الثورة مش عم تعطيك الفلوس، يعني انت مش عم تاخذ من حدا،
5: مش عم تاخذهم بصفتك انه انت تنظيم او حالي او تيار أو انت تاخذهم ككادر متفرغ او كمقاتل في موقع او يعني اللي هو استحقاقك الطبيعي كمخصص شهري لك للعيش.
6: بالنسبة لهيك كل الشباب وللعمل نفسه، طب احنا مش قلنا بنعمل قوة قاتل؟
5: نعم.
6: طب هالقوى القاتلة مش بدها مصروف، شهدائها مش بدهم يروحوا، تروح شهدائهم مع شهداء فتح، الفلوس اللي تصرف تاخذ من فتح. لا. يعني طيب. من مخصصات، وهذا دون ما حدا يقدر يقول لك اعمل هيك ولا عارف كيف. يعني هذه كانت امنت استقلاليه مطلقه، وانه يستطيع الانسان يحافظ على رايه. هلا في كثير من الناس يقول لك طيب يا اخي هذه فتح عم تستفيد من وراء ظهركم، عمال القيادة مثلا، من الأشياء اللي كان أبو نضال يحكيها إنه هاي القيادة بتحرس عليكم وإنتوا عمال تعطوا الدم هم اللي بيستفيدوا. تمام، يعني كيف أنت
5: بقاتل العدو،
6: بقاتل العدو هم بيستفيدوا. طب يستفيدوا مين؟ مكان بيستفيد، يمكن اللي عنده أراضي بتغلى أراضي في مكان معين. يعني من أجل هذا إحنا ما نعمل، يعني زي كيف واحد ممكن يبني مسجد أو يبني مستشفى في منطقة أراضي ناس أرزال مثلا حوالي تغلى، ما يبنيش المستشفى يعني. نعم. ما يبنيش
5: يعني ربما استفادة البعض من عمل تقوم به، إذا كان العمل أنت مقتنع به وهو في خدمة الخط الأساسي فليستفد من يريد أن يستفد.
6: ما كنا مشكلة.
5: تستميحك عذرا، نتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة مع هذه المسيرة وأجزاء أخرى من كل الحكاية. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هذا ندائي. هذا ندائي كالرندي حين بكى في أرض أندلس واشتد طغيان. يا ساكنين وراء القدس في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان، هل عندكم خبر عن أهل مسرانا؟ فقد سرى بحديث القوم ركبان، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر تبكي وهي عيدان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان.

0: متألقون متألكم ومعكم
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
0: عبر أثير الموجات
1: 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز اف ام.
0: تميز عبر أثير.
1: تميز عبر

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. نتابع في هذه الحلقة قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، الذي غادر قريته سعيا وراء الحقيقة بعد أن مر بكنيسة من كنائس النصارى وسأل عن أصل هذا الدين، فقالوا له في بلاد الشام. فخرج متخفيا في قافلة حتى بلغ بلاد الشام وسأل من أفضل رجل من أهل هذا الدين، فقالوا له الأسقف راعي الكنيسة. فذهب إليه وقال له إني قد رغبت النصرانية وأحببت أن ألزمك وأخدمك وأتعلم منك وأصلي معك. فقال ادخل، فدخلت عنده وجعلت أخدمه. ثم ما لبثت أن عرفت أن الرجل رجل سوء ويكنز الأموال التي تأتيه، وفضحه عند موته فصلبوه ورجموه بالحجارة. يقول سلمان ثم إنه لم يمضي غير قليل حتى نصبوا رجلا آخر مكانه، فلزمته، فما رأيت رجلا أزهد منه في الدنيا ولا أرغب منه في الآخرة، فأحببته وأقمت معه زمانا. فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إلى من توصبي ومع من تنصحني أن أكون من بعدك؟ فدلني على رجل في الموصل فلحقت به وأقمت عنده إلى أن حضرته الوفاة. فدلني على رجل بنصبين فلحقت به وأقمت عنده. فلما حضرته الوفاة قلت له لقد عرفت من أمري ما عرفت، فإلى من توصبي؟ فقال أي بني، والله إني ما أعلم أحدا بقي على أمرنا إلا رجلا بعمورية هو فلان، فالحق به. فلحقت به وأخبرته خبري، فقال أقم عندي. فأقمت عند رجل كان على هدي أصحابه، وقد اكتسبت وأنا عنده بقرات وغنيمة. ثم ما لبث أن نزل به ما نزل بأصحابه من أمر الله. فلما حضرته الوفاة قلت له إنك تعلم من أمري ما تعلم، فإلى من توصي بي وما تأمرني أن أفعل؟ فقال يا بني والله ما أعلم أن هناك أحدا من الناس بقي على ظهر الأرض مستمسكا بما كنا عليه، ولكنه قد اقترب زمان يخرج فيه بأرض العرب نبي يبعث بدين إبراهيم، ثم يهاجر من أرضه إلى أرض ذات نخل بين حرتين وله علامات لا تخفى، فهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. ثم وافاه الأجل، فمكثت بعده بعمورية زمنا إلى أن مر بها نفر من تجار العرب من قبيلة كلب، فقلت لهم إن حملتموني معكم إلى أرض العرب أعطيتكم بقراتي هذه وغنيمتي. فقالوا نعم نحملك. فأعطيتهم إياها وحملوني معهم حتى إذا بلغنا وادي القرى، واد بين المدينة والشام، غدروا بي وباعوني لرجل من اليهود، فالتحقت بخدمته. ثم ما لبث أن زاره ابن عم له من بني قريظة فاشتراني منه ونقلني إلى يثرب، فرأيت النخل الذي ذكره لي صاحبي بعمورية، وعرفت المدينة بالوصف الذي نعتها به، فأقمت بها معه. وكان النبي حينئذ يدعو قومه في مكة، لكنني لم أسمع له بذكر لانشغالي بما يوجبه علي الرق. ثم ما لبث أن هاجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى يثرب، فوالله إني لفي رأس نخلة لسيد أعمل فيها بعض العمل، وسيدي جالس تحتها، إذ أقبل عليه ابن عم له وقال له قاتل الله بني قيلة
وهم الأوس والخزرج، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم اليوم من مكة يزعم أنه نبي، فما إن سمعت مقالته حتى مسني ما يشبه الحمى، واضطربت اضطرابا شديدا حتى خشيت أن أسقط على سيدي، وبدرت إلى النزول عن النخلة، وجعلت أقول للرجل: ماذا تقول؟ أعد علي الخبر. فغضب سيدي ولكمني لكمة شديدة وقال لي: ما لك ولهذا؟ عد إلى ما كنت فيه من عملك. ولما كان المساء أخذت شيئا من تمر كنت جمعته وتوجهت به إلى حيث ينزل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فدخلت عليه وقلت: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. ثم قربته إليه فقال لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم صرفت وأخذت أجمع بعض التمر. فلما تحول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قباء إلى المدينة جئته فقلت له: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. فأكل منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. فقلت في نفسي: هذه الثانية. ثم جئت رسول الله وهو ببقيع الغرقد، أي مقبرة البقيع، حيث كان يواري أحد أصحابه، فرأيته جالسا وعليه شملتان، فسلمت عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهري لعلي أرى الخاتم الذي وصفه لي صاحبي في عمورية. فلما رآني النبي أنظر إلى ظهره عرف غرضي، فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت فرأيت الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما خبرك؟ فقصصت عليه قصتي فأعجب بها، وسره أن يسمعها أصحابه مني فأسمعتهم إياها، فعجبوا منها أشد العجب وسروا بها أعظم السرور. فسلام على سلمان الفارسي يوم قام يبحث عن الحق في كل مكان، وسلام على سلمان الفارسي يوم عرف الحق فآمن به أوثق الإيمان، رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وفي أواخر سنة 9 يحصل حدث كبير في المدينة، وهو وفاة عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين. تاريخ طويل، 9 سنين من معاداة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في الآخر لا باقي إلا وجه الله، كل من عليها فان. يموت عبد الله بن أبي بن سلول ويدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليه وهو في الرمق الأخير. سبحان الله، افتكرت دخلة النبي على كل واحد بيموت عشان يطمن عليه. فيخش مرة على شاب يقول له يا ابني كيف أجدك؟ يقول له يا رسول الله أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. فيقول له أبشر، لا تجتمع في قلبي أحد إلا أعطاه الله ظنه وأمنه مما يخاف. لو عندك رجاء في رحمة ربنا، ربنا هيكرمك. ولو خايف من ذنوبك، ربنا هيكفيك إن شاء الله. ويخش على أبو طالب يقول له يا عمي قلها كلمة أشفع لك وعند الله، سيبش حد أبدا حي ولا ميت. فيخش على ابن سلول يقول له يا عبد الله ألم أنهك عن حب يهود؟ مش كنت قلت لك بلاش موضوع إنك أنت تبقى عميل عند اليهود وتبقى عمال تقلبهم علينا وتبعت لهم أخبارنا وتنافق المسلمين؟ فأم قرب من النبي كده عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر بيقول فسار النبي، قال له كده كلام كده معين كده. فأم سيدنا النبي أم قالع رداءه وأم غطي بيه، طلب من النبي أنه يكفنه في رداءه. طلب من النبي إزاي؟ زمان في غزوة بدر عبد الله بن أبي بن سلول ضخم، وسيدنا العباس عم النبي ضخم. فلما اتأثر العباس في غزوة بدر وكان طالع مكره من مكة، كانوا مطلعينه عشان يحارب النبي، هم عارفين أنه بيحب النبي، فاتأثر. فلما اتأثر كان بيئن لأن كان لبسه متقطع، فما لقوش حد ضخم إلا ابن سلول، فقام اديله الثوب بتاعه، فالنبي ردها له وكفنه في ثيابه لما مات. وبعدين غسلوه وكفنوه في ثياب النبي، ووقف النبي يصلي عليه. فقام جه سيدنا عمر من قدام صدر النبي كده وقال يا رسول الله أعلى عدو الله؟ هو احنا واقفين دلوقتي بنصلي ورا حضرتك صلاة جنازة؟

0: النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أبدا على منافق حتى قبضه الله. وتعدي الأيام ويجي وفد سعد بن بكر داخل واحد منهم كده راكب الجمل بتاعه أم ربطه برا المسجد ودخل على الناس قال أيكم محمد؟ فقالوا ذاك الرجل الأبيض المتكئ. وكان سيدنا النبي يبقى قاعد في وسط الناس كده قاعدة مش مميزة مش قاعدين تحت رجليه وقاعد كده ليخش يقول مين محمد فيكم؟ ذاك الرجل الأبيض المتكئ. فدخل على سيدنا النبي قال يا محمد. قال قد أجبتك. أيوة. قال إني سائلك مسألة ومشدد عليك فلا تجد علي. معلش أنا كده إيه هقرص شوية في الكلام هقول يعني هزود في الكلام فأصبر علي. قال سل ما بدلك. فقال أسألك بالذي رفع السماوات وبسط الأرض الله أرسلك؟ قال نعم فإن الله أرسلني للعالمين. قال أسألك بالذي رفع السماوات وبسط الأرض الله أمرك أن نصلي 5 صلوات؟ قال اللهم نعم. قال أسألك بالذي رفع السماوات وبسط الأرض الله أمرك أن نصوم شهرا في كل عام؟ قال اللهم نعم. قال أسألك بالذي رفع السماوات وبسط الأرض الله أمرك أن تأخذ من أغنيائنا صدقة فتقسمها على فقرائنا؟ قال اللهم نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأنا ضمام ابن ثعلبة من بني سعد ابن بكر سيد من سادات قومه لما أسلم كل ناس تسلم وراه. كان بيطول في الكلام شوية مع سيدنا النبي لأنه عايز يطمن لأنه وراه ناس كتير قوي بس في الآخر صدر النبي يسعى العالمين. آخر وفد أحكي لك عليه وفد عبد قيس يعني قبيلة كبيرة داخلة بالحصنة بالجمال كله بيربط بسرعة جدا جدا وقاموا داخلين المسجد كما في رواية ابن هشام فانكبوا على رسول الله يقبلون يد النبي ويقبلون رجل النبي عليه الصلاة والسلام ويشهدوا أنه رسول الله. وواحد اسمه أشج عبد القيس بره كده واقف وقام نازل جاب لبس جديد من على الجمل بتاعه وغير اللبس القديم المطرب ماشي في الصحراء واغتسل كده ولبس لبس اللبس بتاعه ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه وشهد أنه لا إله إلا الله وأنه رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة. فقال يا رسول الله أهذه الخصلتان جبلت عليهما يعني أنا ربنا خلقهم جوايا ولا اكتسبتهم؟ قال بل جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. لما عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين اللي نزل فيه القرآن بكفره وأذيته للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين يجي يموت فالنبي يبقى جنبه وفي لحظة وفاته ويكفنه في القميص بتاعه في الجلبية بتاعته. الراجل لما بيلبس جلبية ما اسمهاش جلبية اسمها قميص ثوب فيكفنه في الثوب أو القميص بتاعه ويبقى بالحنية دي بينور تصرفاتنا وقلوبنا ان لما حد يموت انت مختلف معاه ايا كان شكل الخلاف. بلاش الالفاظ اللي فيها شيء من الشماتة او كأننا استريحنا منه. ده مش نور النبي. لو انت متغاظ منه ولما مات قلبك استريح على الاقل اسكت. وحتى كمان ده مش طبع النبي. النبي عليه الصلاة والسلام بيعظم الموت. الانتقال من الدنيا للاخرة. لو صالح يا بختك يعني رحت في الواسع عند ربنا ولو مؤذي أو فاجر أو مشرك أيا كان برضو مشهد جليل إن واحد ينتقل من الدنيا الواسعة للعذاب الضيق اللي في الآخر مشهد جليل يخليك تتأمل وتاخد العبرة في قدر الله. مش أقول ربنا ريحنا منه يلا جهنم وبئس المصير. شوف تعليقات على السوشيال ميديا سيبك انها بتنشر القسوة هو صاحبها بيقسي قلبه وبيكتب وانت بتكتب قلبك بيقسى بيقسى بينك وبين ربك لان ربك يحبك تشوف بتجل اللحظة دي. ولو انت حسيت انك انت استريحت حتى من موت البني ادم ده اصمت خالص خالص لان ده نور النبي وده فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: سيبة يا غاليتي، من فضلك أحضر المكنسة وساعديني في تنظيف غرفتكم.
1: حاضر يا أمي. أمي، أنت لم تحدثيني عن أيامكم هنا ولم تقولي لي إن والدي أصيب. لم تجيبي يا أمي.
0: ماذا تريديني أن أقول؟ كانت الأيام جدا صعبة، كنت في كل لحظة أخشى أن أسمع خبر والدكم، كانوا يتربصون به، يريدون قتله.
2: من الذين يريدون قتله يا أمي؟
0: كلهم يا أمي كلهم، اليهود والمستوطنين، وأنت في كل ليلة كنت أضمكم في حضني خايفة أنه يخطفوكم مني أو يقتلوكم.
1: وهل حقا يمكن أن يخطفونا؟
0: نعم، ويقتلونكم أمام عيني كما فعلوا في أبناء جيراننا.
2: لن يفعلوا يا أمي، لن يستطيعوا، نحن قادرون على حماية أنفسنا.

0: يا أبو معاذ؟
1: ما بك يا أبي؟
2: لا شيء يا معاذ، لا شيء.
0: طمني.
2: قالوا لي أنت كما الحصان. كيف رتبت البيت؟ ما شاء الله ما شاء الله. أين أمي حبيبتي؟ أين الجدة؟
3: أنا هنا يا ولدي.
2: كيف حالك يا ضي العين؟
1: لم تجب يا أبي، أنت مريض؟
2: نعم قليلا يا ولدي، لكن الحمد لله بخير.
0: ما بك؟
2: القصة التي حدثتكم عنها والدتكم حول إصابتي، حين أطلقوا علي النار أصابوني في مفصلي واستقرت الرصاصة وبدأت أشعر بالألم الشديد.
0: الآن عرفت لماذا أتينا إلى هنا، للعلاج.
4: نعم، للعلاج في مستشفى القدس في المقاصد، تم تحويله لإجراء عملية.
0: هيا يا والدي، وصل خبر أن هناك جنودا مخطوفين وسيتم مبادلتهم بأسرى.
2: إذن هو أمر واقع يا نسيبة. حاضر.
1: إذا كنت متعبا يا والدي، في يوم آخر نواصل.
0: فقط يا والدي، لا أريد أن يضيع علينا اليوم من الحكاية.
2: كان في السجن شخص اسمه حافظ الزلقمون، وبيعرف كل اللي في السجن، وخرج قبل صفقة التبادل وشكل لجنة من الفصائل عشان يشرفوا على الأسرى اللي بدهم يطلعوا، وكان رئيس اللجنة الشيخ محمد أبو طير.
1: أعرفه يا أبي، إنه من القدس أليس كذلك؟
2: بلى.
1: مسكين، دائما بعتقلوا.
5: لابد أن يكونوا اللي بيطلعوا من ذوي الأحكام العالية، ولازم اللي بيطلعوا يوقعوا.
2: جيد، وأيضا ممكن نخبرهم أنه اللي بده يطلع لغزة يطلع، واللي بده يطلع للضفة أو للخارج يطلع.
6: افرض في شخص ما بده يطلع وبده ينهي مدته.
5: من لا يريد؟ خلص لا بأس.
6: وكمان أحمد في سجن المجدل، ورائد في المجدل،
2: عمار وعلام في نفحة، أيضا ضمن الأسماء.

0: هل كان هناك من يمكن أن يرفض الخروج؟
1: يعني مثلا شخص بقي له سنة ولا يريد أن يحرم آخر من فرصة، ممكن هو خيار لمن لا يرغب إيثارا ووفاء.
2: الأسرى عظماء، حتى في الحياة يؤثرون بعضهم وهم في أمس الحاجة للحرية.
0: وماذا حدث للشيخ يا أبي؟
3: يلا استعدوا، رح يأكلوكم هلا.
4: يا رب يا رب روحنا يا شيخ.
5: بلادي بلادي اسلمي
6: يا رب، قدم السعادة في قلوبهم وفرج عن الجميع.
4: شايفك يا شيخ مش مبسوط.
6: بالعكس مبسوط كتير. انتوا حتروحوا وتشوفوا ولادكم وحتعلموا الناس دينهم وتساعدوهم.
4: هذا يسعدك يا شيخ؟
6: طبعا، ايش اكتر من هيك.
7: وانت كمان حتروح معانا؟
6: لا، انتوا إلكم فترة طويلة، انا ما صار ليش زمان. الرواح للناس اللي احكامهم عالية أو اللي قضوا فترة في السجون 10 سنوات أو 7 سنوات. أنت إيش بتسوي يا بني؟
4: بحط أوعيك معي.
6: لا لا اتركهم، أنت حتروح وأنا ضايع.
4: لا، حتروح معانا بإذن الله.
8: الله يسهل عليكم. أمان السلام، أمان. سلموا على أهل يا شباب، سلموا على أهل. أمنهم أمنا، أمنوا لبرا.
1: وانتقل الشيخ إلى سجن بئر السبع، وهناك كان المعتقلون يحزمون حقائبهم للمغادرة، وكل شخص يوقع عند مغادرته. لكن شيئا ما ضايق الشيخ.
2: ما هو يا أبي؟
1: بعض من الأسرى وقع على أنه يريد أن يغادر إلى خارج فلسطين.
0: ولماذا يا أبي يريد أن يخرج خارج فلسطين؟
1: الاحتلال الإسرائيلي ظالم، ومن جرب ظلمه لا يريد أن يراه مرة أخرى.
9: انت لوين بدك تطلع؟
10: لغزة.
9: شو رايك تطلع لبرا عشان ترتاح؟
10: بقول لك لغزة، بين اهلي وعلى ترابي.
9: اللي بعده لوين؟
10: طالع لبرا لبرا عشان لا نشوفك ولا نشوف امثالك.
9: اخنا ما بدنا نشوفك في بلدنا.
6: بيقول انه بده يطلع لبرا؟
10: ايوه يا شيخ.
6: برا فلسطين يعني؟
10: ايوه.
6: ادفع الكرسي للامام قليلا. ليش تطلع لبرا؟ ارجع إلى أهلك وناسك. الصهاينة يريدون لك أن تغادر البلد حتى لا تعود إليها ويمنعوك. ارجع إلى الداخل، فإن ساءت الأحوال يمكن أن تخرج.
10: كلامك عراسي، بس والله ما أنا قادر أشوفهم.
6: بلادنا برغم الظلم اللي فيها حتحس فيها بالأمان، ولو بلحظة ضاقت فيك الدنيا حتلاقي حواليك كل الناس يسألوك إيش مالك. وبعدين تسيب البلاد لمين؟ لو كل واحد ساب البلد مين يعمرها؟ مين يرب الجيل؟ مين يطرد المحتل؟
9: شكت شكت.
6: لا مش هنسكت.
10: أنا تعبت تعبت، أقسم بالله تعبت. الظلم قهرني، بدي أنسى السجن واللي عملوه فينا، وبدي أبدأ حياتي من جديد. بديش يضيع أولادي أو أشوفهم بيموتوا قدام عيني.
6: أكتب بدي أرجع على غزة وأنا بدير بالي عليك.
10: حاضر.
2: هل استجاب كل الأسرى لحديث الشيخ؟
1: الحقيقة لا يا بنيتي، ليس جميعهم.
2: كم منهم خرج لخارج فلسطين؟
1: تقريبا الربع.
0: العدد الكلي 1200. خرج مقدار الربع، يعني بقي في فلسطين 900 وخرج 300.
11: ما شاء الله عليك يا معاذ، ربنا يحفظك يا أمي.
0: واصل يا والدي، ما بك؟
1: شيء آخر ضايق الشيخ.
2: ما هو يا أبي؟
1: بعض الأسرى المحكوم عليهم أحكاما عالية لم تكن أسماؤهم ضمن الأسماء التي سيفرج عنها.
0: وماذا صنع الشيخ؟
6: أبو عامر، أغلبك يا عيني، بدي أروح عند هذاك الشاب. أو السيوة خفف عليك.

0: وهل حقا يا أبي وقف الشيخ عن العمل؟
1: هو توقف عن العمل الخاص، أي المسؤولية عن العمل العسكري، ولكن الأعمال العامة كالدروس ومساعدة الناس ومتابعة أمور الحي هذه ظل يقوم بها.
2: أكيد كان الاحتلال الإسرائيلي يراقب تحركاته ودروسه.
1: طبعا، ولكن هذا لم يجعله يتوقف. في اليوم الذي خرج فيه قام بعمل درس.
2: لم يسترح بعد. ما أروعك يا شيخ.

0: كيف حاله؟ امتى طلع؟
1: الحمد لله انا زدت 10 كيلو. الحمد لله الذي قدر البلاء ليصطفي منا رجالا تحمل هذا الاسلام. والحمد لله الذي اصطفانا لان نكون في ارض مباركه نحيا فيها. والحمد لله الذي قدر لي ان التقيكم اليوم واراكم من جديد لنجدد العهد مع الله على ألا نقيل ولا نستقيل. فاللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، واللهم املأ علينا وقتنا في خدمة دينك. هكذا مراحل المسلم، محطات ابتلاء، ومن يصبر له الأجر العظيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل الدراسي.

ياسين أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجو لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

يا كل أحرار العالم، نخوض معركة طوفان الأقصى التي بدأت بتمريغ أنف الكيان الصهيوني وجيشه الهمجي السابع من أكتوبر الذي شهد ملحمة تاريخية خالدة لن تمحوها جرائم المحتل النازي البشع. إنما يحدث في غزة اليوم على الأرض في العدوان البري العسكري الصهيوني تواجه بالرغم من ذلك بمقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبره على التراجع وتغيير مسارات التوغل.

الإسلام الذي يعترينا وأهلنا بما يرتكبه العدو من جرائم بشعة سيدفع أثمانا كبيرة وغير متوقعة بعون الله وقوته.

فكونوا على ثقة بربكم أنه لن يخذلكم، وأن النصر مع الصبر، وأن التضحيات العظيمة التي يقدمها مجاهدونا وشعبنا هي مقدمة لنصر عزيز مؤزر وفرج قريب بعون الله. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: فقرة فقرة
1: سطور المجد من تاريخنا واهتف
0: واهتف واهتف
1: واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل لم يرجع القدس التفاوض مرة
0: لم يرجع القدس التفاوض مرة
2: لم يرجع القدس التفاوض مرة
1: القدس
0: القدس
2: القدس
1: القدس يرجعها قنا
0: يرجعها قنا
1: وقنابل
2: وقنابل
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنا وقنابل
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأنا ضمير جميل ومخيف في الوقت ذاته. أحيانا يقول الإنسان أنا في وقتها المناسب، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من أنفق منكم اليوم؟ قال أبو بكر: من أطعم، من عاد مريضا، من أصبح صائما، كل ذلك يقول أبو بكر أنا. هذه أنا جميلة. من يأخذ هذا السيف بحقه فيقول أبو دجانة أنا، كلمة جميلة. يوسف عليه الصلاة والسلام: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. وأحيانا تكون هي الأنا الباغية الطاغية الفاجرة الكافرة، كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، وكما قال قارون: إنما أتيت على علم عندي، وكما قال الشيطان: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. عليك أن تعرف أين تضع كلمة أنا. سبحان ربي، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي سورة عظيمة تعالج طغيان الأنا: اقرأ باسم ربك. تلهم بأن القراءة هي التي تتحقق بها الأنا الإيجابية، وخاصة حينها تكون قراءة باسم الله لئلا يكون طغيان باسم العلم. فالقراءة حين تكون مقرونة باسم الله تكون متواضعة لله عز وجل، تدري أن العلم هو فيضه وفضله وعطاؤه. الذي خلق الإنسان من علق، إذن الإنسان مخلوق من علق، فمن أين يأتيه الطغيان أو الاستكبار أو التفاخر أو رؤية الذات وهو يدري أنه مخلوق من علق، وهي العلقة الصغيرة كما هو معروف التي تعلق بجدار الرحم ومنها يتكون الإنسان. وأحيانا يقول سبحانه: خلق من ماء دافق، ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم يكن نطفة من مني يمنع. إشارة إلى أن مجرد أصل الخلقة، يعني الإنسان الذي يفتخر بذاته فحسب باعتبار كونه مخلوقا، ليس لهما مدعاة للافتخار، وإنما يكون الفخر هنا بالإنجاز الذي يقوم به هذا الإنسان، وبعيدا أيضا عن الادعاء الأجوف الفاجر الذي لا يعتمد على إيمان ولا على تقوى. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الكرم والفضل هنا من الله تعالى، والإنسان متلقي متعلم، الله تعالى علمه بالقلم بعد أن لم يكن يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن السمع والبصر والفؤاد هي مصادر للمعرفة. قال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا الطغيان تفاخر، وقل أحد إلا وعنده قدر من الطغيان، كما يقول الإمام الغزالي والإمام ابن تيمية وغيرهم وابن القيم، أن كل نفس فيها قدر من الفرعونية، وفيها قدر من الهامانية، وفيها قدر من الادعاء الفاجر، ولكن الإنسان ربما يكبته بالإيمان ويحاربه أو يستجيب له ويستسلم. وأحيانا ربما يتظاهر الإنسان بالتواضع وفي حقيقته حالات ضخمة من الادعاء والتفاخر ورؤية الذات. حقيقة هذا هو بيت القصيد. ومن أعظم مقامات المجاهدة والتزكية والإصلاح أن يرقب الإنسان رؤيته لذاته، ليس فيما يقول الناس عنك ولا فيما تقوله أنت للناس عن نفسك، وإنما فيما تعرفه أنت عن نفسك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. متى يطغى الإنسان؟ ليس بالغنى، فإن الغنى غنى النفس، وقد يرزق الله تعالى العبد المال وهو لا يرى له فيه حظا. قارون قال: إنما أتيت على علم عندي. فهذا لم يكن طغيانه بالمال، وإنما طغيانه بأنه رأى نفسه قد استغنى. أما أبو بكر الصديق مثلا أو غيره من المؤمنين فقد يعطيهم الله تعالى المال، ومع ذلك يرون أنه فضل ومنة من الله تعالى. فمن هنا قال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني إذا رأى نفسه غنيا وشاهد الأنا بهذه الصورة وبدأ يتكلم عن إنجازاته ومفاخره. وكثير من الناس حينما يكتب كما يسمى سيرته الذاتية في كتاب أو في برنامج تلفزيوني أو حتى في المجالس أو غيرها، تجد أنه
يفاخر ويبالغ في الحديث عن الوضع الذي كان عليه في الطفولة، أنه كان فقيرا ومحطما وتخلى الناس عنه، ويذكر أشياء ربما يكون بعضها صحيح وبعضها مبالغ فيه. ثم يبدأ يتحدث عن صبره وعن تحدياته ونجاحاته ويبالغ حتى أنه لا يكاد يذكر أحدا معه. وكما يقولون في المثل: ليس العظيم هو الذي يشعرك بأنه عظيم، وإنما هو الذي يشعرك بأنك أنت عظيم. فهذا ليس عظيما أن يتكلم عن إنجازاته وكأنه انطلق كالصاروخ منذ ولادته إلى الآن دون مساعدة من أحد. طيب أين دور الأب، الأم، الأستاذ، المعلم، الصديق، الابن، الجار، الشريك، بل حتى عدوك وخصمك كان له دور كبير جدا وأثار التحدي عندك، وكما قيل: عداتي لهم خصم علي، لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عن الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. وقبل ذلك وبعده فضل الله تعالى وعطاؤه ورحمته. فهنا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طيب البداية كانت من علق، النهاية ماذا ستكون؟ إن إلى ربك الرجعى. وضمن هذه الآية طوى كلاما كثيرا يمكن أن يقال: المرض، الضعف، حتى لو إنسان عمر لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح، فما رد الإنسان إلى المرض ثم الضعف، وهن القوى، القدرات، الطاقات، الحواس، ثم الموت. وبذلك يصبح الإنسان أيضا جيفة أو جثة تدفن في التراب ثم يبعث إلى ربه. لا البداية ولا النهاية تدعو الإنسان إلى أن ينتفخ في نفسه هذا الانتفاخ ويتفاخر. ولذلك التواضع لله سبحانه وتعالى من أخلاق الكرام ومن شيم العظام، ولا يلقى التواضع إلا أولئك الناس الذين صفت سرائرهم وزكت وتطهرت وأنعم الله تعالى بهذه النعمة الحقيقية التي ربما لا تقل عن نعمة الوجود ذاته، الاعتراف بفضل الله تعالى وعطائه وكرمه وجوده، وأن لا يشاهد الإنسان فضله. وما بكم من نعمة فمن الله. هذا لا يعني أبدا أن يتجاهل الإنسان ما أعطاه الله تعالى من المواهب والطاقات، ولا أن ينافس، وحقيقة هناك إمكانية كبيرة في حصول هذا الشيء، بمعنى أن بمقدور الإنسان أن ينافس وأن يجتهد وأن يكون لديه ثقة في نفسه، ثقة بطاقاته وقدراته، وأنه يفلح في شيء ولا يفلح في شيء، وعنده إمكانيات في أمور، وأنه يستطيع إلى آخره. ولكن من دون أن يتحول هذا إلى حالة من الغرور أو الإعجاب أو أن يتجاوز حده في حق الله أو في حق العباد. ولذلك الله تعالى ذكر في السورة ذاتها قصة أبي جهل، فقال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. هذا نوع من التضخم في الأنا، حتى وصل الحال إلى أن يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصادر حريته في العبادة وفي الدعوة. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ قال سبحانه: كلا لئن لم ينتهي عن هذا الفجور والعدوان لنسفعا بالناصية. الناصية مقدم الرأس، نجره بناصيته، تجره الملائكة بناصيته. هذا علاج للكبر الذي تأصل في القلب. ولذلك قال: ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية. وختم السورة بقوله سبحانه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالسجود لله والاقتراب منه، التسبيح، وضع الجبهة في التراب لله، هذا علاج ودواء حقيقي للكبر وتربية على العبودية. الكبر والعبودية نقيضان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال تعالى عن إبليس: أبى واستكبر وكان من الكافرين.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج

0: وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش معكم في هذه الحلقة في رحاب إحدى أنعم الله على عباده، ونتحدث عن أحد أنواع الفطريات ذات القيمة الغذائية العالية للإنسان. فعيش الغراب من المن الذي أنعم الله على عباده من دون تعب منهم أو نصب، ومن الأغذية والأدوية القديمة والمشهورة منذ القدم، حيث ينمو بريا بكميات اقتصادية، وعندما زرعه الإنسان لم يكلفه كثيرا، فهو لا يحتاج إلى أرض زراعية ولا أماكن متسعة ولا أجهزة أو أدوات، وتكفي مساحة حجرة صغيرة لإنتاج كميات تغذي بلدة صغيرة. سماه الناس غذاء الملوك، وهو بروتين الفقراء وفاكهة الأغنياء، وأملنا في حل مشكلة الغذاء في الدول الفقيرة بأقل تكلفة وبأسرع وقت. وعيش الغراب من الفطريات أحد الممالك الخمس في الكائنات الحية، وتتميز بخلوها من المادة الخضراء المسمى باليخضور أو الكلوروفيل المنتشر في المملكة النباتية. لذلك فالفطريات تعيش معيشة رمية على بقايا الكائنات الحية ومكوناتها، أو متطفلة على الأحياء منها، أو متكافلة مع بعض الطحالب والنباتات العليا. ولعيش الغراب العديد من الأسماء الشائعة، فهو يسمى مشروم والأجاريكس، وهو يتبع مملكة الفطريات، ومنه أنواع سامة جدا تستخدم في إبادة الحشرات، ومنه أنواع لذيذة جدا وأنواع تؤكل ولكنها رديئة، والناس يعرفون ذلك بالخبرة. أما معامل الأبحاث وشركات الزراعة فتعطيك الجراثيم المنتجة للأنواع الجيدة. وتوجد جراثيم عيش الغراب في التربة، وتباع في شركات بيع الجراثيم، وعندما تنمو تلك الجراثيم فإنها تعطي خيوطا فطرية بيضاء مقسمة تسمى الغزل الفطري الأول، والذي يعطي بعد ذلك خيطا ثانويا عبارة عن مجموعة خيوط ملفوفة ومجدولة على بعضها كما يجدل الحبل، تعرف بالخيوط الهيفية، وهو الذي يعطي الأجسام الثمرية مظلية الشكل عادة، وهي الجزء المأكول من الفطر. ولو تحدثنا عن القيمة الغذائية لهذا الفطر لقلنا بأنه من المواد الغذائية عالية القيمة لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات والسكريات والأملاح، ونسبة قليلة جدا من الدهن. وبتحليل عينة جافة من عيش الغراب وجد أنها تحتوي على نسب عالية من البروتين والدهن والسكريات والألياف الفطرية والأملاح، وتحتوي على كثير من الفيتامينات والنياسين والثيامين والبيوتين، وتحتوي على أملاح الكالسيوم والفوسفور والحديد والصوديوم والبوتاسيوم.

0: التي تحمي الجسم من الأمراض، كما يخفض نسبة الكوليسترول بالدم ويخفض الضغط المرتفع منه، وبه مواد توقف نمو الأورام السرطانية، ويعطي بعض مضادات الحيوية لمقاومة الأمراض البكتيرية والفطرية الممرضة، وبه الأملاح اللازمة لبناء العظام والأسنان وحفظ المحتوى المائي للجسم، وهو سهل الهضم يستخدم في علاج الأنيميا. ويمكن زراعة هذا الفطر في أكياس في حديقة المنزل في الشتاء، وفي المطبخ، أو في أي مكان رطب بالمنزل بعد الحصول على الجراثيم من محلات بيع الجراثيم، فهو ينمو على القش والتبن وأية مخلفات نباتية وأية مواد عضوية أخرى، ويعطي المحصول بعد 21 يوما فقط. وكل كيلوغرام قش يعطي حوالي 2 كيلوغرام من هذا الفطر الطازج. فهل للمسلمين عذر أن يموت أحدهم جوعا وقد أنعم الله علينا بالخيرات الكثيرة؟ إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. صلاة المغرب، صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: الناس
1: ثلاث مرات تكفيه كل شيء يضره. ثالثا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله في الصباح أو المساء ومات دخل الجنة. رابعا اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. دعاء الحفظ والعافية، ويقال عند النوم أيضا. خامسا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. في المساء يقول أمسينا وأمسى الملك لله بدل أصبحنا، والليلة بدل اليوم. سادسا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، تقال ثلاث مرات، ومن قالها لا يضره شيء. سابعا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقال ثلاث مرات، وهي أيضا ذكر نزول المنزل. ثامنا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، تقال ثلاث مرات. تاسعا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقال عشر مرات أو مئة مرة. عاشرا سبحان الله وبحمده مئة مرة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المجيد. المجيد هو ذو الشرف التام الكامل، المفيض على العباد بالمجد والعطايا. والمجد هو الشرف العظيم الرفيع القدر. والمجيد في اللغة هو الذي عظم كرمه، وقيل في معنى المجيد سبحانه هو الشريف ذاته، الجميل أفعاله، الجزيل عطاؤه، البالغ المنتهي في الكرم. وقد ذكر المجيد تعالى مرة واحدة في القرآن المجيد في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. النفس البشرية فطرت على حب الكمال وعلى حب الجمال وعلى حب النوال. وحينما يؤمن الإنسان بالله الإيمان الصحيح يرى أن أصل الكمال وأن أصل الجمال وأن أصل النوال عند الله عز وجل. لذلك الذات الإلهية كاملة كمالا مطلقا، ولن تخضع النفس إلا للكمال، ولن تخضع إلا للإحسان، إلا للجمال. فهناك توافق بين خصائص النفس وبين كمالات الله جل جلاله المجيد. فهو المجيد سبحانه وتعالى في إيجاده، والمجيد في امتداده، والمجيد على الصالحين من عباده. فمجد الإيجاد أنه أوجد الكون واستخلفك فيه، ومجد الإمداد أنه أمد الكل لعطاء الكل، فأعطى للكافر من مدده كما أعطى المؤمن من فضله. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المجيد، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد نحن نتكلم في صفة الصفوة والكتاب يتحدث في سير أولياء هذه الأمة عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي قال عون كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث ويلقى بهم بعضهم بعضا من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. سبق في الدرس الماضي أيها الإخوة أن لكل حرفة أسرار، فالآن هؤلاء الأولياء يتخاطبون مع بعضهم ببعض أسرارهم، والحقيقة مرات بتكون سر المهنة كلمة، سر المهنة تصرف معين، يعني هو من خارج هذه المهنة وخارج هذه الصنعة بيعتقد أنه في مفردات كثيرة، بس هو بيكون لا، الجميع كل من دخل هذه المهنة بيعمل نفس العمل، بس في شغلة واحدة هذا المتقن أو الإنسان الموفق بيساويها الآخر ما بيساويها. يعني هلأ بيقولوا شو الفرق بين النجار المرتب والنجار يعني المعطل بالشامي العفايشي، شو الفرق؟ شو الفرق بين الدهان المرتب والدهان العفايشي؟ الاثنين بيدهنوا واثنين بيشتروا دهان واثنين بيجيبوا فراشي واثنين بيجوا بيداوموا واثنين بيجأجوا حالهم بدهان. بس بيقولوا انه الانهاء هو الفارق بين النجار الممتاز والنجار المو ممتاز. يعني الزاوية هي تبع الطاولة، حفة الطاولة هالزاوية دهان الممتاز بينهيها بيدورها بطريقة يعني كتير جميلة منسجمة. خطوط الانهاء الدهان المرتب بتلاقي شو بدك تعرفه، مو من قلب الحيط، طلع هيك على الزوايا تبع الحيطان، اذا زوايا نظيفه خط مرتب هيك جاي مستقيم، هو شو بيساوي الخط مستقيم؟ بيحط كرار للزي حقه 50 ليره، 1000 ورقة، 100 ورقة يا اخي 1000. الدهان العفايشي بيقول لك ما بدي الا البك حالي باللزي، خلاص انا بعرف ايدي مثل مسطره. يعني الفرق بيناتهم هال 50 ورقه تبع كرار للزي، بس بتخلي هذا يتعامل معه كبار القوم وهذاك بيتعامل معه يعني على الفضل بيضعه. مرات في شغلات صغيرة بس إلى أثر. هلأ الأولياء لما بيحكوا مع بعضهم يا أخوان هذه صنعة، الولاية كمان صنعة لتقربون بها إلى الله عز وجل، فبيخاطبوا بعضهم ببعض أسرارهم. فبيقول عون كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث ويلقى بها بعضهم بعضا. واحد، من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. والله يا أخوان هذا مجرب. لذلك يا شباب أنتم ويا رجال كل واحد بيناتنا يتح له فرصة أن يخدم بها دين الله، الله بيكون الله رايد سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. والقصص في هذا الموضوع كثيرة جدا متواترة، يعني هؤلاء الجالسون

ساعة بدك تجي لهون على الجامعة خدش بيقبضوكن هون. إذا جيتوا على الجامعة قعدتوا ساعة شو بتقبضوا؟ والله ما بنقبض، والله ما بتقبضوا. في ناس ما بيتصور، ما بتصور أخي. لا أنتوا بتصوموا يعني شو؟ شو بعدين بعد الصيام شو بيطلع لكم بآخر النهار؟ ما بيطلع شيء أخي، والله ما بيطلع شيء أخي. بتروح أنت بتحج بتدفع هديك الحسبة وتبذل جهد يعني شو أخي؟ نحن جماعة نعمل في عنا ببرنامجنا الله، نعمل لله. هلأ يا أخوان نحن كلنا هيك، هلأ بس لازم نزيد، لازم كل واحد بيناتكم يخصص من وقته، من جهده، من ماله، من أسرته، من هو لله. مرة واحد من الآباء جاء إلي قال لي أستاذ أنا عندي 4 أولاد بس هذا الولد هذا لله، هذنك الولاد دياهم بس هذا لله أنا وهبته. جابوا على الجامع أنه ساعدونا في تربيته مشان يستقيم بكرة ويصير يعني ما سأبذله له ما بدي منه شيء، هذا بدي أجعله خادم لدين الله عز وجل. يعني حتى من أولاده أعطى ربه من أولاده. أنتوا يا شباب أعطوا ربكم من أعماركم وأعطوه من أموالكم وأعطوه من عقولكم وتفكيركم وأعطوه من جاهكم. مرات واحد بيناتكم بيكون شو مثلا خبير رسام، لازم تفكر، لازم تفكر شلون بدك بقلب الرسم تخدم دين الله. واحد منكم بيكون محاسب، بدك تفكر. هلا انا بعرف انك انت بتجي على الجامع بتحضر، بعرف انك بتتصدق، بدي من المحاسبة تبعك. المحاسب شلون المحاسبة؟ بدك تخدم جزء من المحاسبة بدين الله عز وجل. واحد بياع ملبوسات، أخي أنا بعرف أنك أنت بتتصدق وبتبذل وبتجي على المسجد وبتصوم بدي ما بعرف بدي الألبسة تبعك شلون تتحول تخدم دين الله. كيف بدك تفكر؟ وأحسن شيء إذا بتساويها كل البيعة بتبيعها لله، كلها، كل رسمك يصير لله والله. وإذا بتصدق مع الله، إذا بتصدق مع الله الله بيجعلها. إذا أنت ممثل يا أخي تجعل تمثيلك لله، وإذا بتصدق مع الله بجوز تكون سبب في هداية خلق إلى الله ما الله به عليم. يعني هلأ واحد يرسم رسام، بينما يرسم بشركة لصالح شركة ما في انضباط بالشريعة وما في تفكير أصلا بدين الله عز وجل وما عندهم مانع رسموا حلالا أو حراما ما في مشكلة، وبين واحد كمان توظف رسام نفس المهارة ونفس بس في مؤسسة صناعة أفلام كرتون إسلامية تنمي الأخلاق والعقيدة والدين والمبدأ. هاد عم بيداوم كل يوم 10 ساعات وهاد عم بيداوم كل يوم 10 ساعات، هاد عم يقبض ما بدري قديش بعملة صعبة وهاد عم يقبض نفس الشيء، هاد عم يتعب وهاد عم يتعب، هاد بينهم وهاد بينهم، بس هاد مع الأجرة أخذ أجر، هاد مع الأجرة عم يأخذ وزر، نفس الشيء الاثنين نفس الشيء. والإسلام يا أخوان بحاجة لإلكم كلكم، مو بس بده خطيب جمع الإسلام ولا بده بس إمام. يعلم الأخوة يعني نحن الله مأكرمنا عم نمشي في عمل ما زال يعني في بدايتي، بس إن شاء الله الأيام القادمات فيها خير كبير. عشان نساوي دورة بفقه المعاملات المالية بدنا 50 رجل يعملون مع بعضهم البعض، ولا تأخذني هي دورة بالأخير. بدنا الرسام وبدنا الخطاط وبدنا المصمم وبدنا المطبعة وبدنا اللي بيوزع الأقلام وبدنا مين ميك بيشرف وبدنا مين يدير فريق وبدنا كله بدنا. فالدين مو بس انك تصلي، مو بس انك تخطب، هذا جزء بدنا هيك بالإسلام، بس في مفردات تانية. هلأ إذا أنت صدقت الله بيفتح لك طريق، بس أطلب من الله تدخل على الله أنه يا رب هيئ لي منفذا لخدمة دينك. ليش؟ لأنه من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه، وبكرة كمان بس تطلع بتقبض هنيك. هلأ إذا واحد قال لك أخي أنا شو بدي بهالشغلة، والله دوبني أصلا عم باكل وبشرب، خليني وخلص كل جمعة بجي وبحضر درس التنين إذا بدكم، مثل ما بدك يعني منيح ماشي حال، بس بقال أنت أتعبت نفسك. احتجنا في من دورة فقه المعاملات الماضية قبل سنة مشينا في مشروع برمجي بيخدم الدين إن شاء الله خدمة كتير تسركم.

أصحاب الفكرة هم أربع طلاب يدرسون في المعلوماتية وبقسم وبالبرمجة تحديدا. فانطلقوا جاءوا يعني تدارسنا معهم قصة وأنه سنبدأ بهذه الطريقة وفي أستاذ متخصص قاعد معهم الله يجزيه خير. بدأوا بالعمل هلأ بس بعد 8 شهور من العمل طبعا خدمة الدين مو هيك يعني خدمة الدين أنه والله الله يوفقك خطلنا الكاسة من هون لهنيك الحمد لله خدمنا الدين يعني هي ماشي حالها بس هي تبع أولاد صغار خدمة الدين بدك تشتغل لك شي 20 سنة 30 سنة 40 سنة خدمة الدين بده يجي أيام ما تأكل ماك فاضي تأكل تتعب تمرض بدك تضل عم تخدم شو الشغلة مو هي مو خدمة أهواء إنه أخي هلأ مرتاح فاض اسمه ما عندي شيء إذا في عندكم شغلة اسمه ما عندي شيء مرات هيك أخ سامحني يعني بيجي بيقول في عندكم شغلة يعني بنقول له يعني قديش هو وقت بيقول بس تجيني شغلة بروح شلون يعني بدك تخلي الله على الفضلة إنه اسمي قاعد بشتغل لك يا رب بس تجيني شغلة بترك الشغل تبع الله بروح قالوا لي الإخوة بجمعية البركة قالوا لي أستاذ هدول بتبعت لنا إياهم هيك بيلبكونا أكثر ما يساعدونا ليش؟ لأنه مثلا الجمعية بيكون في عندها عمل مأمنة أنه بكرة بتقول لعشرة تعالوا متطوعين أنه تعوا ساعدونا تعوا بكرة بدنا يكون الساعة 8 الصبح ايه ايه ما بيلاقوا حالهم غير 7 الصبح مثلا دق واحد والله بعتذر اجت ستي لعنا أهلين ستي بدك تخدم الدين أنت وإذا اجت ستك ما بتجي خليك عند ستك الدين مو هيك خدمته خدمة يعني خدمة بدك تشتغل عند الله يعني بدك تشتغل مو هيك من قريبه يعني بس افضى على الراحة المهم عملوا شي 8 أشهر عمل بعدين وصلوا إلى نقطة ضعفت خبراتهم عن المتابعة إنه يعني خبراتهم البرمجية فأنا قلت لهم هذا معنى عملي للشيء الذي أقوله يلي بده يخدم الدين بده يكون قوي ما بيمشي حال يخدم الدين ضعيف يعني رسام بده يكون رسام قوي رسام ضعيف يخدم دين ما بيمشي حال بده يكون مسوق مسوق قوي مبرمج مبرمج قوي محاسب محاسب قوي دهان دهان قوي بقى يعمل بوسات بقى يعمل بوسات قوي إمام جامع إمام جامع قوي لأنه الله عز وجل قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قول الثقيل ما بيقدر واحد ضعيف يحمله عرفتوا ذلك مطلوب منكم 3 أشياء ريثما كل واحد بيناتنا يفتح له الله مكان هيك يخدم في الدين فينفذ ريثما يتاح لك قد ما بتستطيع أكثر من صلتك بالله عز وجل لأنه أنت بدك تخدم دين الله عز وجل فبدك الله يكون رضيان عنك بدك عبادة بدك ذكر بدك قيام ليل بدك قراءة قرآن فإذا شفتوا حالكم فارغين املأوها بالصلة بالله عز وجل وهي قوة بكرة لخدمة الدين وبدك رقم 2 مهما استطعت أن تجعل نفسك قويا باختصاصك افعل شو اختصاصك أنت؟ مهما يكون عم تدرس ما بيصير والله طالب عم يدرس يطلع شو مثلا والله ناجح هيك يعني على 50 على 55 على 60 أخي عم تدرس إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم لأنك بدك تخدم دين الله الله ما بيقبل كسلانين ما بيقدروا أصلا الكسلانين يحملوا عم تشتغل بشغلك أخي كون قوي مهما استطعت أن تزيد صلتك بالله افعل مهما استطيع أن تزيد قوتك في اختصاصك افعل مهما استطعت أن تزيد في مادتك الأخلاقية افعل أخلاقك علية فوق افحص حالك شفت حالك مثلا تغضب سريعا ما بيمشي الحال يعني بده يخدم دين الله والله الإخوة مثلا بجمعية البركة بيحكوا لي بصير معهم مواقف يعني إذا واحد أخلاقه مو عالية شوي تاني هذا المستفيد شوي تاني لو موجود واحد غريب بيحمله بزته برا بس لا على عيني حاضر ما تأخذنا على عيني وراسي سامحنا والله أخطأت معك وبيكون هو الخطأ لابسه من راسه لرجليه بس أخي أنت بدك تخدم دين الله عم تشتغل عند رب العالمين لازم تكون موظف شو درجة أولى من الصف الأول ما بصير تخدم دين الله بس بيحكي كلام ما منيح شو بدك تحكي كلام ما حلو عم تخدم دين الله صار موقف مرة بصير يعني الإنسان تزلق قدمه في كنا هيك في عمل
لخدمة الدين في أخين من العاملين خلوقين ومؤدبين وجيدين، بس بلحظة غضب شديدة مدري شو أصابهم، يعني غضب أحدهما فانفعلا انفعالا شديد، تكلم كلمة نابية، والآخر رد عليه كمان بتصرف كمان نابي. والله يا أخوان كل الحاضرين في العمل ارتجفوا من داخل، إنه كيف هيك بيطلع هذا؟ يعني هذا عمل إسلامي، شلون هيك بيطلع؟ ارتجف فؤاده منه، ما يتصور هذا، مع أنه الكلمة عادية لو قيلت في الشارع يعني عادي، بس أخي هون عمل إسلامي، كيف هيك يطلع هذه الكلمة؟ لذلك إذا بدك تخدم دين الله عز وجل لازم تقوى جدا في أخلاقك، وتقوى جدا في مادتك الاختصاصية في الحياة، وتقوى جدا في صلتك بالله عز وجل. هلأ بعدين إذا سألت الله عز وجل أن يفتح لك بابا لخدمة دينه، إن شاء الله إن شاء الله يفتح لك. وإذا فتح لك، والله يا إخوان السعيد من استخدمه الله تعالى. نياله نياله واحدكم يا شباب يا رجال يا نساء، إذا الله عز وجل يستخدمه، لأنه الله ما بيستخدم إلا من رضي عليه. فمتى ما فتح لك باب لتخدم دينه معناته أخبارك عنده بإذن الله بتكون جيدة، وبده يساعدك في الدنيا والآخرة. وإذا واحد ما بده، يعني أنا أخشى أن يسجن. مرة واحد من أساتذتنا قال يا أخوان يا جماعة سيدنا يونس سجن في سجن ما موجود مثله أبدا على وجه الكرة الأرضية. يونس شو عمل سيدنا يونس؟ فر مغاضبا ربه، الله أمره بالدعوة إلى الله وجننوه هدون القوم كتير سيئين وشريرين وعملوا العمايل وما عم بيردوا. قام سيدنا يونس شافهم أنه ما عم يستفيدوا، حمل حاله وركب هالسفينة وقال لهم تصطفلوا عمركم، إن شاء الله اللي بيآمن بيآمن اللي ما بيآمن حده جهنم. هو ما قال لهم هيك بس خلاص ما عم يآمنوا دون، بس المعلم ما أذن له، رب العالمين ما أذن له، ركب بالسفينة. ما بيصير، أنت عم تشتغل عند رب العالمين، فهلأ في عقوبة. شو العقوبة؟ سجن. وين السجن؟ بطن الحوت، ما في مثله هذا السجن على وجه الكرة الأرضية. سيدنا يونس فهم على الله أنه أنا كيف خرجت من دون إذن من ربي، كيف أنا عم بخدم دين الله عز وجل بعدين والله ما عاد بدي بطلت. والأنبياء قريبين من الله عز وجل، فجاءته العقوبة فورا، فهم على الله. فالله عز وجل قال فلولا أن كان من المسبحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. مرة واحد من أساتذتنا قال يا جماعة هلأ بطن الحوت سجن، بس في نوع من السجن موجود الآن فيه كثير من الناس بس مو منتبهين أنهم محبوسين، واللي حابسهم الله. قال تجد أناسا مسجونين في أنفسهم، محبوس بقلب حاله. كيف؟ بيطلع على شغله الساعة 8 الصبح، ما بيرجع للعشرة بالليل، مرته مو رضياني، أولاده مو رضيانين ولا مرضيين، هو مو مرتاح، بيقلك ما عم نلحق، والله ما عم نلحق، 8 للعشرة بالليل والله أولادي ما عم شوفون إلا هنن نايمين، والله عم بطلع وما عم بيشوفوني أولادي، ولا حدا حامد ولا حدا شاكر من حوله. يا حرام، سجن هاد مسجون بس بقلب حاله. تحضر لك مجلس علم والله مو فاضي، تعا أخي في دورة عن فقه الحلال والحرام بالبيع والشراء، والله الشغل لا رأيت أداني. هلا في واحد تاني كمان هي بيسافر من بلد لبلد، مثل ابن بطوطة، مرته ما بتشوفه، عنده من المصاري خير الله، مرته بتدعي عليه، أولاده أعوذ بالله أشرار سيئي الأخلاق، بناته أعوذ بالله بيتمنى يتبرى منهم، هو ماله مرتاح. شو ها سجن هاد مسجون، بس مسجون بقلب حاله، ما عم بيلحق شيء وغير سعيد على الإطلاق. يا أخوان نصيحة لوجه الله،
كل واحد بيناتنا لازم يعطي ربه من جهده، من عقله، من ماله، من روحه. وإذا أعطيت ربك كلك هو أحسن شيء. بس على كل ريسة ما هيك تتدرب، أعطي ربك من نفسك. طيب يعني أنا شو ساوي هلأ؟ ثلاث شغلات. مهما استطعت أن تزيد صلتك بالله افعل، مادتك اللي أنت فيها افعل، العملية أخلاقك افعل، وخليك قريب من مجالس الصالحين. بس تسمع في ثغرة لخدمة الدين أنه في بدهن هيك وأنت هذا اختصاصك، اركض اركض فورا، لا تقول لبكرة. كان بدنا عمل في الدورة شيء معين، يعني دواء عمل تقني هو. ففي أخ أنا بعرفه هو تقني، تكلمت معه وقلت له بدنا هذا العمل التقني منك بقلب الدورة 14 جلسة، بدك تكون موجود معنا كل جلسة 3 ساعات، وبحاجة قبل الدورة كمان شي 5 مواعيد لتجهز، بس بدك تكون ملازم، وبكل جلسة بدك تكون قبل الناس وتطلع بعد الناس. قال ايه حاضر. فقلت له للأخ المدير فلان الفلاني هو حيستلم هذا العمل. قال ايه. الأخ المدير الإداري بعد يومين قال لي أستاذ في فلان اتصل فيني واعتذر، قال لأنه عنده انشغالات 4 مواعيد من هدون 14 مواعيد. قلت له إيه خير. فالأخ المدير قال له خير مثل ما بترغب. فقال لي أستاذ اعتذرت. قلت له طيب. في اليوم الثاني في أخ لقيته قلت له في هذا العمل، قال أنا حاضر جاهز. قلت له احكي مع فلان قل له انه انت جاهز. فقال له جاهز خلص جاء بديل. ورد واحد هذا الاخ المدير كمان جاب واحد، صاروا 2. بعد شي يومين تانيات بيرجع لعندي الاولاني قال لي استاذ والله انا كنت قلت لك انا جاهز وتحيه اتصلت بالمدير واعتذرت منه، بس رجعت فكرت انه انا ليش يعني مشان 4 جلسات عندي يا هون بخسر هدول 14، خلص حبلغي 4 جلسات وبضل معكم بال 14. ممكن له؟ قلت له والله مش الحال. راح استنى على كلين. انا حب يعني بقول له للاخ اذا احتجنا شيء اضافي، بس والله يا اخوان هيك دين الله منصور والعمل الدعوي ماشي والحق هو الذي سيبقى في هذه الارض. اذا انت تتكمش فيه بتنفد، ما بتتكمش ما حدا، ما فيش إلزام. المكان الذي يتاح لك أن تخدم دين الله عز وجل فورا خذه، لأنه هذا رزق ما بتاخده بياخده غيرك. يعني هلأ زبون فات لعندك على المحل أنت ما بعته، شو يعني بيقعد هو بدون أكل وشرب؟ بفوت لعند جارك بشتري، غيرك بياخده، غيرك بيوقف يقول له مشان الله تعال فوت لعندي، أنت ما بدك، روحت الرزق. فكمان خدمة دين الله عز وجل رزق. هذه الجلسة الثانية مع هذه كلمة سر بين الأولياء، قال من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. الكلمتين الثانيات مرة ثانية إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أن الكون يتسارع في توسعه، أي أن المجرات تسير بسرعة متغيرة مع الزمن، أو بمعنى آخر تتغير سرعة المجرات مع الزمن وتصبح أسرع. ومن هنا بدأ العلماء بطرح نظرية الانشقاق الكبير أو التمزق الكبير، فقالوا إن كل شيء في الكون اعتبارا من الذرات وما هو أصغر منها، مرورا بالبشر والكواكب والنجوم إلى المجرات، كل شيء سوف يتمزق ويتجزأ إلى قطع صغيرة، ويبدأ ذلك بانشقاق كبير. وإن الطاقة المظلمة التي تملأ الكون والتي لا تزال مجهولة بالنسبة للعلماء سوف يكون لها أكبر الأثر على انكماش الكون ومن ثم

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن الدكتور محجوب. ولد الدكتور محجوب في قرية صغيرة، أغلب سكانها من الناس البسطاء الفقراء الطيبين. لم يكن تحصيل العلم في تلك القرية متوفرا، فالرجال والنساء والأطفال يعملون في الزراعة. لكن حظ الدكتور محجوب كان طيبا، فقد كان أبوه رجلا يحب العلم والمتعلمين، ولذلك آل على نفسه أن يتيح لولده تحصيل ما لم يتمكن هو من تحصيله، فأرسله إلى المدينة ليكمل تعليمه هناك بعد أن أنهى دراسة المرحلة الإعدادية في القرية. كان أبو محجوب يعمل في أرضه بأقصى طاقته ليتمكن من إرسال المال إلى ولده، وكان رغم تعبه فرحا مسرورا، يعيش على أمل أن يرى ابنه طبيبا بارعا وأن يصير هو والد الدكتور. مضت السنوات وتحقق الحلم وأصبح محجوب طبيبا، وقرر العودة إلى القرية. في يوم عودة الدكتور محجوب اجتمع وجهاء القرية وكثير من الأهالي بقيادة المختار عند مدخلها الرئيسي، ينتظرون وصوله بالسلامة ليستقبلوه استقبال الأبطال الفاتحين، فهو أول إنسان من قريتهم يحمل شهادة جامعية، فكيف إذا كانت شهادة في الطب؟ وصلت السيارة التي تحمل الدكتور محجوب، فهرولت أمه تجاهها وهي تزغرد فرحا به وبشهادته. ترجل الدكتور محجوب من السيارة وقد نفخ صدره ورفع أنفه، علت أصوات صغارد النسوة وتبعها طلق نارية مكثف ابتهاجا بوصول الدكتور. اقتربت أم محجوب من ابنها تعانقه وتبكي، أما هو فقد ربت على كتفها ببرود وابتسم لها ابتسامة مصطنعة وهو يقول شكرا شكرا. تقدم المختار من الدكتور، أمسك يده وهزها وهو يقول شرفتنا ورفعت رأسنا عاليا يا دكتور، ثم اقترب منه برأسه ليعانقه ويقبله، ولكن الدكتور محجوب سحب يده من يد المختار وتراجع قليلا نحو الخلف وهو يقول بابتسامة مصطنعة شكرا يا مختار شكرا، ثم أخرج من جيبه زجاجة صغيرة فيها سائل شفاف وبدأ يرش منها على يديه وثيابه وهو يتمتم ميكروبات. بهت أبو محجوب، تعالت ضحكات هازئة لبعض الشباب والصبايا، وبدأ المجتمعون يتفرقون ما بين متعجب وشامت وحزين. لم يبقى حول الدكتور إلا المختار وأبو محجوب وبعض الوجهاء والأقارب. مسح المختار بكمه العرق الذي تصبب على جبينه وهو يقول بصوت متلعثم ولهجة معاتبة، أهل القرية ينتظرون قدومك بفارغ الصبر يا دكتور. لم يعلق الدكتور محجوب بشيء، فقد كان مشغولا بتنظيف بزته من الغبار الذي علق بها من آثار المستقبلين وتراكضهم. حاول أبو صبح أن يتجاوز الجو العكر فقال ممازحا هيا يا دكتور، الطعام بانتظارك أيضا والجميع بانتظارك. تصنع الجميع الضحك ومشوا إلى منزل المختار الذي ذبح خروفين على شرف الدكتور محجوب. دخل الدكتور محجوب منزل المختار ونظر باشمئزاز إلى مائدة الطعام المتواضعة التي بسطت فوق حصير مهترئ حوله بسط مزركشة، تلك البسط والحصر التي طالما جلس عليها عندما كان صغيرا. أخرج الدكتور محجوب من جيبه مرة أخرى تلك الزجاجة الصغيرة وبدأ يرش منها على المكان الذي اختاره للجلوس، ثم رش منها على يديه وثيابه، ثم فتح حقيبته وأخرج منها لفافة بيضاء، فتح اللفافة والتقط منها ملعقة وشوكة وتناول لقيمات معدودة، ثم أصلح جلسته ونفخ أوداجه وصدره فبدا كديك رومي. كان جليا للحاضرين أن الدكتور محجوب لا يعجبه شيء بل ويشمئز من كل شيء. أراد المختار أن يلطف الجو فقال حدثنا يا دكتور عن أخبارك وأخبار الطب الذي درسته، فازداد انتفاخ الدكتور محجوب وبدأ يتحدث أمام الفلاحين البسطاء عن الأنزيمات والبروتينات، عن الفصوص الكبرى والفصوص الصغرى، فتفتح الجميع عيونهم وفغروا أفواههم ولم يفهموا شيئا مما قاله. ثم التفت بعد ذلك وسأل المختار بلهجة مليئة بالسخرية هل تعرف يا مختار مما يتألف الماء؟ قال المختار بخجل لا والله يا دكتور.
قال الدكتور محجوب وهو يضحك: كيف صرت إذا مختارا إذا كنت لا تعرف هذه المعلومة البسيطة السخيفة؟ لقد ذهبت حياتك سدى يا مختار. أمضى الدكتور محجوب في القرية 3 أيام ولم يترك كبيرا ولا صغيرا إلا واستهزأ به وسخر منه وقال له: ذهبت حياتك سدى. بعد تلك الأيام 3 خرج الدكتور محجوب من غرفته وبيده حقيبته. سألته أمه: إلى أين يا ولدي؟ العيادة بانتظارك وأهل القرية بانتظارك، كلهم يحلمون أن يكون فيها دكتور. يا دكتور، قدم أبو محجوب لولده صرة من المال فيها تعب سنوات من الكدح والشقاء وهو يقول: هذا المال ادخرته لزواجك يا ولدي، وهذه الغرفة التي كنت أستقبل الناس فيها خصصتها لتكون عيادتك، فإلى أين ستذهب؟ أجاب محجوب دون اكتراث: سأرحل إلى المدينة، لا يمكنني أن أعيش في قرف القرية ومع أناس جهال لا يعرفون الأكسجين من الهدرجين. هؤلاء أناس ذهبت حياتهم سودة. هناك في المدينة فتح الدكتور محجوب عيادة جميلة أنيقة وانغمس في عمله ونسي القرية وأهل القرية، لم يعد يتذكر إلا أنهم قوم جهال وأن حياتهم ضائعة سدى. ذات يوم كان الدكتور محجوب يتنزه في ريف المدينة قرب بحيرة كبيرة جميلة، أغرته زرقة الماء وجمال الطبيعة، فقرر أن يقوم برحلة مائية فيها، فركب أحد الزوارق وطلب من سائقه أن يتجول به في أرجاء البحيرة. كالمعتاد بدأ الدكتور محجوب يفرد عضلاته أمام السائق البسيط صاحب الزورق، سأله عن الأزوت والمازوت والأكسجين والهيدروجين، وكان كلما عجز السائق عن الجواب يهز الدكتور محجوب رأسه بطريقة مستفزة ويقول له: أنت رجل مسكين، ألا تعرف هذا؟ ذهبت حياتك سدى. في مكان ما من البحيرة أحس السائق بشيء ما يصطدم بالقارب، حدق في الماء فرأى صخرة كبيرة مسننة الأطراف، دخل جزء منها تحت أخشاب القارب فكسرها. بدأ الماء يتدفق إلى القارب الصغير وبدأ الخشب الخفيف يئن تحت ضغط ووزن الماء. تجمد الدكتور محجوب في مكانه والرعب يملأ قلبه، وتهت الكلمات على شفتيه المرتجفتين. نظر إليه سائق الزورق وسأله: أتعرف السباحة يا دكتور؟ أجابه والرعب يكاد يقتله: لا أعرف السباحة ولا أحبها. قفز الشاب إلى الماء وبدأ يسبح مبتعدا عن القارب وهو يقول بسخرية: مسكين يا دكتور، ألا تعرف السباحة؟ لقد ذهبت حياتك سدى. نقلت جثة الدكتور إلى قريته لدفنها هناك. نظر إليها أهل القرية وهي مزرقة منتفخة، ورنت في آذانهم كلمات الدكتور محجوب حين كان يستهزئ بهم قائلا: ألا تعرفون الكيمياء؟ ذهبت حياتكم سدى. ألا تعرفون الفيزياء؟ ذهبت حياتكم سدى. لم ينقذه علمه بالطب ولا معرفته بالكيمياء من نقمة الله وغضبه، فالتكبر وازدراء الناس كبيرة من الكبائر لا يترك الله تعالى صاحبها دون عقوبة، قد تكون العقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قذفته في النار ولا أبالي. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحسين عليه السلام في طريقه إلى العراق يأتيه الرسول ويأتيه الخبر. أي خبر هذا؟ إن مسلم ابن عقيل قد استشهد، قتله المجرم عبيد الله بن زياد. أي حزن خيم على الحسين وأصحابه. ذهب الحسين إلى أبناء مسلم بن عقيل، وبعد أن عزاهم خيرهم بين المضي أو الرجوع من حيث أتوا. قال أبناء مسلم: لا والله، لن نرجع حتى نأخذ بثأر أبينا. واستقر رأي الغالبية من الناس، الحسين وأصحابه، على التقدم والمواصلة. فإذا بجيش الظالم عبيد الله بن زياد يقدم أوله 1000 مقاتل بقيادة الحر ابن يزيد التميمي. فلما وصل الحر إلى 10 من الرجال معهم النساء والأطفال، فاوض الحر ابن يزيد الحسين عليه السلام فقال: إني آمرك أن ترجع من حيث أتيت وألا يبتليني الله بك، ارجع من حيث أتيت. فقال الحسين: لا والله لا أرجع. فلا زال يعانده ويعاكسه حتى قال الحسين للحر بن يزيد: قال ابتعد عني ثكلتك أمك. فقال الحر: لو قالها غيرك من العرب لاقتصصت منه ومن أمه، لكن ماذا أصنع وأمك سيدة نساء العالمين.

وصل الحسين رضي الله عنه إلى أرض في طريقه إلى العراق، فسأل أصحابه: أي أرض هذه؟ قالوا: كربلاء. فقال: كرب وبلاء. فاستقر في الأرض 3 أيام حتى كان يوم الجمعة، فاكتمل جيش الظالم عبيد الله بن زياد، جاء 4000 لينضموا إلى 1000، صاروا 5000 بقيادة عمر بن سعد. فتفاوض مع الحسين عليه السلام، فقال الحسين رضي الله عنه: قال: أخيرك يا عمر بين 3 أمور، أن تدعني أرجع، أو أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين، أو أذهب إلى يزيد في الشام. فقال عمر: لا، بل أرسل أنت إلى يزيد، وأرسل أنا إلى عبيد الله بن زياد. فلما وصل الخبر إلى عبيد الله بن زياد قال: لا، قال: لا، حتى ينزل على حكمي، ومن أنت يا عبيد الله حتى ينزل ريحانة رسول الله على حكمك؟ فقال الحسين رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا والله، أما عبيد الله بن زياد لا أنزل على حكمه أبدا. وأصر الحسين على رأيه ألا ينزل على حكم ذلك الظالم.

وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عزتنا وحدتنا. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 19 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى خشيته صلى الله عليه وسلم وخوفه منه تعالى، فقد كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس خشية من الله تعالى، وذلك لأنه أعلمهم بالله عز وجل. ويجب أن نربط دائما بين الخشية والعلم، فحجم خشيتك بحجم علمك، وأنت تخشى الله لأنك تعلم مقامه، ولن تزداد الخشية إلا إذا ازداد العلم، ولن يفسر انعدام الخشية إلا بانعدام العلم، وهي حقيقة ثابتة في الحياة. الطبيب يزداد خوفه من الطعام الملوث لأن علمه بالجراثيم وطرق العدوى شديد. رأس الحكمة مخافة الله، فإذا شبهنا الحكمة بإنسان رأسها مخافة الله، فإذا ألغي الرأس ألغي الإنسان. لذلك كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس خشية من الله تعالى، وذلك لأنه أعلمهم بالله تعالى. والخشية من الله تعالى تكون على حسب العلم. يمكن أن تعد هذه قاعدة ثابتة مضطردة لا تخيب ولا تخطئ. إن وجدت نفسك تتفلت من منهج الله، يجب أن تحكم عليها بضعف العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. فالخشية تسبب الاستقامة، والعلم يسبب الخشية، قاعدة. علم يؤدي إلى خشية، الخشية تؤدي إلى استقامة. فأنت تخشى بقدر ما أنت تعلم، وتستقيم بقدر ما أنت تخشى. وإذا بدنا دليل قطعي من كتاب الله: ناصع كالشمس، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء وحدهم يخشون الله. وإنما تفيد أنه لا يخشى الله أحدا إلا العلماء فقط، والمقصود يعني عالم بلفه، لا، الذي عرف مقام ربه. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، الذي عرف مقام ربه هو الذي يخشى. علم خشية استقامة، ضعف علم ضعف خشية ضعف استقامة، انعدام علم انعدام خشية انعدام استقامة، أبدا. هذه قاعدة ذهبية في طريق الإيمان. كلما وجدت نفسك تتفلت من منهج الله، أو تتساهل في تطبيق أمر الله، أو لا تبالي ما إذا كان هذا العمل مشروعا أو غير مشروع، إن كنت لا سمح الله بهذه الحالة، فاحكم على نفسك حكما قطعيا جائزا أن خشيتك ضعيفة لأن علمك بالله ضعيف. هذه حقيقة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص به وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. أيضا هذا موقف غير أديب، أن تفعل شيئا زيادة على ما فعله النبي، هو أشدنا خشية وأشدنا علما، هذا عمل في مزاودة وفي رياء. واحد أراد أن يحرم قبل الميقات الذي أحرم منه النبي، فقال له صحابي جليل ويلك تفتن. قال له ولم أفتن؟ قال له وهل من فتنة أشد من أن ترى نفسك سبقت رسول الله؟ النبي تزوج، فإذا الإنسان ترك الزواج خوفا من الله وورعا هذا رياء، لأن أشدنا خوفا هو النبي الكريم، أشدنا ورعا هو النبي، أشدنا علما هو النبي. تزوج أبو العلاء المعري ما أكل لحم أبدا، قال هذا لحم إنه مذبوح وهذا حيوان نحن اعتدينا عليه، معناها أبو العلاء المعري الشاعر أشد خشية من رسول الله. في عنا مقاييس، النبي رسول الله ويوحى إليه وهو أشدنا علما وخشية، فالذي فعله نفعله والذي لم يفعله لا نفعله. قال عليه الصلاة والسلام أشدكم لله خشية أنا، أنام وأقوم، أتزوج النساء، آكل اللحم، أصوم وأفطر، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. هذه نقطة مهمة جدا، إياك أن تفعل شيئا ما فعله النبي. ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه. مرة زارنا أخ، فأنا في عندي عقد قران، يعني جلست معه وقت كافي وأردت أنه أن ألبي الدعوة، فدعوته ليذهب معي. يا لطيف، انتفض، قال أنا لا أذهب إلى منكرات. قلت له عقد قران، هو أخ ضيف من بلد آخر ومعه الحق، عندهم عقود القران فيها اختلاط وفيها غناء. قلت له تعال واذهب. جلسنا بعقد، قرأ القارئ قرآنا كريما ومنشدون أنشدوا أناشيد رائعة حول أسماء الله الحسنى، وألقيت كلمة أنا وزعت الحلوى. قال لي هذا العقد؟ يا خجلي منك. يعني عقد قران ما في شيء، بالعكس سنة أن تحضره. الأخ الكريم قاس على بلده، عقود القران فيها اختلاطات وفيها غناء وفيها فالإنسان بده يحسن الظن برسول الله، الذي فعله هو أكمل شيء، أكمل شيء على الإطلاق بإمكانك أن تفعله وأن تزداد من الله قربا. أما أن تفعل شيئا ما فعله النبي، أما أن ترفض الزواج، أن ترفض العمل. النبي مسك يد أحد الصحابة لقاها خشنة، رفعها أمام الملأ وقال إن هذه اليد يحبها الله ورسوله. أنا إذا كان لقيت أخي بعمله متعري لابس أفرول العمل ويعمل بنشاط، شو في مانع؟ هذا شرف العمل. إني أرى الرجل ليس له عمل فيسقط من عيني، الذي يعمل ويكسب المال وينفقه في طاعة الله وفي إطعام المساكين وخدمة المحتاجين، هذا إنسان عظيم. فالانسحاب من الحياة ليس من الدين، تنسحب يجب أن تكون لك حرفة، ويجب أن تتقنها، ويجب أن تنفع بها المسلمين، ويجب أن تكون إيجابيا هكذا. فالنبي تألم، قال ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. يعني أحيانا أخ اجتهد اجتهاد أنه يعتكف اعتكاف مستمر، ترك دراسته، ترك عمله، من قال لك هذا هو الصواب؟ يجب أن تعمل وأن تدرس وأن تتاجر وأن تتوظف وأن تتفوق في دنياك وفق منهج الله، هذا الذي ترقى به. لذلك عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ألف عابد، عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. يستنبط من هذا الحديث الحث الشديد على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنهي عن التعمق، وفيه ذم التنزه عن المباح شكا في إباحته. واحد صاد سمكة، هي السمكة لو أن أحدا قبلي صادها فامتلكها ثم تفلتت منه ورجعت إلى البحر، هذه ملكه، أنا الآن أكلها حراما، هي وسوسة اسمها، هذه وسوسة غير مقبولة. الورع جميل، أما إذا تجاوز الحد المعقول صار مرض، صار هذا. فنحن لا بدنا تفلت من الورع ولا بدنا وسوسة، كلاهما حدان ليسا من الدين في شيء، لا أن تتساهل ولا أن تتوسوس. والله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل مقام في المعرفة والخشية، يعني إذا عرفت وخشيت الله عز وجل فقد نلت كل شيء. إن المعرفة ثمارة طبيعية الخشية، الخشية حصلت خلاص. لذلك الحديث الدعاء الشريف: اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، حتى كأننا نراك. لذلك الحديث الشريف: أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان، هي أعلى درجة بالإيمان، أن ترى أن الله معك حيث كان. عبر عنه بعضهم بمقام المراقبة، يعني أنت دائما تشعر أن الله يراقبك، هذا معنى قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا وإن ربك لبالمرصاد. ورد حديث عزي في الجامع الصغير إلى الحكيم الترمذي، ولعله حديث ضعيف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني يتضح: لو خفتم من الله تعالى حق خيفته، لو خفتم من الله تعالى حق خيفته لعلمتم العلم الذي لا جهل معه، ولو عرفتم الله تعالى حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال. دعاء مؤمن يدعو الله عز وجل، من كرامة المؤمن على الله عز وجل أن يكون مستجاب الدعوة، من كرامة المؤمن على الله تعالى أن يكون مستجاب الدعوة. وأنت حينما تدعو الله بإخلاص والدعاء لخير الآخرة فالاستجابة في الأعم الأغلب، ما لم تكن هناك حكمة في عدم الإجابة، الإجابة في الأعم الأغلب واقعة، لأن الله عز وجل ما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام حيث قال الله عنه: وكان فضل الله عليك عظيما. روى الشيخان البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غطوا وجوههم ولهم خنين، يعني بكاء من أنوفهم، حينما سمع أصحاب النبي هذا الكلام من رسول الله: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب النبي وجوههم ولهم خنين، وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فما أتى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. يعني اطمئن كلما ازداد خوفك، هذا الخوف المقدس. في خوف الشرك، دقيق الكلام يا أخوان، المشرك يخاف فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. في عنا خوف الشرك وخوف الخشية. أنت حينما تعرف الله عز وجل تخاف منه، وعلمك كله مؤداه أن تخاف من الله. علمك كله ثمرته اليقينية أن تخاف من الله، والخوف هو الذي يمنعك عن المعصية. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح صلى الله عليه وسلم. يصلي ويبكي من شدة خوفه من الله. وكل واحد منا أيها الإخوة ينبغي أن يكون له بهذا النبي أسوة حسنة. والحقيقة الإنسان، اسمعوا مني هالمبدأ، الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. أيام الإنسان بتوهم أنه مؤمن كبير وإيمانه بالله كبير وعنده خشوع وعنده خشية، وقد تجد في يوم الواحد مئات المعاصي. هي دعوة، هذا وهم كبير. كلما رأيت نفسك مقصرا في شيء من طاعة الله عز وجل اتهم نفسك ولا توفرها، لا تحابها، لا تتملقها، كن معها قاسيا. حاسبوا أنفسكم أشد الحساب قبل أن تحاسبوا، قبل أن تحاسبوا. من حاسب نفسه في الدنيا حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا. من حاسب نفسه في الدنيا حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا. ومن خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، ومن أمن الله في الدنيا أخافه الله يوم القيامة. لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إن أخفته في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي، وإن أمنني في الدنيا إيمان ساذج أخفته يوم أجمع عبادي. حقيقة في طمأنينة ساذجة، يعني يكون معه مرض خطير لك ما بصير شيء إن شاء الله، لازم تتحرك حركة أسرع من هيك. يعني بيكون في خطر ماسل أمامك، خطر بعملك أو خطر بصحتك لا سمح الله، بتتقبل الشيء بسذاجة. هي طمأنينة ساذجة. هي واحد رأى في الطريق حدوة حصان فقال: أمنت مستقبلي؟ قيل له: وكيف؟ قال: 7 أخر وعرباي وخيل، أصبح صاحب عرباي. أين تأتي بها؟ بدأ بحدوة حصان، هذا اسمه تفاؤل ساذج، وفي طمأنينة ساذجة، وفي خوف أساسه الشرك، وفي خوف أساسه العلم. فدقق في هذه الموضوعات. سيدنا عمر يقول: تعاهد قلبك. يعني قلبك شيء مهم جدا، يجب أن تعرف الخوف ناتج عن شرك لما عن معرفة بالله. يجب أن تعلم هذا القلق قلق على الدنيا أم على الآخرة. يجب أن تعلم أن هذا الفرح فرح بطاعة الله أم فرح بكسب الدرهم والدينار. إذا الإنسان فرح يمتحن فرحه، إذا حزن يمتحن حزنه، إذا خاف يمتحن خوفه، إذا اطمأن يمتحن طمأنينته. طمأنينة سذاجة أم طمأنينة أساسة الثقة بكلام الله عز وجل. الله عز وجل قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. روى أبو يعلى والحاكم بسند جيد قوي عن أنس رضي الله عنه قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح استشرفه الناس، فوضع رأسه على رحله متخشعا، وفي رواية البيهقي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وذقنه على راحلته متخشعا، وبعضهم قال كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره من شدة الخوف والخشية من الله. وهذه الكلمة أقولها لكم بدقة، الإنسان عند المصيبة يخشع شيء طبيعي، لكن الإنسان عند الرخاء قد ينسى، قد يغتر، قد يتجبر، قد يقول كلاما فوق مقامه. فأنت إذا كان ينبغي أن تخاف عند الشدة مرة، ينبغي أن تخاف عند الرخاء ألف مرة. إذا كنت تخاف عند الشدة مرة، ينبغي أن تخاف عند الرخاء ألف مرة، لأنه في بالرخاء منزلقات كثيرة، منزلق الغرور، منزلق التجبر، منزلق العنجهية، منزلق الفوقية، منزلق التفلت، منزلق الطمأنينة الساسية. الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا لها. وفي رواية الواقدي عن أبي هريرة رضي الله عنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح حتى وقف بذي طوى وتوسط الناس، وإن لحيته لتمس وسط رحله أو تقرب منها، تواضعا لله عز وجل حين رأى ما رأى من فتح الله وكثرة المسلمين. وهذا تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الإنسان بيفوت لبيته بيلاقي بيت واسع مرتب منظم، معه ثمن طعام، زوجته وأولاده. الأولى أن تقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، لأن هذا لا يدوم. ركب مركبة فخمة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. نظرت إلى بيت جميل جدا، في بيوت جميلة، كلما رأيت شيئا من مباهج الدنيا، من زينتها، من بساتينها، من بيوتها، من مركباتها، كلما نظرت إلى الدنيا هذه النظرة تذكر الآخرة، هذه الدنيا زائلة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يعني إذا كنت بتعزية ورأيت البيت فخم جدا، وازن بين هذا البيت وبين المثوى الأخير الذي استقر فيه صاحب هذا البيت. يا الله، غرفة رخام، جدران ورق، جدران سريات جميلة، سجاد يدوي فخم جدا، وصاحب البيت في الباب الصغير، في قبر صغير ليس فيه بلاط ولا رخام ولا طلاء ولا كهرباء ولا تدفئة ولا تبريد ولا فراش وسير ولا سليب كونفورت، ما في شيء منهم على الأرض. وضعوا وتركوه، ما قال له عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. فهي قاعدة إخواننا، مركبة فخمة، بيت جميل، آلة فخمة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، دائما تذكر الآخرة. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أمتي، اللهم أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيه، هذا سؤال العارف. فأتاه جبريل فسأله فأخبره بما قال، فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. لكن أمتك، من هي أمتك التي استجابت لك؟ والتي أمت إليك والتي طبقت سنتك والتي أحبتك والتي والت من توالي وعادت من تعادي، هذه أمتك. ومرة ثانية يا أخوان، وهم كبير كبير أن تعتقد أنك من أمة محمد ولست متبعا لمحمد. إنك عند العلماء من أمة التبليغ لا من أمة الاستجابة، وأمة التبليغ ليس لها أي ميزة عن بقية الأمم. أمة التبليغ يعني بلغت الرسالة. أما الأمة التي عناها النبي حينما قال أمتي أمتي، هي التي استجابت له، طبقت سنته. والآية تؤكد هذا المعنى، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني ما دامت سنتك قائمة في حياتهم فهم في بحبوحة من العذاب. يعني طالب دخل جامعة وقدم 10 مواد ونجح بالمواد كلها، نقصه 3 علامات بمادة، تناله شفاعة النبي. لكن ما داوم إطلاقا، ما قدم امتحان إطلاقا، ما اشترى الكتاب، ما قرأ الكتاب، ما حضر ولا محاضرة، هذا الإنسان لا تناله شفاعة النبي. شفاعة النبي بالحديث الصحيح لمن مات غير مشرك، لمن مات موحدا. والتوحيد قضية كبيرة جدا، التوحيد نهاية العلم. ومما جاء في عظيم خوفه صلى الله عليه وسلم من الله تعالى ما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وكان بيده سواك، فدعا وصيفة له أو لها حتى استبان الغضب في وجهه. كلف بعمل فأطالت الغياب كثيرا، وخرجت أم سلمة إلى الحجرات فوجدت الوصيفة يعني الجارية الصغيرة تلعب ببهمة بغنم صغيرة، فقالت أم سلمة: ألا أراك تلعبين بهذه البهمة ورسول الله يدعوك؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ما سمعتك. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لولا خشية القود، والقود هو القصاص، يعني لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. لو أنت حاولت تزعج إنسان بسواك، يجب أن تعلم أن عدالة الله من الدقة، بحيث كن من تكون إذا تجاوزت الحدود جاء العقاب الإلهي. فالذي يرقى عند الله هو المستقيم. أما هذا المتساهل والذي يتجاوز الحدود ويدعي أنه مع الله، الله عز وجل لا يقبل إلا الكامل. وكان عليه الصلاة والسلام دائم الخشوع والانكسار والتواضع لربه في سائر مواقفه الكريمة ومشاهده العظيمة، في صلواته وفي عباداته وفي شؤونه وقضاياه. وقد بلغ من خشوعه صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه سمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل، كما روى النسائي عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. الواحد البكاء ليس من السهل أن تبكي. في إنسان بيقول لك أنا بعمري ما بكيت، لكن أن تبكي في أثناء الصلاة، أن تبكي وأنت حول الكعبة، وأن تبكي أمام مقام النبي، هذا دليل إيمان، إنه البكاء من علامات الإيمان. إن لم تبكي فتباكى، هذا بكاء الرحمة. يعني إذا كان سألت مؤمن عريق بالإيمان، يعني أسعد لحظاته على الإطلاق حينما يبكي من خشية الله تعالى، هذا بكاء الخشية، بكاء الرحمة. وفي رواية أخرى: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء، كأزيز الرحى من البكاء. أيها الإخوة، يعني مرة ثانية أقول لكم، البكاء والرحمة التي تتنزل على قلب المؤمن هي في أثناء اتصاله بالله، وهذا الاتصال ثمر من ثمار الطاعة لله، والطاعة ثمر من الخشية، والخشية ثمر من معرفة، معرفة خشية استقامة، اتصال رحمة، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالإنسان إذا كان أتيح له أن تتنزل على قلبه الرحمة بسبب العبادة التامة التي يؤديها، أو بسبب الطاعة التامة التي ينطلق إليها، وهذا كله بسبب استقامته على أمره، بسبب خشيته ومعرفته، فقد حقق من الدين جوهره. الدين فيه نشاطات كثيرة جدا، ممكن تعمر جامع ولك والله أجر كبير، لكن هذا النشاط يحتاج إلى وقت وإلى جهد. لكن الإنسان لما يستقيم وتنعقد مع الله الصلة، هذا شيء متميز. يعني في إنسان مقيم على أكثر شهواته، لكن يفعل بعض الأعمال الصالحة، وقد تكون هذه الأعمال مادية، لكن بطولتك حينما تستطيع أن تصل إلى الله، حينما تستطيع أن تصل إلى الله، حينما تستطيع أن تقبل عليه، حينما تستطيع أن تنعقد معه الصلة، هذه البطولة. وهي تحتاج إلى جهاد، إلى جهاد النفس والهوى. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: نسيبة يا غاليتي، من فضلك أحضر المكنسة وساعديني في تنظيف غرفتكم.
1: حاضر يا أمي. أمي، أنت لم تحدثيني عن أيامكم هنا، ولم تقولي لي إن والدي أصيب. لم تجيبي يا أمي.
0: ماذا تريديني أن أقول؟ كانت الأيام جدا صعبة، كنت في كل لحظة أخشى أن أسمع خبر والدكم. كانوا يتربصون به، يريدون قتله.
2: من الذين يريدون قتله يا أمي؟
0: كلهم يا أمي، كلهم، اليهود والمستوطنين. وإنتوا في كل ليلة كنت أضمكم في حضني، خايفة أنه يخطفوكم مني أو يقتلوكم.
1: وهل حقا يمكن أن يخطفونا؟
0: نعم، ويقتلونكم أمام عيني كما فعلوا في أبناء جيراننا.
2: لن يفعلوا يا أمي، لن يستطيعوا. نحن قادرون على حماية أنفسنا.

0: يا أبو معاذ.
1: ما بك يا أبي؟
2: لا شيء يا معاذ، لا شيء.
0: طمني.
2: قالوا لي أنت كما الحصان. كيف رتبت البيت؟ ما شاء الله ما شاء الله. أين أمي حبيبتي؟ أين الجدة؟
1: أنا هنا يا ولدي.
2: كيف حالك يا ضي العين؟
1: لم تجب يا أبي، أنت مريض؟
2: نعم قليلا يا ولدي، لكن الحمد لله بخير.
0: ما بك؟
2: القصة التي حدثتكم عنها والدتكم حول إصابتي، حين أطلقوا علي النار أصابوني في مفصلي واستقرت الرصاصة وبدأت أشعر بالألم الشديد.
0: الآن عرفت لماذا أتينا إلى هنا، للعلاج.
3: نعم، للعلاج في مستشفى القدس في المقاصد، تم تحويله لإجراء عملية.
0: هيا يا والدي، وصل خبر أن هناك جنودا مخطوفين وسيتم مبادلتهم بأسرى.
2: إذن هو أمر واقع يا نسيبة. حاضر.
1: إذا كنت متعبا يا والدي، في يوم آخر نواصل.
0: فقط يا والدي، لا أريد أن يضيع علينا اليوم من الحكاية.
2: كان في السجن شخص اسمه حافظ الزلقمون، وبيعرف كل اللي في السجن، وخرج قبل صفقة التبادل وشكل لجنة من الفصائل عشان يشرفوا على الأسرى اللي بدهم يطلعوا، وكان رئيس اللجنة الشيخ محمد أبو طير.
1: أعرفه يا أبي، إنه من القدس أليس كذلك؟
2: بلى.
1: مسكين، دائما بعتقلوا.
4: لابد أن يكونوا اللي بيطلعوا من ذوي الأحكام العالية، ولازم اللي بيطلعوا يوقعوا.
2: جيد، وأيضا ممكن نخبرهم أنه اللي بده يطلع لغزة يطلع، واللي بده يطلع للضفة أو للخارج يطلع.
5: افرض في شخص ما بده يطلع وبده ينهي مدته.
4: من لا يريد، خلص لا بأس.
5: وكمان أحمد في سجن المجدل، ورائد في المجدل،
2: عمار وعلام في نفحة، أيضا ضمن الأسماء

0: كان هناك من يمكن أن يرفض الخروج؟
1: يعني مثلا شخص بقي له سنة ولا يريد أن يحرم آخر من فرصة، ممكن هو خيار لمن لا يرغب إيثارا ووفاء.
2: الأسرى عظماء، حتى في الحياة يؤثرون بعضهم وهم في أمس الحاجة للحرية.
0: وماذا حدث للشيخ يا أبي؟
3: يلا استعدوا، رح ينقلوكم هلأ.
4: يا رب يا رب، روحنا يا شيخ.
5: بلادي بلاد اسلامي،
6: يا رب أدم السعادة في قلوبهم وفرج عن الجميع.
4: شايفك يا شيخ مش مبسوط.
6: بالعكس، مبسوط كتير. انتوا حتروحوا وتشوفوا ولادكم وحتعلموا الناس دينهم وتساعدوهم.
4: هذا يسعدك يا شيخ؟
6: طبعا، ايش اكتر من هيك.
7: وانت كمان حتروح معانا؟
6: لا، انتوا إلكم فترة طويلة، انا ما صار ليش زمان. الرواح للناس اللي احكامهم عالية او اللي قضوا فترة في السجون 10 سنوات او 7 سنوات. انت ايش بتسوي يا بني؟
4: بحط اوعيك معي.
6: لا لا، اتركهم، انت حتروح وانا ضايع.
4: لا، حتروح معانا باذن الله.
8: الله يسهل عليكم. امان السلام، امان. سلموا على اهل يا شباب، سلموا على اهل.
1: وانتقل الشيخ إلى سجن بئر السبع، وهناك كان المعتقلون يحزمون حقائبهم للمغادرة، وكل شخص يوقع عند مغادرته. لكن شيئا ما ضايق الشيخ.
2: ما هو يا أبي؟
1: بعض من الأسرى وقع على أنه يريد أن يغادر إلى خارج فلسطين.
0: ولماذا يا أبي يريد أن يخرج؟

0: أيوة
1: ادفع الكرسي للأمام قليلا. ليش تطلع لبرا؟ ارجع إلى أهلك وناسك. الصهاينة يريدون لك أن تغادر البلد حتى لا تعود إليها ويمنعوك. ارجع إلى الداخل، فإن ساءت الأحوال يمكن أن تخرج.
2: كلامك عراسي، بس والله ما أنا قادر أشوفهم.
1: بلادنا برغم الظلم اللي فيها حتحس فيها بالأمان، ولو بلحظة ضاقت فيك الدنيا حتلاقي حواليك كل الناس يسألوك إيش مالك. وبعدين تسيب البلاد لمين؟ لو كل واحد ساب البلد مين يعمرها؟ مين يرب الجيل؟ مين يطرد المحتل؟
3: شكت شكت.
1: لا مش هنسكت.
2: أنا تعبت تعبت، أقسم بالله تعبت. الظلم قهرني، بدي أنسى السجن واللي عملوه فينا، وبدي أبدأ حياتي من جديد. بديش يضيع أولادي أو أشوفهم بيموتوا قدام عيني.
1: أكتب بدي أرجع على غزة وأنا بدير بالي عليك.
2: حاضر.
4: ولكن يا أبي، هل استجاب كل الأسرى لحديث الشيخ؟
5: الحقيقة لا يا بنيتي، ليس جميعهم.
4: كم منهم خرج لخارج فلسطين؟
5: تقريبا الربع.
6: العدد الكلي 1200، خرج مقدار الربع، يعني بقي في فلسطين 900 وخرج 300.
7: ما شاء الله عليك يا معاذ، ربنا يحفظك يا أمي.
6: واصل يا والدي، ما بك؟
5: شيء آخر ضايق الشيخ.
4: ما هو يا أبي؟
5: بعض الأسرى المحكوم عليهم أحكاما عالية لم تكن أسماؤهم ضمن الأسماء التي سيفرج عنها.
6: وماذا صنع الشيخ؟
1: أبو عامر، أغلبك يا عيني، بدي أروح عند هذاك الشاب أو

0: وهل حقا يا أبي وقف الشيخ عن العمل؟
1: هو توقف عن العمل الخاص، أي المسؤولية عن العمل العسكري، ولكن الأعمال العامة كالدروس ومساعدة الناس ومتابعة أمور الحي هذه ظل يقوم بها.
2: أكيد كان الاحتلال الإسرائيلي يراقب تحركاته ودروسه.
1: طبعا، ولكن هذا لم يجعله يتوقف. في اليوم الذي خرج فيه قام بعمل درس.
2: لم يسترح بعد. ما أروعك يا شيخ.

0: كيف حاله؟ امتى طلع؟
1: الحمد لله انا زدت 10 كيلو. الحمد لله الذي قدر البلاء ليصطفي منا رجالا تحمل هذا الاسلام. والحمد لله الذي اصطفانا لان نكون في ارض مباركه نحيا فيها. والحمد لله الذي قدر لي ان التقيكم اليوم واراكم من جديد لنجدد العهد مع الله على الا نقيل ولا نستقيل. فاللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، واللهم املأ علينا وقتنا في خدمة دينك. هكذا مراحل المسلم، محطات ابتلاء، ومن يصبر له الأجر العظيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين. أحمد ياسين، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: فقرة
1: سطور المجد من تاريخنا واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل لم يرجع القدس التفاوض مرة القدس يرجعها قنا
0: وقنابل
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنا وقنابل. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. نتابع في هذه الحلقة قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، الذي غادر قريته سعيا وراء الحقيقة بعد أن مر بكنيسة من كنائس النصارى وسأل عن أصل هذا الدين، فقالوا له في بلاد الشام. فخرج متخفيا في قافلة حتى بلغ بلاد الشام وسأل من أفضل رجل من أهل هذا الدين، فقالوا له الأسقف راعي الكنيسة. فذهب إليه وقال له إني قد رغبت النصرانية وأحببت أن ألزمك وأخدمك وأتعلم منك وأصلي معك. فقال أدخل. فدخلت عنده وجعلت أخدمه، ثم ما لبثت أن عرفت أن الرجل رجل سوء ويكنز الأموال التي تأتي، وفضحه عند موته فصلبوه ورجموه بالحجارة. يقول سلمان ثم إنه لم يمضي غير قليل حتى نصبوا رجلا آخر مكانه، فلزمته، فما رأيت رجلا أزهد منه في الدنيا ولا أرغب منه في الآخرة، فأحببته وأقمت معه زمانا. فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إلى من توصي بي ومع من تنصحني أن أكون من بعدك؟ فدلني على رجل في الموصل فلحقت به وأقمت عنده إلى أن حضرته الوفاة. فدلني على رجل بنصيبين فلحقت به وأقمت عنده. فلما حضرته الوفاة قلت له لقد عرفت من أمري ما عرفت، فإلى من توصي بي؟ فقال أي بني، والله إني ما أعلم أحدا بقي على أمرنا إلا رجلا بعمورية هو فلان، فالحق به. فلحقت به وأخبرته خبري، فقال أقم عندي. فأقمت عند رجل كان على هدي أصحابه، وقد اكتسبت وأنا عنده بقرات وغنيمة. ثم ما لبث أن نزل به ما نزل بأصحابه من أمر الله. فلما حضرته الوفاة قلت له إنك تعلم من أمري ما تعلم، فإلى من توصي بي وما تأمرني أن أفعل؟ فقال يا بني والله ما أعلم أن هناك أحدا من الناس بقي على ظهر الأرض مستمسكا بما كنا عليه، ولكنه قد اقترب زمان يخرج فيه بأرض العرب نبي يبعث بدين إبراهيم، ثم يهاجر من أرضه إلى أرض ذات نخل بين حرتين، وله علامات لا تخفى، فهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. ثم وافاه الأجل، فمكثت بعده بعمورية زمنا إلى أن مر بها نفر من تجار العرب من قبيلة كلب، فقلت لهم إن حملتموني معكم إلى أرض العرب أعطيتكم بقراتي هذه وغنيمتي. فقالوا نعم نحملك. فأعطيتهم إياها وحملوني معهم حتى إذا بلغنا وادي القرى، واد بين المدينة والشام، غدروا بي وباعوني لرجل من اليهود، فالتحقت بخدمته. ثم ما لبث أن زاره ابن عم له من بني قريظة فاشتراني منه ونقلني إلى يثرب، فرأيت النخل الذي ذكره لي صاحبي بعمورية، وعرفت المدينة بالوصف الذي نعتها به، فأقمت بها معه. وكان النبي حينئذ يدعو قومه في مكة، لكنني لم أسمع له بذكر لانشغالي بما يوجبه علي الرق. ثم ما لبث أن هاجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى يثرب، فوالله إني لفي رأس نخلة لسيدي أعمل فيها بعض العمل، وسيدي جالس تحتها، إذ أقبل عليه ابن عم له وقال له قاتل الله بني قيلة
وهم الأوس والخزرج، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم اليوم من مكة يزعم أنه نبي، فما إن سمعت مقالته حتى مسني ما يشبه الحمى، واضطربت اضطرابا شديدا حتى خشيت أن أسقط على سيدي، وبدرت إلى النزول عن النخلة، وجعلت أقول للرجل: ماذا تقول؟ أعد علي الخبر. فغضب سيدي ولكمني لكمة شديدة وقال لي: ما لك ولهذا؟ عد إلى ما كنت فيه من عملك. ولما كان المساء أخذت شيئا من تمر كنت جمعته وتوجهت به إلى حيث ينزل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فدخلت عليه وقلت: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. ثم قربته إليه فقال لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم صرفت وأخذت أجمع بعض التمر. فلما تحول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قباء إلى المدينة جئته فقلت له: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. فأكل منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. فقلت في نفسي: هذه الثانية. ثم جئت رسول الله وهو ببقيع الغرقد، أي مقبرة البقيع، حيث كان يواري أحد أصحابه، فرأيته جالسا وعليه شملتان، فسلمت عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهري لعلي أرى الخاتم الذي وصفه لي صاحبي في عمورية. فلما رآني النبي أنظر إلى ظهره عرف غرضي، فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت فرأيت الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما خبرك؟ فقصصت عليه قصتي فأعجب بها، وسره أن يسمعها أصحابه مني فأسمعتهم إياها، فعجبوا منها أشد العجب وسروا بها أعظم السرور. فسلام على سلمان الفارسي يوم قام يبحث عن الحق في كل مكان، وسلام على سلمان الفارسي يوم عرف الحق فآمن به أوثق الإيمان، رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء العاشر من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. في نهاية الحلقة الماضية توقفنا عند ذلك الحوار الذي دار بين الأستاذ شفيق والشهيد المرحوم محمد بحيص أبو حسن. ما الذي دار في ذلك الحوار وما الذي ترتب عليه؟ أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا.
1: نبدأ من هذه النقطة التي كنا قد توقفنا عندها في الحلقة السابقة، بعد أن تحدثت أو رويت الحادثة التي وقعت مع الشهيد كمال عدوان لمن كانوا حاضرين، وتلقيت بعض الردود. تحدثت أنت وأبو حسن وكان الحديث مختلفا.
2: طبعا أنا اقترحت عليهم أن يقوم اليسار بمهمة الممارسة الفعلية للقتال، أن ينزلوا أنفسهم إلى الداخل ويتحركوا ويقوموا ويمارسوا العمل. فلما خرجنا وإذا بأبو حسن بالحقني، قال لي يا أبو فادي أنت اللي حكيته لي أنا بفكر فيه، وكل هذا الكلام أنا يعني خلينا نقولها بالعامية غير قبضه، مش قبضه، لأنه كلهم بيحكوا حكي وكلها مشاريع تنظيم ومش عارف إيش، وإحنا فيش عمل فيش شغل، فإذا بدك خلينا نشتغل في هذا المشروع، نشتغل على هالأساس وإحنا نتولى اتركك منه نبطل حتى نيجي نقعد معهم. طبعا ناجي علوش كان موافق على اللي أنا حكيته يعني. نعم. والمرحوم أبو داود كمان،
1: محمد عودي،
2: يعني هذول كانوا. نعم. أقرب لهذا الكلام.
1: هم راح يخرجوا الآن في الانشقاق اللي حصل وشكل فتح.
2: لا هلا هم بالبداية يعني بدأ قالوا. نعم. إنه هذا الكلام هو لازم ينعمل.
1: طيب خلينا مع موضوع أبو حسن وكيف صار تطور الموضوع بينك وبينك.
2: فأبو حسن بدأ يشتغل.
1: وافقته أنت مباشرة؟
2: طبعا. أنا قلت له إذا أنت بدك تشتغل، أنا بعرفه أنا بحترمه كنت أعزه، إذا ناوي تشتغل تتولى هالشغل أنت أنا وقف جنبك وبدعمكم، فخلينا نشتغل هلا كيفنا نوقف كيف هذا بنعمل نفكر فيها بعدين. وإذا صار كل يوم أو كل يومين كل ثلاثة يأتي بشخص جديد من الشباب،
1: يأتي بي إليك
2: يحدثني عنه يقول لي شو رأيك نقابله ونحكي معه، مستعدين هدول الشباب. وكان أول واحد كان حكى معه بشكل أساسي ورئيسي المرحوم الشهيد سعد جرادات
1: رحمه الله.
2: سعد جرادات أيضا من نفس النوعية، وأنا لما تعرفت عليه لسعد وتحدثنا
1: عشان نبين شغلة صغيرة، هؤلاء كانوا من أعضاء فتح قبل أيلول السبعين
2: لهم تاريخ كلهم،
1: لهم تاريخ في الكفاح الوطني والقتال. نعم.
2: في الممارسة وفي القتال وشجعان ومشهود لهم يعني ما في عليهم حكي، أنا لا شيء أمامهم يعني إذا بدك في الواقع الفعلي ممارسين يعني ومقاتلين، هدول مش إنه شغلة بسيطة. وأنا يعني طبعا أكبر سنا.
1: لا تقلل من دورك يعني.
2: أكبر سنا. نعم. على كل حال، فالمهم بدأ الشغل، بدأ يعني التحضير، فبدأت تتشكل نواة.
1: انتوا كنتوا تلتقوا الاشخاص الجدد الذين ياتوا تناقشوهم في يعني الوضع
2: كالتالي، نقول لهم في مشروع انه ضمن خط فتح، ضمن مشروع فتح هو ان يتولى الناس الاكثر شجاعه الاكثر نظافه الاكثر قناعه بالمنطلقات بتحرير فلسطين ان ياخذوا على عاتقهم ان يحملوا كتفا في هذه الثورة ويمارسوا بأيديهم بعيدا عن قرارات القيادة وبلا إذن من قيادة وعدم يعني مشاورة أحد، لأنه هذا ضمن الاتجاه العام.
1: ما كانش في نية لتشكيل بنية والانشقاق بها والخروج من تنظيم جديد يعني.
2: ولا بالعكس، هو كان الجزء من هذا الشغل تهدئة الشباب المعبئين ضد القيادة، لأنه كان شرط من شروطه التهدئة مع القيادة وأخذ موقف إيجابي منها،
1: نعم،
2: بدون الاقتراب منها، بدون مشاورتها، بدون الحكي معها، لأنه القيادة عملتها الوحيدة كانت عقلية فتح للأسف إنه يستزلموا الناس. بالمناسبة كمال عدوان رحمة الله الوحيد اللي شفته بحاولش يستزلم، أبو جهاد كمان كان يعني مفتوح الحقيقة، نعم، بس الآخرين كان
1: بحاولوا يبنوا بنا خاصة فيهم،
2: كله يكون تابع له مباشرة.
1: طيب،
2: فالمهم فكثير من الناس اللي كانوا من الشجعان يعني الصناديد إذا شئت كانوا غضبين على الوضع في الحركة، وكانوا ينتقدوا بس مش على طريقة اليسار اللي بده يشكل حركات، وإنما بعقلية بدهم يعملوا، نعم، بدهم يمارسوا، كلهم مقاتلين. فبدأت تتشكل الأنوية بقناعات مش بتنظيم، انه نلتقي نصير نضل نحكي مع بعض وهم يلتقوا مع بعضهم ويناقشوا القضايا.
1: اي سنه تقريبا كان هذا الحكي؟
2: هذا كله يعني بتقدر تقول بدا ينضج بال73،
1: نعم،
2: 72 73 بدا ينضج بهذيك المرحله. فبدات تتوسع البكار، والغريب انه ابو حسن وسعد لم ياتوا الا انا من وجهه نظري بناس استثنائيين وصناديد فعلا، يعني
1: كانوا يحسنون الاختيار، الناس
2: ما يختاروا الا هدول، ما كانش عندهم اختيار، يعني اللي يشوفوا عنده عوج لعب بده يتقرب من القياده بده يعمل، هذا كان ما غير مقبول، واللي ما بده ينزل بايديه يشتغل ويتعرض ويقاتل كمان ما كانش مطروح ينحكى معه او يتفاتح بهذا الموضوع. فبدا البكاري يكبر ويأتي الناس فعلا. أنا في هذه المرحلة بدأت أتشجع أكثر بالشعور أنه ممكن يطلع شيء من هالشغل،
1: نعم،
2: لأنه فعلا الناس هم متولين الشغل الحقيقة. أنا يعني
1: هم كانوا يقوموا بالعمل التنظيمي،
2: يعني أساهم لا أنا أساهم بس بالنقاش بالحوار، يعني بمناقشة قضايا اللي بتطلع يعني أساهم معهم، بس هم اللي كانوا يقودوا ويشتغلوا للحق.
1: طيب شو كان الشكل يعني؟
2: أيوة، هلأ هون المشكلة أنه أنا عندي يعني بجوز إلي في هذه يعني دور بسيط، أنه أنا كنت خارج من لعبة التنظيم الحديدي والماركس اللينيني، وكنت عارف هفواته ونواقصه ومتأكد أنه مش فعال،
1: نعم،
2: يعني تاع الحزب، طريقة الحزب الشيوعي، وأنه كنت معجب بطريقة فتح يعني بهالتنظيم المرن المفتوح، والقابل انه يستوعب ناس كثيرين، وقابل انه يتعاون مع ناس كثيرين.
1: بس انتو تنظيم داخل تنظيم، يعني كان بدكم شكل مختلف.
2: لا، ولذلك هو في الحقيقة كيف احنا بنقدر نشتغل في داخل فتح بدون ما نعمل تنظيم؟ هذه نقطة كانت واضحة كثير، لانه مثلا كنت انا متأكد كنا يعني نناقش فيها، قلت لهم هلا اذا بتيجي نعمل زي ما بيعملوا هدلاك الاخرين، انه ننصب انفسنا 5-6 اشخاص لجنه مركزيه، ولا ننتخب امين عام، ولا ننتخب رئيس، ونبدا نعمل فروع ونعمل لجان وكذا وتنظيم، لابد يوقع بين ايديهم، لانه التنظيم مثل الحبل، يعني اول شهر شهرين بتقدر الواحد تخفيه، لكن بعد 5 أشهر 7 أشهر
1: بده يظهر،
2: بده يظهر. اثنين، ما بتأمن من أول 5 أشخاص 6 أشخاص 7 أشخاص واحد يغضب لسبب، يزعل لسبب، لأي سبب من الأسباب بطلع بكل شيء عنده عند القيادة، وبالتالي كيف بده يكون موقفك إذا جاء أبو إياد كان في ذلك مسؤول عن الأمن واستدعاكم وقال لك والله أهلا فيك يا عضو لجنة مركزية، ولا يا عضو مكتب سياسي، ولا يا أمين عام، يعني بصير الواحد فيكم زي اللي مكبوب عليه مي بارد، بعرف شو بده يتكلم. طب كيف الطريقة؟ قلنا لهم يا أخي الفتح مش فيها كواليس، وفتح مش فيها يعني الناس بقدروا كل سمع بعض ويحكوا مع بعض، احنا من كل سمع بعض بدون ما تأخذ أي شكل تنظيمي ولا أي ألقاب، ولا احنا قيادات، ولا منكون القيادة، لا لا ولا
1: يعني كلهم في مكانه الطبيعي في التنظيم، ولكن أنتم من داخل هذه تنظيم فتح، وأنتم تربط بينكم هذه الصلة.
2: بتصلة زي ما هلا بيني وبينك، زي بيني وبين أي صديق، زي بين أي أصدقاء،
1: نعم،
2: يعني لأنه كمان كثير ناس طلعوا من عنا وما فيش، لك ما في شيء بيناتهم، هدول أصدقاء فلان وفلان، أصدقاء بيشتغلوا بتعاونوا مع بعضهم، ما في يعني ما فيش واحد بيجي يقول أنا كنت عضو بالقيادة بلجنة كذا، أو فلان أمين العام. أبو حسن مثلا كان فعلا يقود كل هذا الشغل، ما كان له أي صفة ولا لحدا. وصار في حكي بعدها تبلورت أكثر الحقيقة بعد الحرب الأهلية في لبنان، أنه صار الإنسان بصير قائد لما بطلع على الموقع بقود الموقع، بعد ما يرجع من الموقع بصير عادي، برجع عادي زي وزي بقية الآخرين. النقاش بيكون مفتوح للكل، فيش واحد بهيمن وبفرض رأيه، عرفت كيف؟
1: نعم.
2: والنقاش الكل بده يناقش ويحكي رأيه، ما في شغلة. وبعدين حر، يعني بده يروح يشتغل أو لا. مثلا بدك تعمل تنظيم بتاخذ قرار، نفترض تنزل على الجنوب،
1: نعم،
2: معناته أي واحد بخالف القرار بده يصير يا متخاذل يا
1: إلهي بريت التنظيم.
2: هلا كانت الفكرة إنه إحنا لا، إحنا بنقول في رأي إنه ننزل على الجنوب، فاللي بينزل أهلا وسهلا فيه، واللي ما بينزل لا يلام ولا يسأل.
1: ليش ما نزلت؟
2: لماذا لم تنزل؟
1: لكن بتحطه يعني براسك.
2: لا ولا بتحط إشي. لا ما بدكش، بدكش هالنفسية.
1: نعم.
2: وإذا نزلت ما بدكش تباها يعني، كمان إذا أنت بدك تقعد تحاسبه بصير أنت كأنك إشي فوق منه بدك تذله. لا ولا بتسأله. وفعلا كانت هذه ماشي مشية السحر، يعني في كثير ناس ما ينزلوا، يسمعوا فلان استشهد من أصدقائهم تلاقيهم حملوا البندقية ونزلوا، صاروا أحسن من الناس الآخرين اللي كانوا يعتبروا مترددين.
1: نعم.
2: يعني بتستغرب أنت من يعني الطريقة خارج عن قوانين الأحزاب.
1: يعني لم تنشوا أنتم حتى ذلك الوقت قاعدة خاصة بكم يرسل إليها المقاتلين المقاتلون؟
2: لا لا ما كان في.
1: كان هذا العمل في ذاك الوقت فقط على هذه إنشاء هذه الروابط.
2: لا والنزول على الكتائب.
1: على الكتائب القائم نفسه الموجود.
2: كتيبة أبو خالد يعني كانت عين عليها.
1: كتيبة الثانية.
2: نعم، وهذا كان أبو خالد العمل كان صديق لسعد جرادات رحمة الله عليه، وكان مشتغل عليه سعد شوي. هلا طبعا ابو خالد بعت بحاله شيء كثير كبير، بس كان سعد الحقيقه متميز ما في نقاش عندي. فالمهم بدا يعني ويجي ناس مثل حاج حسن مثلا، هذا كان من اهم العتاوله اللي دخلوا في العمليه.
1: عشان نشرح العتاوله بس، كان من الشخصيات
2: الصناديد،
1: الصناديد يعني الذين رحمه الله استشهد عام 76،
2: يعني هذا وصل بير السبع بال 65 يعني 66. نعم. يعني ناس من زي القعقاع هذول. نعم. يعني من هالنوع، من هالرجال من هذا النوع. هلا الفكره الثانيه انه اذا بده يصير في تنظيم للعمل، بتنظم العمل اللي هو عام اللي هو جزء من فتح، يعني انت تشتغل بالغربي في القطاع مثلا تنظيم الطلابي او في اي قطاع، بتنظم هناك، نظم القطاع.
1: نعم.
2: تعمل تنظيم كويس، تعمل كتيبة، بتعمل سرية، بتصير التنظيم تنظيم الكتيبة، الكتيبة بتتنظم ككتيبة مش كتنظيم حزبي ولا كإيش. نعم. لا
1: طيب كيف نشأت
2: لذلك كل هاي الفترة اللي صار فيها شغل، الفكرة العامة من اللي بتطلع من برا بقول لك هدول عاملين تنظيم. والفكرة الواقعية طب وينه؟ امسكوه يعني هاتوا لنشوف. وانا بقول لك كثير من الافراد تركوا هذا العمل وراحوا اشتغلوا مع ابو جهاد، اشتغلوا مع ابو عمار، وحكوا لهم كل شيء بيصير،
1: ولكن لم يكن هناك بكل ما حكوا ما يدل على انه هذا تنظيم داخل التنظيم.
2: لا ما في. وبعدين اكثر من هيك، احنا كان يعني انا هدم الاشياء اللي عندي خط فيها انه ما بيصير ينحكى شيء داخل وينحكى عكسه في الخارج. هلا كثير ناس بقول بناتنا احنا هيك موقفنا، لكن برا ما بنحكي،
1: ما بنحكي هيك.
2: أنا ما بحب هذا السياسة، طبقوها أحزاب بعرف و...
1: نعم.
2: وتنظيمات وإشي يعني نوع طيب. من التقية ونوع من
1: أنتوا حتنتقلوا لشكل تنظيمي أرقى، بس عندي نقطتين هون. كان في مرجعية محددة لكم، شو المرجعية اللي كانت تحكمكم في ذلك الوقت؟
2: المرجعية كانت الكتابات الحقيقة اللي أنا أكتبها، بس أنا الكتابات هاي الحقيقة بس دوري الأساسي فيها إني أنا كنت أصيغ أصوغ
1: كنت تصوغ النقاشات؟
2: أصوغ النقاشات وإيش منتفق عليه، وحتى بعد ما كانت تنكتب كان يطلع عليها أبو حسن. بعدين أجاء حمدي، كان بالسجن لسه بهذا، وبدأ حمدي يلعب دور رئيسي.
1: محمد باسم التميمي.
2: محمد باسم التميمي صارت تمر على ثلاثة أربعة الكتابات يقرؤوها، ويبدو ملاحظات ويصير تغيير وتبديل فيها ونقاشات فيها. يعني أنصحها لكل هذه الكتابات مكتوبة باسمي، أعتبر أنا يعني المؤلف والعظيم فيها، بس الحقيقة هذه أفكار كانت وليدة عمل جماعي تقريبا.
1: نعم، كانت محكومة بأيديولوجية فكرية محددة.
2: لا، الأيديولوجية الحاكمة الأساسية كانت فتح،
1: منطلقات ومبادئ
2: فتح. فتح ومبادئ فتح احنا كنا يعني مقتنعين فيها تماما وأكثر من القيادة كلها.
1: بس اللي بسمعك الآن وقد يعني من كثيرين لديهم انطباع نمطي أن فتح أصلا بلا فكر ولا فكرة.
2: لا، المنطلقات حققتها فتح في أولوية القضية الفلسطينية، مركزية القضية، الكفاح المسلح، الأشياء الرئيسية هاي، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، تعبئة كل القوى للتحرير، طريق تحرير فلسطين، طريق الوحدة العربية، كان إحنا عندنا بعد قومي كمان، يعني الوحدة العربية وهذا كانت أساسية، والتحرير العربي، بس بدون ما نعمل لعبة التدخل. هلا من ناحية نظرية طبعا الماركسية كانت بين ايدينا، يعني انا عندي كنت ماركسي،
1: ادوات التحليل على الاقل كانت يعني
2: مش بتقدرش تقول ادوات تحليل ماركسي، ما الحقيقة كنت انا متخطي فكرة انه اجيب اي قاعدة او نظرية وابيعها. كنت انا مقتنع تماما انه هذا كله ما بيمشي حاله، من التجربة اطلع الفكر الماركسي العربي من هذه التجربة فتح، يعني منطلقات فتح مثلا في كتاب أنا بعتبره من الكتب النظرية المفترض تكون نظرية مهمة للماركسيين، كتاب التناقض والممارسة، كان له أول كتاب. هذا الكتاب كله مستقى من ما فيش استشهاد واحد، ما فيه منقول فكرة واحدة، عارف كيف؟ يمكن التناقض الرئيسي والتناقض الثانوي استفيد
1: فيها، هذه مصطلحات معروفة
2: يعني عامة، بس هذه ما هيش شيء لأنه بالنهاية كيف بتطبقها، عارف كيف؟ أنه لازم يكون في تناقض رئيسي وتناقض ثانوي، مش مهم. فإحنا كنت أنا عندي قناعة أنه الماركسية وهذه من هوتشي منا المزبوط لازم تنبع
1: من الواقع،
2: من الواقع اللي إحنا فيه ومن تجربتنا، وإذا طلع اللي بنبع مناقض لهذه الفكرة أو هذيك بيع هذيك الفكرة ولا تسأل عنها وبتطرح هذه. ولذلك كثير من الماركسيين التقليديين كانوا يعتبروا الكلام بحكي ما له علاقة بالماركسيين. هلأ في شغلة واحدة بس لبسونا إياها في ذلك الوقت، إنه إحنا ماويين.
1: ماويين.
2: هلأ إحنا كيف كنا ماويين؟ الحقيقة ما كنا ماويين، تعرف ولا كنا علاقة لا بالماوية ولا، إحنا كان عندنا العلاقة الأساسية بالثورة الفلسطينية وبالمبادئ الأساسية نطرحها. كنا احنا عندنا تحفظ على الاتحاد السوفيتي، كنا نعتبر ان الاتحاد السوفيتي دور صحيح ايجابي في دعم الثورة عموما، ولكن كان دور ايضا ترويضي للثورة،
1: القبول بالتسوية
2: وتتقبل بالتراجعات والاعتراف بالكيان الصهيوني، فكنا نبرز هذه القضية،
1: وبالتالي تحسبوا على النقيض في ذلك الوقت.
2: بذلك الوقت كانوا الصينيين حقيقة موقف ماو تسي تونغ والصينيين مع التحرير الكامل، يعني ما في نقاش في هذا، وإحنا كنا طبعا يعني هذا الكلام لقيه إيجابي كتير ومعجبين فيه ما في شك. هلأ كثير من الماويين كان مسدود على وجههم الثورة الفلسطينية بهذيك المفاهيم، هلأ بيجوا عنا بلاقوا حالهم منسجمة مع أفكارهم أنه أول شيء السوفيت ما فيش تأثير سوفيتي إطلاقا، خط استقلالي وخط ثورة وكفاح مسلح وحرب طويلة الأمد وكل هذه القضايا الأساسية. فكان كثير من المويين ينضموا لنا، ينضموا فينهم يصيروا جزء من العمل،
1: لكن هذه الصبغة اللي كانت مطلقة عليكم بشكل عام هذا الانطباع،
2: وإحنا خلينا نضل يحكوا عنها يعني مش هاي المشكلة، بس إذا أنت فتشت في الأدبيات اللي إحنا كتبناها
1: لن تعثر على هذا الأمر.
2: لا، ما بتلاقيه. ما بتلاقيه أبدا، لأنه كان في هذا
1: في ذاك الوقت كان كل نقد للسوفيات يعتبر انحياز للمعسكر الصيني
2: أو الأمريكان،
1: يعني طبعا كنت مش أمريكان فبتكون
2: كانت صيني. كانت هذه إشياء. أنا الحقيقة الاتحاد السوفيتي لما كنت شيوعي، أنا يعني يمكن ما حكينا في هذا القضية بشكل موسع. أنا كنت شيوعي،
1: كان عندك موقف أنت من قرار التقسيم
2: ومن التبعية للاتحاد السوفيتي، وما عدتش مقتنع أنه سياسته هي سياسة ثورة بروليتارية وثورة عالمية حقيقة.
1: كان بتصرف كدولة عظمى لها مصالحها.
2: وإحنا داخليا كمان يعني بين إذا بدك في النقاشات ما بتخرج للكتاب لأنه كانت بتضر في وضعنا كثورة فلسطينية، كنا مقتنعين أن الاتحاد السوفيتي صار بيروقراطي وصار يعني حتى الدولة يعني مسيطرة، ما في ثورة أو في شيء اشتراكي.
1: طيب الآن هتاخده بعد ذلك شكل أكثر رقيا. لكن كمان سؤال صغير وأرجو الإجابة عليه بتكثيف، لأنه إحنا كنا تحدثنا فيه عشان التسلسل التاريخي. لماذا لم تذهبوا عندما حدث الانقسام، يعني بعد قرار البرنامج المرحلي وضد ظهور فتح المجلس الثوري والآخري، وربما كانت هي في الأفكار التي تعلنها من حيث ديبوم الكفاح المسلح واستمرار القتال ضد العدو، يعني كانت على الأقل العناوين العامة قريبة منكم، لماذا لم يلتحق هذا الاتجاه بذاك الانقسام الذي حدث أو بذلك الانشقاق الذي حدث؟
2: هذا مرحلة كتير متأخرة، بس
1: بعد حوالي سنتين من بداية عملكم.
2: لا كيف؟
1: 74
2: من 82-83 صار.
1: لا بحكي عن انشقاق المجلس الثوري، فتح المجلس الثوري.
2: لا المجلس الثوري صار يعني احنا الفترة قصيرة
1: في 74،
2: كانت العلاقة مع أبو نضال فترة قصيرة لما كان عضو بالمجلس الثوري، وكانت العلاقة زي ما هي علاقة مع أبو داود بهذا المستوى، وكان أبو نضال متحمس لهذا الكلام. ولكن أبو نضال حقيقة رحمة الله عليه صار يفكر بالاغتيالات، صار يفكر بإدانة قيادة الثورة واتهامها
1: بالعمالة
2: وبالتخيين،
1: ونفذ اغتيالات فعلية يعني
2: لسه قبل الاغتيالات، لسه كان عم بدأ الخلاف الأساسي، أنه بدأ يهاجم قيادة الثورة بأن قيادة بايع القضية وأمين، وكان عملها لحساب صدق حساب العراق، يعني علاقته كانت مع العراق صدام حسين شخصيا. فإحنا أخذنا موقف، أو أنا يعني والإخوان الآخرين وأبو حسن والهدول، أنه هذه قيادة وطنية وقيادة بتكون في عمل ثوري وبتقاتل. هلأ في عند استعداد للمساومة أكيد، عند استعداد للدخول للتسوية لاحقا أكيد، ولكن طالما هي مش واصل لهذيك الحد قابلة الأمور للتعايش ونحافظ على الثورة ونولع الثورة، وبعدين بتوقف المستقبل على ما سيحدث من تغيير موازين القوى. يعني أنا بذكر بعد 93-94 بعت لي أبو نضال، مع أنه كانت مقطوعة العلاقة بيناتنا ويهاجمني، وبتار مين شايفه، قال له إذا شفته قل له ألم أقل لك أنه الجماعة بدهم يبيعوا القضية، يعني بعد إيش بين هذا الكلام من 74 لل 94، يعني بعد 20 سنة. فلما حكى معي قل له بس 20 سنة هو غاب عن العمل في الجنوب وفي المواقع وفي القتال، وهو يتوقع هذه اللحظة تصير،
1: يعني كأنه هذا المطلوب من الثوري، أنا يعني ينتظر أن تثبت وجهة نظره أنه هو قال كلمة استنى 20 سنة.
2: في ناس كثير بنتظر أراءهم بعد عقد أو عقدين،
1: هي طريقة ألم نقول لكم يعني
2: أنه هذا كلام بالوقت اللي هلأ أنا ما كناش إحنا مختلفين أنه الجماعة عندهم استعداد وما كانوش مخبيينه، وكانوا جاهزين يروحوا للتسوية وبس حفتلوا حولها. لكن بنفس اللحظة داخلين في حرب ومعارك، في عندك 75-76 بعدين عندك 78 وعندك 82 حرب كانت فيها فتح وكان فيها قيادة فتح في قلبها بعدين عندك الانتفاضة اللي صارت، وبعدين العمل المسلح. هلأ احنا مثلا ماليا الشغل كان كله من فتح، بس مش بفتح إلنا، يعني ما في كان اعتراف،
1: لا انتوا كأعضاء في الحركة،
2: كأعضاء بالحركة. مثلا أبو حسن وحمدي رحمهم الله كانوا عندهم موازنات في الغربي، كانوا مسؤولين في الغربي، الكتيبة اللي كان فيها الأخ معين الطاهر يعني بيقول بعد ما استشهد حسن سعد الجرادات، أيضا لها موازنة ككتيبة في القوات تصرف على حال حتى يضيف عليها، يعني يفيض لبعض الأشغال من هاي، يعني ممكن يروح جزء من موازنتها للأرض المحتلة على سبيل المثال. فكان وهذا كان مهم جدا.
1: انت رأيت في هذا جانب عملي اهم من فكرة اني انا انشق وعمل تنظيم
2: ثاني. اذا انشقت بدك تروح عند
1: دولة تحتضنك وتعطيك
2: فلوس، بدك تروح عند دولة وبدك تدبر المصاري. انت هون قاعد في ثورة وقاعد في عمل شعبي
1: وتعمل باستقلالية تحت مظلة،
2: وحتى هذه قيادة الثورة مش عم تعطيك الفلوس، يعني انت مش عم تأخذ من حدا،
1: مش عم تأخذهم بصفتك انه انت تنظيم او حالي او تيار انت تأخذهم ككادر متفرغ او كمقاتل في موقع، او يعني اللي هو استحقاقك الطبيعي كمخصص شهري لك للعيش.
2: بالنسبة لهيك كل الشباب وللعمل نفسه، طب احنا مش قلنا بنعمل قوة قاتل، طب هالقوى القاتل مش بدها مصروف، شهدائها مش بدهم يروحوا، تروح شهدائهم مع شهداء فتح، الفلوس اللي تصرف تأخذ من فتح، يعني طيب. من مخصصات، وهذا دون ما حدا يقدر يقول لك اعمل هيك ولا عارف كيف، يعني هذه كانت أمنت استقلالية مطلقة، وانه يستطيع الانسان يحافظ على رأيه. هلا في كثير من الناس يقول لك طيب يا اخي هذه فتح عم تستفيد من وراء ظهركم عمال القيادة، مثلا هي من الاشياء اللي كان ابو نضال يحكيها، انه هاي القيادة بتحرص عليكم وانتم عمال تعطوا الدم هم اللي بيستفيدوا. تمام، يعني كيف انت
3: بتقاتل العدو،
2: بتقاتل العدو هم بيستفيدوا، طيب يستفيدوا مين مكان بيستفيد؟ يمكن اللي عنده اراضي بتغلى اراضي في مكان معين يعني من اجل هذا احنا ما نعمل، يعني زي كيف واحد ممكن يبني مسجد او يبني مستشفى في منطقة اراضي ناس ارزال مثلا حوالي تغلى ما يبنيش المستشفى يعني. نعم. ما يبنيش
3: يعني ربما استفادة البعض من عمل تقوم به، إذا كان العمل أنت مقتنع به وهو في خدمة الخط الأساسي فليستفد من يريد أن يستفد.
2: ما كنا مشكلة.
3: تستميحك عذراً. متابع إن شاء الله في الحلقة القادمة مع هذه المسيرة وأجزاء أخرى من كل الحكاية. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية. عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضلة العلامة المجاهد أمير حق.

من علينا بالقرآن في شهر رمضان، شهر الهداية والإنابة والتوبة. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما فيه، وأن يأخذ بأيدينا لما يرضيه عنا. وبعد، فإن الله تعالى يخبر فيقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرامة عند الله تعالى مربوطة بالتقوى، فمن أراد أن يكون الأكرم عند الله فليسارع بالتقوى والعمل الصالح. والتقوى هي العمل بالأمر وترك ما نهى الله تعالى عنه. وكما تتفاضل الأشخاص والأفراد، تتفاضل المجموعات الإنسانية، فكلما ازداد الخير في المجموعة الإنسانية كانت أكرم عند الله من المجموعة الأخرى. ونحن في هذه المنطقة نرى والحمد لله أن من يقومون على رعاية العمل الإسلامي في هذه المنطقة نراهم أقرب إلى التقوى إن شاء الله، فهم لا يتشاجرون مع الجيران ولا يؤذون أحدا منهم، بل ولا يعتدون على أحد من الناس. وهذه ميزة تجعل هذه المنطقة وتجعل الإخوة فيها من الأتقى والأكرم إن شاء الله عز وجل. ونرجو أن يعم الخلق الإسلامي كل مراكز الدعوة وكل أحياء المدينة وكل مساجدها، حتى تكون التقوى في كل بيت وفي قلب كل مسلم، لأن بالتقوى نحوز على عناية الله تعالى ونحوز على معية الله تعالى. إن الله مع الذين اتقوا، فمن أراد أن يكون الله تعالى معه فعليه أن يكون من الأتقياء الذين يتركون ما نهى الله تعالى عنه ويعملون بالأمر الإلهي. والذين يقومون على العمل الإسلامي لا بد وأن يكونوا قدوة للناس، والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم قدوتنا جميعا. نحن لا نقول نكون قدوة الناس، بعد رسول الله لا توجد قدوة، لأننا نحن لسنا معصومين عن الخطأ، نحن نخطئ ونصيب، ولكن الله تعالى يقول: فسددوا وقاربوا. نسدد السير والأخلاق والأعمال على منهاج الإسلام، ونقارب أن نكون دائما أقرب إلى الله تعالى. وقاربوا، فالتسديد هو أن تسير على الرأي السديد والقول السديد والطريق السديد، وهو صراط الله تعالى المستقيم. ومن هنا يجب أن نتذكر المسؤولية التي ألقيت على عاتقنا، فنحن ورثة النبي الكريم، حملنا الإسلام من بعده عن سلفنا الصالح، وسيحمله أحفادنا من بعدنا وأولادنا. فيجب أن ينقل الإسلام بصورته الصحيحة منا لمن يلينا، لأولادنا ومن يلينا من بعدنا، حتى يأخذ الميراث بنقائه وصفائه وتمام الأخلاق التي نلتزم بها والتي تكون موافقة للكتاب، وهي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الناس يجب أن يحسوا بالراحة حيثما ننزل وحيثما نسكن، لأن المسلم رحمة كنبيه، هو رحمة مهداة، ونحن يجب أن نكون رحمة، لأن الراحمين يرحمهم الرحمن. حيثما نزلنا، إن سكننا في حي يجب أن نكون بردا وسلاما على كل الجيران. إذا كنا في المسجد يجب أن يكون

0: فكل أهل المسجد يحسون بتقوى قلوبنا ويحسون بالكلم الطيب يخرج من أفواهنا ويجدون الجانب اللين، فلسنا بالقساة ولسنا بالأشداء فيما بيننا، نحن أشداء على الكفار رحماء بيننا كما يخبر القرآن الكريم. وعندما يرى الله تعالى منا صدقا في القول وصدقا في العمل وثباتا على التقوى والإيمان، لا شك أنه قد وعد بأنه مع الذين اتقوا، ومن كان الله معه فهو عزيز قوي منتصر، لأن الله لا يغلب، ومن كان الله معه فهو مؤيده وناصره على أعدائه. ليست العبرة بالكثرة، العبرة بالنوعية. كثرة الظالمين تزيد الغضب، وكثرة المؤمنين تنزل الرحمة. والإنسان عندما يلتزم ولو بنفسه بالأمر الشرعي ويدعو إليه يكون من الناجين ولو هلك كل الناس. فقد أخبر سبحانه وتعالى أن إبراهيم نجاه الله من الكرب العظيم، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نجاه وحده. ونجى لوطا وأهله، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نجى الله البيت الصالح، البيت المسلم، البيت المطيع لله، وأهلك الباقين. فمن أراد أن ينجو بنفسه فعليه أن يلتزم بالأمر الإلهي وأن يدعو للأمر الإلهي، لأن المصلحين لا يهلكون مع الهالكين، أما الصالحون فقد يهلكون. الصالح الذي يعمل لنفسه فقط ويترك الحبل على غاربه للآخرين، أما المصلح فلا ينام إلا وهمه جميع الناس، يريد أن يدخلهم في رحمة الله. فهؤلاء المصلحون هم ورثة الأنبياء حقا. الأنبياء لا ينامون طويلا، كانوا يدعون إلى الله تعالى بالليل وبالنهار سرا وجهارا، كما أخبر نوح فقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، ثم يقول ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أسررت لهم وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح كان لا ينام إلا القليل ولا يفتر عن الدعوة، كذلك قال عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت قم فأنذر، قال لقد مضى عهد النوم يا خديجة. مضى عهد النوم يعني مضى عهد الراحة الطويلة. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله، ونحن يجب أن ندعو إلى الله وننظر إلى الناس بشفقة ورحمة، لأن من أنقذ إنسانا من النار كان له خير من الدنيا وما فيها، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس. فمن استطاع أن يستنقذ إنسانا من غضب الله ومن جهنم فقد فاز، فكيف بمن يدعو بالليل وبالنهار ويكون سببا لهداية الضالين والتائهين عن دروب الهداية. لذلك يجب أن نتخلق بأخلاق النبوة حتى نستطيع كسب قلوب الناس، لأن الفظاظة والغلظة وسوء الخلق تصرف الناس عمن يدعوهم إلى الله بطريقة غير أخلاقية، بطريقة غير إسلامية. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمن دعا الناس بحسن الخلق أوشك الناس أن يتبعوه وأن يطيعوه، ومن دعا الناس بسوء الخلق أوشك الناس أن يعصوه وأن يتمردوا عليه. لذلك من أجل الرحمة بالعباد يجب أن نتكلم معهم بالرحمة، من أجل أن ندخلهم حظيرة القدس الإلهي، حظيرة الهداية الربانية بإذن الله. يجب أن نبرز من أخلاق الهداية، من أخلاق النبوة، ما نتحلى به وما يكون سببا في الإصغاء وحسن السماع والإقبال على الكلام الذي نذكرهم فيه بالله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الحي الصالح وفي كل أحياء المدينة، فإنه حي لم تصدر منه شكاوى. الجيران يتحدثون فيذكرون الشباب المسلم بخير. نرجو لكل المراكز أن تكون كذلك، صاحبة الذكر العطر، الذكر الحسن، وهذا شرف عند الله تعالى عظيم. نسأل الله أن يبارك فينا وفيكم وفي جميع المسلمين، أن يبارك بأخلاقنا، وأن يبارك لنا في أخوتنا ومحبتنا، وأن يرفع المقت والغضب عنا، وأن يهدي الضالين منا، وأن يتوب على العصاة المذنبين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الأكارم، استمعنا وإياكم إلى درس ديني لفضلة العلامة المجاهد أمير حركة التوحيد الإسلامي الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم الخامس من الشهر السادس من عام 1985، وقد كان بعنوان إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 19 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى خشيته صلى الله عليه وسلم وخوفه منه تعالى، فقد كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس خشية من الله تعالى، وذلك لأنه أعلمهم بالله عز وجل. ويجب أن نربط دائما بين الخشية والعلم، فحجم خشيتك بحجم علمك، وأنت تخشى الله لأنك تعلم مقامه، ولن تزداد الخشية إلا إذا ازداد العلم، ولن يفسر انعدام الخشية إلا بانعدام العلم، وهي حقيقة ثابتة في الحياة. الطبيب يزداد خوفه من الطعام الملوث لأن علمه بالجراثيم وطرق العدوى شديد. رأس الحكمة مخافة الله، فإذا شبهنا الحكمة بإنسان رأسها مخافة الله، فإذا ألغي الرأس ألغي الإنسان. لذلك كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس خشية من الله تعالى، وذلك لأنه أعلمهم بالله تعالى. والخشية من الله تعالى تكون على حسب العلم. يمكن أن تعد هذه قاعدة ثابتة مضطردة لا تخيب ولا تخطئ. إن وجدت نفسك تتفلت من منهج الله، يجب أن تحكم عليها بضعف العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. فالخشية تسبب الاستقامة، والعلم يسبب الخشية، قاعدة. علم يؤدي إلى خشية، الخشية تؤدي إلى استقامة. فأنت تخشى بقدر ما أنت تعلم، وتستقيم بقدر ما أنت تخشى. وإذا بدنا دليل قطعي من كتاب الله: ناصع كالشمس، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء وحدهم يخشون الله. وإنما تفيد أنه لا يخشى الله أحدا إلا العلماء فقط، والمقصود يعني عالم بلفة، لا، الذي عرف مقام ربه. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، الذي عرف مقام ربه هو الذي يخشى. علم، خشية، استقامة. ضعف علم، ضعف خشية، ضعف استقامة. انعدام علم، انعدام خشية، انعدام استقامة. أبدا. هذه قاعدة ذهبية في طريق الإيمان. كلما وجدت نفسك تتفلت من منهج الله، أو تتساهل في تطبيق أمر الله، أو لا تبالي ما إذا كان هذا العمل مشروعا أو غير مشروع، إن كنت لا سمح الله بهذه الحالة، فاحكم على نفسك حكما قطعيا جائزا أن خشيتك ضعيفة، لأن علمك بالله ضعيف. هذه حقيقة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص به وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. أيضا هذا موقف غير أديب، أن تفعل شيئا زيادة على ما فعله النبي، هو أشدنا خشية وأشدنا علما، هذا عمل في مزاودة وفي رياء. واحد أراد أن يحرم قبل الميقات الذي أحرم منه النبي، فقال له صحابي جليل ويلك تفتن. قال له ولم أفتن؟ قال له وهل من فتنة أشد من أن ترى نفسك سبقت رسول الله؟ النبي تزوج، فإذا الإنسان ترك الزواج خوفا من الله وورعا هذا رياء، لأن أشدنا خوفا هو النبي الكريم، أشدنا ورعا هو النبي، أشدنا علما هو النبي. تزوج أبو العلاء المعري ما أكل لحم أبدا، قال هذا لحم لأنه مذبوح وهذا حيوان نحن اعتدينا عليه، معناها أبو العلاء المعري الشاعر أشد خشية من رسول الله. في عنا مقاييس، النبي رسول الله ويوحى إليه وهو أشدنا علما وخشية، فالذي فعله نفعله والذي لم يفعله لا نفعله. قال عليه الصلاة والسلام أشدكم لله خشية أنا، أنام وأقوم، أتزوج النساء، آكل اللحم، أصوم وأفطر، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. هذه نقطة مهمة جدا، إياك أن تفعل شيئا ما فعله النبي. ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه. مرة زرنا أخ، فأنا في عندي عقد قران، يعني جلست معه وقت كافي وأردت أنه أن ألبي الدعوة، فدعوته ليذهب معي. يا لطيف، انتفض، قال أنا لا أذهب إلى منكرات. قلت له عقد قران، هو أخ ضيف من بلد آخر ومعه الحق، عندهم عقود القران فيها اختلاط وفيها غناء. قلت له تعال واذهب. جلسنا بعقد، قرأ القارئ قرآنا كريما، ومنشدون أنشدوا أناشيد رائعة حول أسماء الله الحسنى، وألقيت كلمة أنا وزعت الحلوى. قال لي هذا العقد؟ يا خجلي منك. يعني عقد قران ما في شيء، بالعكس سنة أن تحضره. الأخ الكريم قاس على بلده، عقود القران فيها اختلاطات وفيها غناء وفيها. فالإنسان بده يحسن الظن برسول الله، الذي فعله هو أكمل شيء، أكمل شيء على الإطلاق، بإمكانك أن تفعله وأن تزداد من الله قربا. أما أن تفعل شيئا ما فعله النبي، أما أن ترفض الزواج، أن ترفض العمل. النبي مسك يد أحد الصحابة لقاها خشنة، رفعها أمام الملأ وقال إن هذه اليد يحبها الله ورسوله. أنا إذا كان لقيت أخي بعمله متعري لابس أفرول العمل ويعمل بنشاط، شو في مانع؟ هذا شرف العمل. إني أرى الرجل ليس له عمل فيسقط من عيني. الذي يعمل

يعني احيانا اخ اجتهد اجتهاد انه يعتكف اعتكاف مستمر، ترك دراسته ترك عمله، من قال لك هذا هو الصواب؟ يجب ان تعمل وان تدرس وان تتاجر وان تتوظف وان تتفوق في دنياك وفق منهج الله، هذا الذي ترقى به. لذلك عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ألف عابد، عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. يستنبط من هذا الحديث الحث الشديد على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنهي عن التعمق، وفيه ذم التنزه عن المباح شكا في إباحته. واحد صاد سمكة، هي السمكة لو أن أحدا قبلي صادها فامتلكها ثم تفلتت منه ورجعت إلى البحر، هذه ملكه، أنا الآن أكلها حراما، هي وسوسة اسمها، هذه وسوسة غير مقبولة. الورع جميل، أما إذا تجاوز الحد المعقول صار مرض، صار هذا. فنحن لا بدنا تفلت من الورع ولا بدنا وسوسة، كلاهما حدان ليسا من الدين في شيء، لا أن تتساهل ولا أن تتوسوس. والله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل مقام في المعرفة والخشية، يعني إذا عرفت وخشيت الله عز وجل فقد نلت كل شيء. إن المعرفة ثمارة طبيعية الخشية، الخشية حصلت خلاص. لذلك الحديث الدعاء الشريف اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، حتى كأننا نراك. لذلك الحديث الشريف أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان، هي أعلى درجة بالإيمان، أن ترى أن الله معك حيث كان. عبر عنه بعضهم بمقام المراقبة، يعني أنت دائما تشعر أن الله يراقبك، هذا معنى قوله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا وإن ربك لبالمرصاد. ورد حديث عزي في الجامع الصغير إلى الحكيم الترمذي، ولعله حديث ضعيف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني يتضح لو خفتم من الله تعالى حق خيفته، لو خفتم من الله تعالى حق خيفته لعلمتم العلم الذي لا جهل معه، ولو عرفتم الله تعالى حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال. دعاء مؤمن يدعو الله عز وجل، من كرامة المؤمن على الله عز وجل أن يكون مستجاب الدعوة، من كرامة المؤمن على الله تعالى أن يكون مستجاب الدعوة. وأنت حينما تدعو الله بإخلاص والدعاء لخير الآخرة فالاستجابة في الأعم الأغلب، ما لم تكن هناك حكمة في عدم الإجابة، الإجابة في الأعم الأغلب واقعة، لأن الله عز وجل ما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام حيث قال الله عنه وكان فضل الله عليك عظيما، روى الشيخان البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غطوا وجوههم ولهم خنين، يعني بكاء من أنوفهم، حينما سمع أصحاب النبي هذا الكلام من رسول الله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب النبي وجوههم ولهم خنين، وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء

عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فما أتى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. يعني اطمئن كلما ازداد خوفك، هذا الخوف المقدس. في خوف الشرك، دقيق الكلام يا أخوان، المشرك يخاف فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. في عنا خوف الشرك وخوف الخشية. أنت حينما تعرف الله عز وجل تخاف منه، وعلمك كله مؤداه أن تخاف من الله. علمك كله ثمرته اليقينية أن تخاف من الله، والخوف هو الذي يمنعك عن المعصية. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح صلى الله عليه وسلم. يصلي ويبكي من شدة خوفه من الله. وكل واحد منا أيها الإخوة ينبغي أن يكون له بهذا النبي أسوة حسنة. والحقيقة الإنسان، اسمعوا مني هالمبدأ، الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. أيام الإنسان بتوهم أنه مؤمن كبير وإيمانه بالله كبير وعنده خشوع وعنده خشية، وقد تجد في يوم الواحد مئات المعاصي. هي دعوة، هذا وهم، هذا وهم كبير. كلما رأيت نفسك مقصرا في شيء من طاعة الله عز وجل اتهم نفسك ولا توفرها، لا تحابها، لا تتملقها، كن معها قاسيا. حاسبوا أنفسكم أشد الحساب قبل أن تحاسبوا، قبل أن تحاسبوا. من حاسب نفسه في الدنيا حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا. من حاسب نفسه في الدنيا حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا. ومن خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، ومن أمن الله في الدنيا أخافه الله يوم القيامة. لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إن أخفته في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي، وإن أمنني في الدنيا إيمان ساذج أخفته يوم أجمع عبادي. حقيقة في طمأنينة ساذجة، يعني تكون معه مرض خطير لك ما بصير شيء إن شاء الله، لازم تتحرك حركة أسرع من هيك. يعني بيكون في خطر ماسل أمامك، خطر بعملك أو خطر بصحتك لا سمح الله، بتتقبل الشيء بسذاجة. هي طمأنينة ساذجة. هي واحد رأى في الطريق حدوة حصان فقال: أمنت مستقبلي. قيل له: وكيف؟ قال: 7 أخر وعرباي وخيل، أصبح صاحب عرباي. طيب أين تأتي بها؟ بدأ بحدوة حصان، هذا اسمه تفاؤل ساذج، وفي طمأنينة ساذجة، وفي خوف أساسه الشرك، وفي خوف أساسه العلم. فدقق في هذه الموضوعات. سيدنا عمر يقول: تعاهد قلبك. يعني قلبك شيء مهم جدا، يجب أن تعرف الخوف ناتج عن شرك لما عن معرفة بالله. يجب أن تعلم هذا القلق قلق على الدنيا أم على الآخرة. يجب أن تعلم أن هذا الفرح فرح بطاعة الله أم فرح بكسب الدرهم والدينار. إذا الإنسان فرح يمتحن فرحه، إذا حزن يمتحن حزنه، إذا خاف يمتحن خوفه، إذا اطمأن يمتحن طمأنينته. طمأنينة سذاجة أم طمأنينة أساسة الثقة بكلام الله عز وجل. الله عز وجل قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. روى أبو يعلى والحاكم
بسند جيد قوي عن أنس رضي الله عنه قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح استشرفه الناس، فوضع رأسه على رحله متخشعا، وفي رواية البيهقي: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وذقنه على راحلته متخشعا. وبعضهم قال: كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره من شدة الخوف والخشية من الله. وهذه الكلمة أقولها لكم بدقة: الإنسان عند المصيبة يخشع، شيء طبيعي، لكن الإنسان عند الرخاء قد ينسى، قد يغتر، قد يتجبر، قد يقول كلاما فوق مقامه. فأنت إذا كان ينبغي أن تخاف عند الشدة مرة، ينبغي أن تخاف عند الرخاء ألف مرة. إذا كنت تخاف عند الشدة مرة، ينبغي أن تخاف عند الرخاء ألف مرة، إنه في بالرخاء منزلقات كثيرة: منزلق الغرور، منزلق التجبر، منزلق العنجهية، منزلق الفوقية، منزلق التفلت، منزلق الطمأنينة الساذجة. الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا لها. وفي رواية الواقدي عن أبي هريرة رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح حتى وقف بذي طوى وتوسط الناس، وإن لحيته لتمس وسط رحله أو تقرب منها، تواضعا لله عز وجل حين رأى ما رأى من فتح الله وكثرة المسلمين. وهذا تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الإنسان بفوت لبيته بلاقي بيت واسع مرتب منظم، معه ثمن طعام، زوجته، أولاده. الأولى أن تقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، لأن هذا لا يدوم. ركب مركبة فخمة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. نظرت إلى بيت جميل جدا، في بيوت جميلة، كلما رأيت شيئا من مباهج الدنيا، من زينتها، من بساتينها، من بيوتها، من مركباتها، كلما نظرت إلى الدنيا هذه النظرة تذكر الآخرة، هذه الدنيا زائلة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يعني إذا كنت بتعزية ورأيت البيت فخم جدا، وازن بين هذا البيت وبين المثوى الأخير الذي استقر فيه صاحب هذا البيت. يا الله، غرفة رخام، جدران ورق، جدران سريات جميلة، سجاد يدوي فخم جدا، وصاحب البيت في الباب الصغير، في قبر صغير ليس فيه بلاط ولا رخام ولا طلاء ولا كهرباء ولا تدفئة ولا تبريد ولا فراش وسير ولا سليب كونفورت، ما في شيء منهم على الأرض. وضعوا وتركوه، ما قال له عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. فهي قاعدة إخواننا: مركبة فخمة، بيت جميل، آلة فخمة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، دائما تذكر الآخرة. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فاسأله ما يبكيه. هذا سؤال عارف. فأتاه جبريل فسأله فأخبره بما قال. فقال الله تعالى: يا جبريل
اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. لكن أمتك، من هي أمتك؟

0: ومرة ثانية يا أخوان، وهم كبير كبير أن تعتقد أنك من أمة محمد ولست متبعا لمحمد. إنك عند العلماء من أمة التبليغ لا من أمة الاستجابة، وأمة التبليغ ليس لها أي ميزة عن بقية الأمم. أمة التبليغ يعني بلغت الرسالة. أما الأمة التي عناها النبي حينما قال أمتي أمتي، هي التي استجابت له، طبقت سنته، والآية تؤكد هذا المعنى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني ما دامت سنتك قائمة في حياتهم فهم في بحبوحة من العذاب. يعني طالب دخل جامعة وقدم 10 مواد ونجح بالمواد كلها، نقصه 3 علامات بمادة، تناله شفاعة النبي، لكن ما داوم إطلاقا، ما قدم امتحان إطلاقا، ما اشترى الكتاب، ما قرأ الكتاب، ما حضر ولا محاضرة، هذا الإنسان لا تناله شفاعة النبي. شفاعة النبي بالحديث الصحيح لمن مات غير مشرك، لمن مات موحدا. والتوحيد قضية كبيرة جدا، التوحيد نهاية العلم. ومما جاء في عظيم خوفه صلى الله عليه وسلم من الله تعالى ما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وكان بيده سواك، فدعا وصيفة له أو لها حتى استبان الغضب في وجهه، كلف بعمل فأطالت الغياب كثيرا. وخرجت أم سلمة إلى الحجرات فوجدت الوصيفة، يعني الجارية الصغيرة، تلعب ببهمة، بغنم صغيرة. فقالت أم سلمة: ألا أراك تلعبين بهذه البهمة ورسول الله يدعوك؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ما سمعتك. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لولا خشية القود، والقود هو القصاص، يعني لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. لو أنت حاولت تزعج إنسان بسواك، يجب أن تعلم أن عدالة الله من الدقة، بحيث كن من تكون، إذا تجاوزت الحدود جاء العقاب الإلهي. فالذي يرقى عند الله هو المستقيم، أما هذا المتساهل والذي يتجاوز الحدود ويدعي أنه مع الله، الله عز وجل لا يقبل إلا الكامل. وكان عليه الصلاة والسلام دائم الخشوع والانكسار والتواضع لربه في سائر مواقفه الكريمة ومشاهده العظيمة، في صلواته وفي عباداته وفي شؤونه وقضاياه. وقد بلغ من خشوعه صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه سمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل، كما روى النسائي عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. الواحد البكاء ليس من السهل أن تبكي، في إنسان يقول لك أنا بعمري ما بكيت، لكن أن تبكي في أثناء الصلاة، أن تبكي وأنت حول الكعبة، وأن تبكي أمام مقام النبي، هذا دليل إيمان، إنه البكاء من علامات الإيمان. إن لم تبكي فتباكى، هذا بكاء الرحمة. يعني إذا كان سألت مؤمن عريق بالإيمان، يعني أسعد لحظاته على الإطلاق حينما يبكي من خشية الله تعالى، هذا بكاء الخشية، بكاء الرحمة. وفي رواية أخرى: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء، كأزيز الرحى من البكاء. أيها الإخوة، يعني مرة ثانية أقول لكم، هالبكاء والرحمة التي تتنزل على قلب المؤمن هي في أثناء اتصاله بالله، وهذا الاتصال ثمر من ثمار الطاعة لله، والطاعة ثمر من الخشية، والخشية ثمر من معرفة، معرفة خشية استقامة، اتصال رحمة، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالإنسان إذا كان أتيح له أن تتنزل على قلبه الرحمة بسبب العبادة التامة التي يؤديها، أو بسبب الطاعة التامة التي ينطلق إليها، وهذا كله بسبب استقامته على أمره، بسبب خشيته ومعرفته، فقد حقق من الدين جوهره. الدين فيه نشاطات كثيرة جدا، ممكن تعمر جامع ولك والله أجر كبير، لكن هذا النشاط يحتاج إلى وقت وإلى جهد. لكن الإنسان لما يستقيم وتنعقد مع الله الصلة، هذا شيء متميز. يعني في إنسان مقيم على أكثر شهواته، لكن يفعل بعض الأعمال الصالحة، وقد تكون هذه الأعمال مادية، لكن بطولتك حينما تستطيع أن تصل إلى الله، حينما تستطيع أن تصل إلى الله، حينما تستطيع أن تقبل عليه، حينما تستطيع أن تنعقد معه الصلة، هذه البطولة. وهي تحتاج إلى جهاد، إلى جهاد النفس والهوى. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.